كريستال. حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب نسيني شفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير

0: Jawhara FM Music Non-Stop. Non-Stop.
1: أنا مرأة قوية ومرأة بالفراجة وما تتعديش عليا. أنا صنديدة مرأة حربية.

0: الباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: جدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. لجنة التشريع العام تستمع إلى خبراء في القانون حول مقترح تنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية وقانون المخدرات. وترامب ونتنياهو يبحثان استئناف القتال، وإسرائيل تكثف غاراتها على لبنان. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث انتظمت يوم أمس المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 26 و2000 بمشاركة 66,125 مترشحا ومترشحا من مختلف الاختصاصات. تم توزيعهم على 67 مركز اختبار بمختلف المندوبيات الجهوية للتربية، وبلغ عدد الاختصاصات المعنية بالمناظرة 14 اختصاصا. وتابع وزير التربية نور الدين النوري مختلف مراحل تنظيم هذه المناظرة وواكبها ميدانيا بعدد من مراكز الاختبارات التابعة للمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس، وفق ما جاء في بلاغ صادر يوم أمس عن وزارة التربية. تنطلق بداية من يوم الاثنين رسميا عمليات بيع أضاحي العيد في نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة وباعتماد سعر مرجعي، وهما نقطتا البيع بمنطقة صعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بن عروسة. وقد حددت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية الأسعار المرجعية للكيلوغرام الواحد بناء على وزن الأضحية. فبالنسبة للأضاحية التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام حدد سعر الكيلوغرام حي ب 27 دينارا، وبالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغرام حدد الكيلوغرام حي ب 25 دينارا و 800 مليم. أما بالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغراما حدد الكيلوغرام الحي ب 23 دينارا و 800 مليم. هذا ودعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان في بلاغ سابق له كل المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، كما حث المواطنين على التوجه لاقتناء الأضاحي من هذه النقاط المنظمة والخاضعة للمراقبة. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين بداية من الثانية ظهرا جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية 261 262 264 ومقترح قانون لتنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. وحول مقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية سابق للجنة التشريع العام الاستماع إلى ممثلي وزارة العدل، كما استمعت اللجنة إلى ثلة من الخبراء في القانون الجزائي في خصوص كلا مقترحي القانونين. كما أفادت جهة المبادرة في وثيقة شرح الأسباب بأنه إزاء استفحال جرائم السرقة خاصة باستعمال العنف وما تمثله من تهديد للأمن العام ولممتلكات المواطنين وسلامتهم في الشوارع وفي وسائل النقل والفضاءات العامة، تتالت النداءات من أجل تشديد العقوبات على مرتكبيها، مبينة أنه تم اقتراح اللجوء إلى تجديد درجة الردع ضمن سياسة وطنية متعددة الجوانب لا تقتصر على البعد الجنائي فحسب، بل تتعداه إلى ما هو ثقافي وإعلامي وتربوي وتنموي. في خصوص مقترح القانون الثاني المتعلق بتنقيح القانون المتعلق بالمخدرات، فقد سبق للجنة التشريع العامة الاستماع إلى جهة المبادرة وإلى ممثلي كل من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة. ويتضمن مقترح القانون 40 فصلا تتراوح بين إلغاء فصول قديمة وإضافة فصول جديدة، وينص الترفيع عموما في العقوبة المالية مع تعديل في العقوبة السجنية، إما بالتخفيض أو التشديد أو بتثبيت ما تضمنه القانون عدد 52، وذلك حسب الحالة. وأكدت جهة المبادرة في وثيقة شرح الأسباب ضرورة سن تشريعات تحمي المؤسسات الأمنية والسيادية والعاملين بها من مخاطر الانحراف بفعل تناول المواد المخدرة وتسليط أقصى العقوبات على مروجها. وطنيا أيضا، تنطلق اليوم الاثنين التحركة النقابية الاحتجاجية للمحامين، وأوضح بيان سابق لهيئة المحامين أن التحركات ستنطلق بحمل الشارة الحمراء من كافة المحاميات والمحامين أثناء حضورهم ومباشرة أعمالهم بمختلف المحاكم بداية من اليوم وإلى غاية يوم 18 من جوان 26 و2000، تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها. وتتضمن التحركات الاحتجاجية تنظيم إضرابات عامة جهوية وأيضا إضراب عام وطني حضوري، وتنطلق سلسلة الإضرابات العامة الجهوية بإضراب في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان يوم غد الثلاثاء مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بتونس. وشددت هيئة المحامين على أنه خلال هذه الإضرابات يلتزم المحامون والمحاميات بالحضور بالمحاكم باللباس المهني دون الحضور بقاعة الجلسات، ويتولى السادة رؤساء الفروع الجهوية تنسيق متابعة الأعمال المتأكدة والمهددة بالسقوط. دوليا الآن، وفي اليوم 80 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعا لإبرام اتفاق. وأتى تحذير ترامب بعدما أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وبحث معه الملف الإيراني. ومن المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا في غرفة العمليات يوم غد الثلاثاء مع كبار مستشاريه للأمن القومي لمناقشة خيارات العمل العسكري تجاه إيران. نقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، لكن رفض إيران العديد من مطالبه وامتناعها عن تقديم تنازلات جوهرية بشأن برنامجها النووي أعاد الخيار العسكري إلى الطاولة، فيما أفاد الأعلام الإيراني بأن الولايات المتحدة لم تقدم أي تنازل ملموس في ردها على الاقتراحات الإيرانية، وخصوصا على صعيد الملف النووي البند الخلافي الرئيسي بين واشنطن وطهران. وقالت وكالة فارس إن واشنطن طرحت 5 نقاط تطالب فيها خصوصا بأن تحتفظ إيران فقط بمنشأة نووية واحدة وبأن تنقل مخزونها من اليورانيوم على التخصيب إلى واشنطن. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawhara.fm.net.
2: جوهرة FM Music 9.

Peace.

عند العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات على الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

أسس دولة الإسلام على مبدأ لو عثرت بغلة في العراق لسئل عنها عمر لماذا لم تعبد لها الطريق. ثاني الخلفاء الراشدين وأحد أشهر القادة في التاريخ الإسلامي، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، كان قاضيا خبيرا، هو الفاروق عمر، لأنه فرق بين الحق والباطل. عمر بن الخطاب أول من سمي بأمير المؤمنين من الخلفاء، هو أول من جمع الناس على صلاة التراويح، فتح مصر والعراق والشام وأذربيجان، وفتح القدس واستلم المسجد الأقصى، واشتهر بعدله وإنصافه للناس من المظالم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين.

اتفق المؤرخون أنه بعد عودة عمر بن الخطاب إلى المدينة المنورة طعنه أبو لؤلؤ فيروز الفارسي بخنجر ذي نصلين وهو يصلي الفجر بالناس. كان ذلك يوم الأربعاء 26 من ذي الحجة 23 هجرية.

يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا ربي عليك معاملين. ستة متاع صباح ونا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الاثنين 18 ماي 2026، الموافق لغرة ذو الحجة 1447 للهجرة. إذن اليوم هو مفتتح شهر ذو الحجة 1447 هجري، وبالتالي عيد الأضحى المبارك باش يكون بمشيئة الله وحسب الإعلان الرسمي لمفتي الجمهورية التونسية أنه نهار الأربعاء 10 ذو الحجة 1447 هجري الموافق ل 27 ماي 2026 ميلادي. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وإن شاء الله يا ربي بصحة البدن وبطول العمر، وإن شاء الله الناس الكل تحتفل بعيد الأضحى المبارك في معانيه العميقة، خاصة معانيه العميقة راه ماهوش فلوس ومصروف وتعمل كليدي باش تشري العلوش. تو نرجع لهذا بعد قليل هذا وغيره، لكن هات نبداو كما تعودنا بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش من رضاية الوالدين نبداو بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين منا متفقين هي حسن حصين، وزادة هي تحل البيبان وشبابك المسكري، وأهم حاجة وأروع حاجة ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في ماتينالكم اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الأول من سورة الأنفال بصوت المقرأ الشيخ فارس عباد، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف طالبين من ربي سبحانه وتعالى في الأيامات الفضيلة هذه أنه يلطف ببلادنا وينجح بنياتنا ووليداتنا، خاصة مع انطلاقة هذا الأسبوع المغلق وانطلاقة الامتحانات في الساعات الأخيرة إن شئنا من سنة دراسية كانت طويلة وصعيبة على الناس اللي خدمت بالقدان. إن شاء الله ربي يكرمهم وينجحهم وتفرح كل العائلات التونسية. الانطلاقة بآيات بينات من الذكر الحكيم متبوعين بمسمع من حزب اللطيف وراجعين.

0: وشهد أصبحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. إن شاء الله بداية أسبوع موفق للجميع وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق. الآن اليوم اليوم العالمي للمتاحف. يلا مروة نجم تدخل راهو مجانا للمتاحف الكل متاع تونس. اليوم اليوم العالمي للمتاحف. سمعتني برمج انتي هز معك خليفة كانت حب. صباح الورد سيدي خليفة.
1: صباح الورد حاتم الأستاذة مروة الشباب في سوسة. أيوة باهية فكرة زيارة المتاحف اليوم.
0: هو في العادة ندخلها المتحف
1: وهي في العادة تو باعتبارها مش تقري الأساتذة والمعلمين عندهم حق دخول المتاحف مجانا.
0: مزيد اليوم اليوم العالمي للمتاحف.
1: يوم العالمي للمتاحف واليوم ذي الحجة كولا
0: اي واحد ورد أي. ورد واحد ذو الحجة
1: ذو الحجة
0: وبالتالي نهار الأربعاء هذه لا الأربعاء الجاية
1: إن شاء الله عيد الأضحى المبارك.
0: عيد الأضحى المبارك شاء كل عام والناس كل مليون ألف خير.
1: هذا هو
0: هات نمشي ومدام نحكي على عيد الأضحى مش نحكيه على الفلوس. الفلوس الحساب الجاري الخزينة بتاريخ 14 ماي عنا الخير والبركة الحمد لله 2537 مليون دينار وهذا شاهد للغاية 2537 مليون دينار وفهم مداخيل أخرى جاية سواء جبائية ولا غيرها للحساب حساب الجاري للخزينة معناها الكونت كورون تاع الدولة التونسية الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 15 ماي ولينا عندنا 25679 مليون دينار بأيام التوريد 105 يوم كنا في 106 جو بونس طحنا بنهاير أما باقي 3 شيفر وهذا ممتاز. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 14 ماي 28090 مليون دينار الدولار في 2889 مليم قاعد في الجراند هكا يتشعبت حتى اليورو زاد كيف كيف سيد اليورو هذا 3404 مليم فاصل 4 هذه أمور المالية.
1: هذا هو حاتم المتابعة دوما مستمرة ثورة الأوضاع في منطقة الشرق البترول زيارة ترامب للولايات المتحدة للصين الشعبية. محليا مش يكون معنا الشيف عامر الطيف في سوسة في الاستوديو متاعنا في حوار حول مسابقة تقريب تعودنا عليها فوز فيها في تونس المطبخ التونسي جودة
0: والباهي أنه جون نزلت تتكون أو تكونت في المراكز التابعين لوزارة التشغيل المهني والتكوين فتاة صغيرة تتحصل على المرتبة الثانية في مسابقة انترناسيونال. عامر الطيف هو من اللي جوري فيها المعتمدين جوري انترناسيونال وعامر معناها في
1: الخليج
0: في الخليج العربي من أهم الأسماء وأيضا توا تتعرفوا على تجربته ولد سوسة وولد الساحل التونسي ومتألق في الخليج العربي بشكل عام والشرق الأوسط زاد
1: هذا منتوج يتباع الطبخ في أكيد. النهاية منتوج يتباع وإحنا على بواب زادة الموسم السياحي اللي إن شاء الله يكون ناجح. حاتم متابعات كل عادة بشوفوا نهاية الأسبوع كانت الحقيقة حادث مرور كان مفزع نقول أنا وكارثي الحقيقة ومسألت حوادث المرور أكثر من مرة حاتم
0: وما زوز حوادث واحد باللطف وما بيناتهم يجي ساعة ولا ساعة ونص انزلاق متاع حافلة الأولانية في خدامة الحمد لله مشيت باللطف وإن شاء الله كلهم لباس وحسب المعطيات كلهم لباس. حدث الثاني لا معناها فيه وفيات زوز وفيات
1: فيه ونرجع زوز وفيات وفيه معناها معطيات
0: شكشوكة زادة معينة
1: هذا باش نرجعوله. بورصة العلوش كالعادة ديما معناها موجود

0: محاضرة مع متابعات أخرى. طبعا نشرة الأخبار في سوسة سواء كان في الشارع العام أو الرياض.
1: هو بورصة العلوش نسكروها بربي اللي يسمعوا فينا توا يتبعوني نسكروها ينفوا بورتوس لأنه باهي اللي عملته عملوا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان بداية مليون على مستوى تونس الكبرى وفي الولايات الأخرى زادة بتكون فما نقاط منظمة وفي إطار العادة ولا التقط عنا عادة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية تم الاتفاق على تيمات سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة وهما اللي نعرفوهم بمنطقة السعيدة بولاية منوبة وزادة بمعتمدية ترادس من ولاية بن عروس يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المالية والصيد البحري والأسعار ضبطت بالميزان. بالنسبة للأضاحي اللي تقل وزنها عن 45 كيلوغرام 27 دينار الكيلو
0: معقول.
1: بالنسبة للأضاحي اللي تراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغرام راهي الكيلو الواحد كيلو حي بطبيعة الحال بطبيعة الحال 25 دينار و 800 ملي. بالنسبة إلى الأضاحي اللي فوق وزنها 65 كيلوغرام يولي الكيلو حي ب 23 دينار و 800 ملي. ودعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان كل المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة كما دعا كافة المواطنين إلى التوجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة رأي للمراقب فيها مراقبة معناها نبدأ متمنين إذن كينو
0: تعديل
1: كينو باش نعدل وباش نبدأ نسكروا هالموضوع متاع كل واحد يغني على علوشه
0: كل واحد عامل واحد
1: مش ليلة كل واحد يغني على علوشه يلا نمشي للموسيقى قبل زادة ما نعملوا طلة على سوسة ونشوفوا العيون بتاعنا شات أخبار السابعة صباحا وإذا نهم العناوين اللي عنا في الرياضة.

0: فيسبوك من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعملي الطريق. الآن ناخذوا لوتوروت نعملوا ترتيحة في
2: سيدخوف نمشي ونعملوا قهوة حاتم
1: بعد
2: وبعد نخزوا ربي الجوهرة
1: يلا نمشيوا الجوهرة. واليوم نصافح بكل سعادة منال جبلاني يقول له صباح النور والسرور وتقدم لنا ليكيب كاملة اللي معه.
3: صباح النور والسعادة والفرحة ليك ولكل مستمعي جوهرة فيم وسي خليفة مروة كل الفريق العامل في سوسة وتونس وكل الناس الكل يسمعوا فينا. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع إن شاء الله.
1: شكون اللي معك في الاستوديو؟
3: معايا وليد الجزيري من قسم الرياضة ومنال بنتخيل في الإخراج التقني.
1: من قسم منال بنتخيل من قسم هابي بيرثداي تو يو هذيك. يلا منال يا بنتخيل إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير. هاي البارح عيد ميلاد خليفة،
2: اليوم الوطني المتاحف.
1: البارح مش اليوم. شا عملت 25 ولا 30؟
2: 25
3: 20
1: قتل 20 وتعدي الامتحانات اليوم
3: نهار الجمعة.
1: نهار الجمعة
2: هي ابتدائي عندها مزير
1: ربي معك
2: خلا تحضر بقدا
3: نخدم على قدم من وسائق قتلك
1: ربي عينا شابت قتول ولا ما شابت؟
3: لا مش قتول، جابولها القتول وكلت وحدها
1: صحة وبشفاء.
2: كلاتوا على قدم الوسيق
3: صحة وبشفاء.
1: نبدأ بالعيون متاعنا. شو أخبار السابعة صباحا مع منال شبل؟
3: نبدأ باجتياز 66125 مترشح البارح مناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان 2026. هذا على المستوى التربوي. في أخبارنا أيضا بداية من اليوم تنطلق عملية بيع أضاحي عيد الأضحى بنقطتي البيع المنظمة اللي يشرف عليها المجمع الماني المشترك للحوم الحمراء والألبان باعتماد سعر مرجعي، وهما نقطة البيع بمنطقة سعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بن عروس. في أخبارنا أيضا من أخبار البرلمان، لجنة التشريع العام تستمع اليوم إلى خبراء في القانون حول مقترحي قانونين لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية وتنقيح القانون عدد 52 متعلق بالمخدرات. في أخبارنا الوطنية أيضا بداية من اليوم المحامون يحملون الشرى الحمراء خلال حضورهم بالمحاكم تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها من قرارات هذه من قرارات مجلس هيئة المحامين اللي يبدأ أيضا غدوة في الدخول في سلسلة من الإضرابات الجهوية الحضورية. وكما كنا نحكيهم بكري اليوم في اليوم العالمي للمتاحف مش يكون الدخول مجاني لجميع المواقع الأثرية والمتاحف. على المستوى الدولي استشهاد قيادي في الجهاد الإسلامي وبنته باستهداف إسرائيلي شرق لبنان. ونختم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي حذر مجددا طهران ولمح لضربات من كل حدب وصوب كما قال هو. تقريبا هذه أبرز العناوين، أكيد تفاصيلها وأخبار أخرى إن شاء الله بتكون في نشرة السبعة
2: طبعا. وأبرز العناوين الرياضية وليد هو نهاية البطولة توا الكاس. ثم كاس ولا مثلا؟
4: اي ثم الكاس. صباح النور سي حاتم، صباح النور سي خليفة، بداية اسبوع موافقة للجميع. هو البطولة وفات نمشيو المقابلات، الكاس البارح اخر مقابلات ثم نهائي الكاس. الترجي يتأهل على حساب نجم المتلوي، الترجي يتأهل لدور ربع النهائي. تصريحات ما بعد المباراة، البرنامج الكامل لدور ربع النهائي 24 ماي والخميس 21 ماي، بعدها نمشيو لدور النصف النهائي. شكر الواعر، ومن المنتظر أنه يخلف رياض بنور على رأس أكابر فرع كرة القدم بالترجي الرياضي التونسي. اليوم انطلاق تربص منتخب أقل من 23 سنة في سوسة. صن داونز الجنوب أفريقي يفوز على الجيش الملكي المغربي هدف لصفر في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. مبروك لنادي رياض الصفاقسي اللي حقق صعود للقسم الوطني لكرة السلة. ونختموا كالعادة بالكرة في أوروبا.
1: وإحنا نمشي مع بعضنا لأن بعد ما تحدثنا هكا مطولا إلى أنه شينمون مطول فيروز. نبدأه كالعادة بصوتها ونخليكم مع رائعة من روائعها في بدايته. وأنا متمنى عليكم ونقول لكم إن شاء الله أصبحكم فيروزي. طريق سلامة للجميع، بداية أسبوع موافقة، وابقوا معنا راجعين.

0: كارتييه، أنت في الكياس وقلقتك حاجة، كلمنا على 36 300 ألف ولا 73 275 800.
1: صباح الورد، صباح الورد.

0: بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في واسمعنا بعينيك.
1: صباح الورد

0: فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
1: بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. أكثر من 66 ألف مترشح يجتازون مناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني. بداية من اليوم تنطلق عملية بيع الأضاحي بسعر مرجعي بالنقاط المنظمة. واستشهاد قيادي في حركة الجهاد وابنته في استهداف إسرائيلي شرق لبنان. وفي تفاصيل أخبارنا، بمشاركة 66,125 مترشحا ومترشحة من مختلف الاختصاصات، انتظمت أمس المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 26 و2000، وتم توزيعهم على 67 مركز اختبار بمختلف المندوبيات الجوية للتربية 26، وبلغ عدد الاختصاصات المعنية بالمناظرة 14 اختصاصا. وستمكن هذه المناظرة الناجحين من الالتحاق بمراكز عملهم مع العودة المدرسية المقبلة باعتبارها مناظرة انتداب مباشر دون المرور بمرحلة التكوين المشترك بين وزارتي التربية والتعليم العالي، بما يساهم في تعزيز الاستقرار البيداغوجي وتلبية حاجيات المؤسسات التربوية في الأجل المطلوبة. هذا وكان تابع وزير التربية نور الدين النوري مختلف مراحل تنظيم هذه المناظرة، وواكبها ميدانيا بعدد من مراكز الاختبارات التابعة للمندوبية الجوية للتربية بابن عروس وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التربية. وتم اعتماد نفس البروتوكولات التنظيمية واللوجستية المعتمدة في الامتحانات الوطنية، وتأمين مختلف مراحل العملية لهذه المناظرة بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية. بمجلس نواب الشعب، لجنة التشريع العام تعقد اليوم جلسة استماع، وذلك في إطار تعميق النظر في مبادرات تشريعية ذات صبغة جزائية وقانونية مهمة. وتخصص اللجنة هذه الجلسة التي تنطلق في الساعة 2 ظهرا للاستماع إلى نخبة من أساتذة القانون وخبراء في المجال، وهم البشير المنوبي الفرشيشي وعبدالله الأحمدي وسهام عاشور. ويأتي هذا الاستماع لتقديم قراءات قانونية حول مقترحي قانونين معروضين على أنظار اللجنة، وهما تنقيح المجلة الجزائية من خلال مقترح القانون المتعلق بتنقيح الفصول 261 و262 و264 من المجلة الجزائية، وهي فصول تلامس جوانب إجرائية وعقابية جوهرية. كذلك سيتم الاستماع إلى الخبراء بخصوص مقترح القانون الذي يهدف إلى تنقيح القانون المتعلق بالمخدرات، وهو الملف الذي يحظى بمتابعة حقوقية ومجتمعية واسعة. وتندرج هذه الجلسة ضمن سلسلة من المشاورات التي تعتمدها اللجنة لتجويد النصوص القانونية وضمان ملائمتها للمقاربات القانونية الحديثة قبل عرضها على الجلسة العامة للمصادقة. مجلس هيئة المحامين يقرر بداية من اليوم وإلى غاية يوم 18 من جوان المقبل حملة الشارة الحمراء من قبل كافة المحامين والمحاميات خلال حضورهم بالمحاكم، تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها. وتتضمن التحركات الاحتجاجية التي كان أعلنها مجلس هيئة المحامين تنظيم إضرابات عامة جهوية وإضراب عام وطني حضوري. وتنطلق سلسلة الإضرابات العامة الجهوية بإضراب في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان يوم غد مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بتونس. بداية من اليوم تنطلق عملية بيع أضاحي العيد باعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة بمنطقة الصعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بن عروس التي يشرف عليها المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان. وضبطت الأسعار بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغراما ب 27 دينارا للكيلوغرام الحي، وبالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغراما ب 25 دينارا و 800 مليم للكيلوغرام الحي. أما بالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغراما ب 23 دينارا و 800 مليم للكيلوغرام الحي، والمجمع المهني يحث المواطنين على التوجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة. وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية تفيد في بلاغ بأن الدخول لجميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة والراجعة بالنظر للوكالة

0: يكون مجانيا اليوم 18 من ماي الموافق لليوم العالمي للمتاحف، مضيفة الوكالة أن هذا الإجراءات يتمتع به المواطنون التونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونية بتونس. دولياً، وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية تفيد فجر اليوم باستشهاد قيادي في حركة الجهاد الإسلامي وابنته في استهداف إسرائيلي بصاروخ موجه لشقة تقطنها عائلة فلسطينية بأطراف مدينة بعلبك شرق لبنان، ويأتي ذلك ضمن خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن منذ أفريل الماضي والذي جرى تمديده يوم الجمعة لمدة 45 يوماً حتى مطلع جويليا المقبل. ختاماً، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد تهديداته ويلمح في منشور على منصته اليوم إلى أن الضربات الأمريكية على إيران قد تأتي من كل حدب وصوب، فيما أكد مسؤول إسرائيلي أن جسراً جوياً إضافياً من الأسلحة والذخائر من أمريكا إلى الأراضي المحتلة نشط مؤخراً. كما كشف مسؤول إسرائيلي آخر أن تل أبيب تنتظر الضوء الأخضر من ترامب من أجل استئناف الضربات على إيران.
1: للمزيد من الأخبار،
2: www.jawharafm.net

0: ثلاثة سنتا صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملي الطريق الآن، وإن شاء الله حظ سعيد للتلامذة اللي يدخلوا اليوم للأسبوع المغلق بشكل خاص للأمهات اللي تعدي معناها حافظت وحتى ليتود. إن شاء الله ربي ينجحهم ويفرح الأمهات الكل والأولياء الكل. هذا ما نطلبوه من ربي سبحانه وتعالى في نهاية هذه السنة الدراسية. سيدي خليفة
2: صباح الورد. حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والآسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبهم، إن شاء الله يوصلوا سالمين، اللي حضروا فرحهم إن شاء الله موافقين. كما قلت حاتم، حظ طيب إن شاء الله لكل بناتنا وأبنائنا من التلاميذ اللي يدخلوا المرحلة النهائية متاع امتحانات السنة الدراسية الحالية.
1: إن شاء الله الأفراح في كل دار تونسية. هذا
2: منوه إن شاء الله.
1: احنا نمشيوا الأفراح متاع عيد الميلاد ونهنيوا كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 18 مي، ونستقبلوا زادة المكالمات الهاتفية اللي وقع ترشيحها من طرف العزيز عليهم من خلال SMS بعثوهن على 85 99، كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم، رقم التليفون، وقالونا عملوا له سوربريز، قيموه من النوم وفرحوا به، وكان لزمنا هديوا له الكادو المنقالة الرائعة اللي هي من سيتي واتش. وسعاد العدواني قامت بالواجب في قاعة العمليات المركزية.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقه طبعا مع لامينة عبد الرازق. نقول لك صباح الورد لامينة.
4: صباح النور سي حاتم، صباح النور سي خليفه.
2: كل عام وانت حي بخير.
1: امينة اللقب بالضبط شنو؟
4: عبد الرزاق.
1: باه
2: لامينة، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
4: عايشك ربي يخليك.
2: منين تكلم فينا؟ لا
4: من مكنين.
2: مرحبا بكل مستمعينا في المكنين. قداش عملت اليوم أمينة؟
4: 28
1: هي ككبه 28 هذيك كبه 28 هذيك كبه الشباب يا بنتي، حتى مرحله النضج مازلت عليها 12 سنه اخرين، معناها في تنبك الشباب تو. أمينة
2: هاي قمت ولا مازلت؟ أمينة
4: والله قمتوني انتم.
1: ما تقراش اليوم؟
4: لا غدوة.
1: ما تخدمش؟ غدوة تعدي. شنو الاختصاص اللي تقرأ فيه؟
4: نقرأ ماستر في بوزار سوكا.
1: ربي معك، ربي ناشحك.
2: إن شاء الله موفقة. يلا
4: عايشك.
2: أي لامينة، أعطينا شكون صاحب المفاجأة.
4: الحقيقة
1: هو
4: نعرف ما يمكن أمه ولا أخوتي أكثر حاجة.
1: شو اسمها الوالد؟
4: ليلى.
1: بوسالي من جبين هذيك الخير والبرك. باه انت تقول طبعاً. الوالدة ربي يفضلها لك، الوالدة واخواتك اكاهو، فماش حد اخر
4: اكاهو حد
1: اخر؟ لا باه يا سيدي خليفة.
2: والجواب صحيح حاتم، والدتها ليلى واخواتها هالة نورة وياسمين اكاهو. لا
1: ربي يحفظهم لك الكل وربي يخليل. قل لي
4: قل لي قل لي نحبك برشا، وان شاء الله نوصل نعمل لك حاجه تفرحك.
1: انجح لها انجح لها في دراستك، هذيك اكبر فرحه عندها باذن الله، وان شاء الله تفرح بيك وبنوراتك وهي اللي تربيهم وتفرح بهم زاد من بعد. ربي يحفظها وربي يخليها لك، وشكرا ليك نورتنا أمينة.
4: ان شاء الله نمشيو. ميرسي على الجست المحله هذه.
2: موافقه ان شاء الله
4: فرحنا.
1: ربي يخليك
2: ان شاء الله موافقه. نمشيو ولا سيرين بن خادم. قولك صباح الورد ولا سيرين؟
5: صباح النور سي حاتم، شنو حوالك؟
1: الخليفه استقبلك يا سيرين يا بنتي. ماك شويه ولا خذ الخليفه.
5: صباح النور سي خليفه وصباح الورد. لا لا ان شاء الله نهاركم
1: مرحبا.
5: ربي يعطيكم العافيه طيب ان شاء الله.
2: ان شاء الله كل عام وانت حي بخير يا سيرين.
5: يعيشك ان شاء الله كل عام.
2: منين تكلم فينا؟ له
5: من قصيب سوسه.
2: مرحبا بكل مستمعينا في قصيبة سوسة. قداش عملت اليوم؟
5: 35.
1: مازال شباب تبارك الله، والله مصلي على النبي، ربي يطول في عمرك في الخير يا سيرين.
2: تشكيلة شابة اليوم حاط،
1: وربي يعطيك الوقت الطيب ليك وليا. منقالة باهية تبدأ من سيتي واتش، منقالة باهية. امين.
2: هيا يا سيرين اعطينا شكون صاحبت المفاجاه وصاحب المفاجاه.
6: هو لازم يكون حد من اخواتي.
2: هاي
6: والا راجلي الحقيقه ما انت واحد
2: شو والا
1: بردي سمعني سبقت اخواتك وبعد قلت والا وهكا ايزيتونت كنت معنا
6: ايش يعملهم العمال هذو اني ايه الحقيقه في عيد ميلاد وعملت لهم مونتاج جوارزي
2: هاي
6: ولازم يكون هو زاد رجع معناتها
1: هو يجيب الكادو ولا ما يجيبش؟
2: يجيب
6: يجيب
1: جاب المرة هذه ولا مازال؟
6: مازال الحقيقة مشى يخدم دونك مازال
1: وعمناول جاب كادو؟
6: جاب عمناول أول عمال مازلنا فرحانين
1: معناها مازلتوش ضد معناها جاب قطيعة صفرة مش بيضة هكا ولا لا؟ هكاك سنا قطعة صفرة ولا صياغة أخرى ولا كيف؟
6: والله ما يجيب لي
1: يظهر لي يظهر لي يظهر لي شو اسمه هو قلت لي؟
6: فخر الدين
1: خنشوفه مع خليفة يظهر لي مشورة ويا سيري
2: ثبت أمورك يا سيرين ثبت يا سيرين
1: قالت يظهر لي إخواتي وإلا
2: راجلي يبدو انها صحيحة
1: ها هاي سيدي خليفة
2: يلا سي فخر الدين يلا سيرين
1: يلا هو
6: كل
1: عملت وإلا
2: هو الأساس
1: هو زاد فخر الدين يلعب تيتولير تبارك الله عليه وقام بالواجب وعمل السوربريز وشد صحيح باش يهنيك
6: والله يعطيه الصحة وربي يخليه لي وربي يفضله وإن شاء الله ربي يعطينا من ربي يعطي ما يتمنى وربي يطول في عمره إن شاء الله زي
1: أي قول هالوي
6: قل راني نحبك برشا وربي يفضلك لي يا ربي
1: ربي داوم عشرتكم وحبتكم وربي يفرحكم دائما وابدا
2: يا والله يا مين
6: وربي فرحتوني بالتليفون زادة ويعطيكم الصحة والله
1: ربي يخليك شلون لقب نتاعو فخر الدين
6: بن علي
1: سيرين بن خادم بن علي من قصيبة السوسة تتحصل هي على الهدية وإلا زعمة باش تكون ابقى معايا سيرين خلينا
2: نكملوا
1: نرجع لك وإلا أمينة رقم واحد شكون رقمه
2: أمينة
1: حبيت سيرين يا أخي القرعة مشيت لأمينة أمينة عبد الرزاق زاد هي تستاهل كل الخير وتستاهل الكادو المتمثل في المونديال الرائع من سيتي واتش
2: سلمى الربعي تهنيها سيرين بنت أختها تقول كل عام وأنت حي بخير فاطمة الجابري منوبة يهنيها ولدها غسان يقولوا لها نحبوك برشا ولدتهم طبعا ربي يفضلها
1: والمخرجة نتاعنا شادة صحيح باش تهني المخرجة زميلتها في سوسة منال بنت خيل اللي هنيناها راهو قبيلك اللي قعدتك عاودة لها زادها هنيها نقعدوا اليوم غدوة بعد غدوة نهنيوا في مروة تهني في منال بنت خيل لله كل عام وانت حي بخير منال بنت خيل اللي قالت لي راهو في العشرينات ما قالتليش بالضبط قداه
2: 21
1: اوكي في العشرينات يلا الكادو من اهدى سيتي واتش لأمينة عبد الرزاق من المكنين احنا لحظات ولا دقائق راجعين مع اللي صار في نهاية الاسبوع زوز حفلات ما بيناتهم ساعة تقريبا انزلاق حفلة ليبيا جاية من ليبيا
2: ماشي للجزائر
1: ماشي للجزائر يصير فيها انقلاب
2: مركب
1: توانسة وسوس توانسة يتوفاو ولا لا هنشوفوا نثبتوا باش نمشيو نشوفوا التفاصيل كلها هذيا مع ضيف لاريير بلون مع خليفة بن سالم
7: قوموا معي ذاك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال تحب روحك الفاج تحب تفهم العلة وبنت العلة تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة تحب تسمع وتسمع صوتك اسمع جوهر اف ام جوهر اف ام الدنيا وما فيها جوهر اف ام Téléchargez notre application Jour FM sur App Store et Google Play. L'application Jour FM dit maman à l'App Store ou le Google Play.
8: Jour FM. Publicité.
9: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين
10: جسيت ماكسيت
8: ادخل على الابليكاسيون ماكسي نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت ميل جس ماكسي وقول لي شلقي عندك اورانج
9: جوهرة
8: اف ام بوبليسيتي
0: رسمو من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح الورد مع

0: نهاية الأسبوع الفارط تعرفنا فيها زوز حوادث في طريق السيارة تونس سوسة وسوسة تونس. الحوادث مفزع ما بيناتهم ساعة ساعة ونصف. الأولاني حادث متاع كار متاع عملة الحمد لله إصابات خفيفة والباريت ونزيد وثبت الكل لباس. بعده بساعة ساعة ونصف تقريبا على أقصى تقدير حافلة أخرى اللي شاهدوا فيها من خلال الفيديو أو شاهدوها انقلاب يوجع القلب. الحافلة هذه جاية من ليبيا خليفة
1: من ليبيا
0: ماشية
1: للجزائر مركبة توانسة يعني خلت كثير من الأسرة طبعا وفزع وخوف ويبدو أنه ثم زوز وفيات ربي يرحمهم وصبر عائلاتهم ثم جرحى. يعني الحقيقة الوضعية كانت كارثية بين ظفرين نقولوا ما يتمناها حد.
0: صحيح مع الإشارة كونه هل مأمنين هم الزوز اللي توفوا؟
1: هذا هو السؤال اللي بقى ديما مطروح
0: عندهم. أي هو زوز الصور متاعهم الله يرحمهم
1: لأنهم مأمنين رحلة سياحية كيفاش وضعيتها كله باش نحاولوا نرجعوا له في الأرير
0: وماشي للجزائر مع حويجة معلومة ثبتوها مع النائب في المجلس المحلي
1: سامي مهذب
0: بوفيشة ثبتوها معه يقولوا أنه في دخولها للتراب الجزائري تبدل ترجع هي ياخذوها حافلة جزائرية هي اللي توصل بهم الرحلة. علاش كيفاش تشوفوا هذا الكل في الأريير بلان
1: لمعرفة التفاصيل اللي حفت بالحادثة هذه مشكور معنا سي سامي مهذب عضو المجلس المحلي بوفيشة يقولوا له صباح الورد. سي سامي
2: صباح النور والسرور وابوينكم لباس
0: ربي فضل. سامي انا شفتك على عين المكان انت موجود مع السيد الوالي والوخيان اللي تحاولوا على عين المكان. زوز حوادث اسبابهم واعطينا تفاصيل خاصة الحادث الثاني.
2: بالنسبة للحادث الثاني سنترحموا على روح المتوفين في هذا الحادث.

0: المطار. يعني كانت فيها 32 نفر منهم اربع ليبيين و28
1: هو سامي نعم. سي سامي حضرة النائب كيف نقولوا بسبب هطول الامطار ماهوش فقط هطول الامطار، هطول الامطار مع سرعة كيس يزلق فيظل يجري شوية هذاك عليه زلقت به الحافلة الجريان وقت اللي
0: طبيعي.
1: تصب اي هو ماهوش الامطار وحده
0: جدا ما. وحتى يعني بالنسبة حتى حساسيات الحادث هو سائق ليبي ثم السرعة نتاع 120 هي العادي في نزول الأمطار 90 كيلومتر حسب اعتقادي.
1: أي قانون الطرقات 110 وقت المطار تصب تولي 90 وتنقص ماذا به؟ ها؟ يجري في 120
0: يجري في 120 110 يعني سرعة غير عادية وزيد يعني في الحالة متاع هطول الأمطار ثم الزيوت المتراكمة في الطريق هي اللي تعمل الانزلاقات متاع الحافلة.
1: فنية نقطة سامي مهذب أنية نقطة اللي صار فيها بالضبط
0: بالنسبة للنقطة 83 ما بين نفيدة طريق السيارة 83 يعني نقطة ما بين بوفيشة ونفيدة في التوقيت متاع الساعة 3:45 دقيقة بالضبط.
1: الكار لونها حمراء وراو فيها وانقلبت جيت على سقفها معناها كريمون معناها قداش مصابين وقداش اللي توفاو جوز فقط اللي توفاو
0: هو كي تشوف فظاعة المشهد وبشاعة الهادث بكل صراحة في يعني دوبا ما تشوف يعني تقول ربي يستر وكل شيء. هذه ربما سي حاتم النقطة المذيئة اللي في الحادث هذه النجاعة نتاع التدخل نتاع العمليات الإنقاذ وسرعة التدخل من الإسعاف ومن الحماية المدنية من الحرس الوطني من بلدية بوفيشة من إطارات الطبية الموجودة وشبه الطبية والإسعاف الموجودة على عين مكان بوفيشة الحمامات سيدي بوعلية نفيذة سوسة وبكل صراحة هذه ربما كنا قبل ننتقدوا يعني في تأخر التدخلات في بعض الحوادث فمن واجبنا اليوم بالرسمي أن نقول كلمة حق ونثمن المجهود الكبير
2: سيد سامي
0: نعم
2: اللي نحبوا نعرفوا هي حافلة ليبية كولا
0: نعم
2: الركاب توانسة يعني هي حافلة سياحية ولا كيفش
0: لا هي منظمة من طرف امرأة حافلة هي ماشية في رحلة
2: امرأة تونسية معناها تنظم في الرحلات
0: تونسية يعني عاملة رحلة رحلة من تونس للحدود الجزائرية وبعد من الحدود الجزائرية تجي كار أخرى والسبب هو معروف يعني الربح المالي حسب اعتقادي
2: اللي تخدم على روحها
1: سامي لحظة
0: يعني احنا مش مش الحق معاها هي اما حسب
1: لا.
0: المعطيات اللي في بالنا مش
1: المعطيات هذه شو تقول هما جايين من ليبيا معناها كانوا في ليبيا
2: هذا هو السؤال يعني ال 30 راكب تونسي كانوا في ليبيا ولا ركبوا من تونس
0: هم 28 تونسي واربعة ليبيين الكار كي جاي الحافلة جاي من ليبيا بعد ركبة التوانسة
1: جاي من ليبيا فيها اربعة ليبية فقط بعد ركبة التوانسة من وين ركبتهم
0: ركبتهم يعني من جهة القيروان ومن جهات اللي في الجهة ذيك يعني بعد دخلت على الطروت
2: يعني وكالة اصفار مغاربية كيفاش هي العملية
0: وكالة أصفار حسب اعتقادي ليبية
2: وكالة ليبية معقول هذا يعني وكالة أصفار ليبية وتهز ركاب مغاربين ما هو خاطر الناس تسأل على السيرونس
1: السيرونس مبني ولا لا يا سامي هذا نحب نسأله عليه
0: هذا السؤال اللي يطرح نفسه كان مؤمنين يا حبذا يكونوا مؤمنين وماذا بينا كلها مؤمنين
1: إن شاء الله يا رب
0: إن شاء الله يا ربي هذا السؤال يطرح نفسه هي ثم تحقيقات مستير في الغرض هذا في الموضوع هذا بالذات احنا اللي همنا أكثر حاجة ساعة الحمد لله يا ربي كي تشوف الفظاعة متاع الحادث اللي بكل صراحة كي تشوف تقول لك زوز من الناس حسب ما تشوف الكار والوضعية متاع الحافلة اللي سيرة الحمد لله جات باللطف
1: بقية المصابين
0: لا بس

0: صبي
1: مزوز كانوا في حالة لباس الحمد لله يا ربي لباس.
0: فما زوز شنو
1: يعني كانوا زوز حسب اعتقادنا اللي هم في حالة حرجة لكن لباس ما فماش حاجة خطيرة لباس
0: لباس والحمد لله. خرجوا من المستشفى ولا مازالوا؟
1: خرجوا
0: من المستشفى. الزوز اللي توفاو من وين أصيلي شنو الزوز اللي توفاو قداش عمر؟
1: حاتم المعطيات الصحيحة باش ما نغلطش يعني حتى المستمع بكل صراحة ما عنديش على في الوضعية ذيك ومطر وإحنا على عين المكان ما عادش مش نجم مش تشوف شكون وكذا للأمانة نكون صادق معك.
0: زوز توانسة أو الصور نتاعهم زوز توانسة راجل وامرأة الأعمار نتاعهم يظل في الثلاثينات 30 سنة تقريبا حسب الصورة معناها والبعض يقولوا هما اللي صعدوا من جهة القيروان معناه من جهة ولاية القيروان
1: صحيح من
0: جهة القيروان هذوما صغار والله حتى البنية تظهر صغير وليد صغير ربي يرحمهم وإن شاء الله ربي ظهر حق الأخرين زاد اللي وقعت الإصابة نتاعهم.
2: هي النقطة ذيك وقع في أحواذ قبل
1: لا باش خاطر ثم برشا ناس شعبوية وطريق الطريق مراجلة هو طريق راهو الرئيسية ما فيهاش يعني ما صارتش فيها يعني حوادث قبل
0: هاو قالوا قبل هي بساعة فما كار أخرى حاملة للعمال
2: عمال معمل
0: صار انزلاق والحمد لله لاباس.
1: نفس الحالة هي صارت مع مضي ساعتين ونص في قريب السيدي بوعلي يعني انزلاق حافلة متاع عملة ما لباس ما صار فهم شيء يعني باش نكونوا هي النقطة اللي صارت فيها ماهيش نقطة سوداء ماهيش حوادث راهي الأغلبية متاع سرعة وانزلاق سبب يعني العوامل الطبيعية هو المطر.
0: نعم المستمع توا يتصل بينا قاعد يقول الطريق هذيك خايبة وقد واحد ما ينقص من السرعة قد ما شوية هذا ما يقوله مستمع سامي كيفاش؟
1: سي حاتم
0: الطريق محفرة شوية يقول
1: لا احنا شفناها ماهيش
0: اوتوروت ما نبدوش مش يعني
1: اوتوروت لا وبالرغم ما وصلتوش حتى باش نقولوا الأشغال وكل مازالت ما وصلتوش الأشغال نتاع الصيانة نتاعو الطريق مراجل وما فيش حاجه كبيره صحيح
2: بعيد على الصيانه اللي قاعده تتم في الاشغال غاد
1: بعيد باش نكونوا واضحين هو بعيد حتى على مستوى الاستراحه نتاع سيدي خليفه ثم 10 كيلومتر 8 كيلومتر بعيد عليهم بعد على بعض
2: يعني تقريبا اللي فهمناه كونه السرعه مع الامطار مع بدايه الامطار الانزلاق هذا هو تقريبا
1: هذا هو
2: فتح فيها تأكيد تحقيق
1: بالطبع موجودة يعني فيها تحقيق وإن شاء الله يا ربي كما نحكو ماذا بينا إن شاء الله خاصة تكون يعني موجودة التأمينات هذيك
0: لسيرونس إن شاء الله لأنه نعرف جيدا أنه كيف تدخل ليبيا تمشي تعمل في مكتب باش تعمل أسيرونس في ليبيا
2: خاصة به
0: كيف تدخل لتونس كيف تدخل لكهرباء سيارة ليبية لتونس زادة كيف مطالبة باش يكون عندها الأسيرونس هذه يا إما من خلال الأسيرونس نتاعها تكون انترناسيونال وإلا تعمل الأسيرونس هذه هذا اللي نعرف نختم معك ليف
2: هذا هو يعني تو الناس كلهم روحوا ما عادش عندنا ناس في المستشفى
1: الحمد لله لاباس يعني حاجة برك يعني في الختام يعني نداء لكافة مستعملي الطريق وخاصة في مع اقتراب عيد الأضحى مزيد من الحذر والانتباه واحترام قواعد الصحة المرورية حتى يكون عيد فرحة دون حوادث وإن شاء الله عيدكم مبروك.
0: باي سامي بربي نرجع لك برشا مستمعين يقولوا اتصلوا بالتليفون معناها هاي مروة تنقل لي تقول الطريق يقولوا الطريق هذيك راهي محفرة مش مخدومة بالقدا وكل ما تصب مطر راهو تصير فيها
2: انزلاقات
0: وحوادث اعطيني النقطة كيلومترية بالضبط امون
1: سامي وما اقول انا على عين المكان بالنسبة للطريق هذيك ماهيش محفرة وبعيد حسب ما سمعوا هم في الأخبار الأولية اللي هم في محطة سيدي خليفة ما هوش في محطة سيدي خليفة راهو بعيد 8 كيلومتر على محطة سيدي خليفة الطريق ما هوش محفر وبعيد على الأشغار
0: شكرا لك
1: كلمة حق عايشك
0: شكرا لك سامي مهذب نائب المجلس المحلي ببوفيشة 37 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها

0: Jawel Sport. Avec l'équipe sport sur Jawel FM.
1: برعاية مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اللين ليجيك باغ إس إم إس اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور
2: صباح النور صباح الورد مباراة مؤجلة من الدور الثمانيه الكأس تونس لكرة القدم الترجي الرياضي التونسي يتأهل للدور القادم على حساب نجم المتلوي 3-1 ثلاثية الترجي سجلها حسام تقا بعد 30 ثانية من بداية المباراة أشرف الجبري دقيقة 58 كسيل أبو عالية دقيقة 60 وتذليل الفارق رائد الفادع دقيقة 68 تأهل يتحدث عليه مدرب الترجي بريكوني
3: Je pense qu'on a, on a dominé le match, on a maîtrisé surtout. On a marqué des très beaux buts, on s'est investi dans les tâches défensives. On a fait le match qu'on attendait. On a dit qu'aujourd'hui, un match de coupe, ça se prépare pas forcément tactiquement, mais ça se prépare surtout dans les têtes, dans l'engagement, dans l'envie, le courage, la volonté. Je pense qu'on a affiché toutes ces qualités-là. On a rajouté beaucoup de technique, beaucoup de maîtrise. Je pense que c'est un match abouti et j'en suis très satisfait pour les joueurs.
2: مدرب الترجي قال قدمنا مباراة ممتازة تحكمنا في مجريات المباراة دفاعيا كنا ممتازين مباراة الكأس يلزمك تكون مركز وفرحان للملعبية عماد بن يونس الرصيد البشري للترجي عمل الفرق
4: وعنده رصيد بشري كبير ما تعرف في آخر الموسم يظهر هذا احنا نحب نشكر برشا كل مكونات نادي نجم المتلوي مع تعال الموسم والظروف الصعيبة اللي تعدينا بها وقلة الزاد البشري اللي عنا ما عنا لاعبين الحقيقة كل واحد زاد من عنده اليوم فان سيزون مع عملنا 5 مقابلات في ظرف مام با شهر أما شهر 3 جمعات الرصيد البشري ما كانش يجاوب شفنا السيرتو الدوزيميتون في برشا دي سيكونس دي جو كنا رزان برشا وهذا راجع كما قلت لك اللي تعب للفريق نحب نشكر اللاعبين اللي قدموا كل ما عندهم
2: البرنامج الكامل لمقابلات ربع نهائي الكأس بعد غدوة الأربعاء ماضي 3:30 في النادي الرياضي الصفاقسي الملعب الجابسي ترجي جرجيس النادي الرياضي البنزرتي دفعة ثانية نهار الخميس 21 ماي ديما ماضي 3:30 في بعث حجلة الترجي الرياضي التونسي تقدم سقيت الدائر شبيبة العمران المديرة للترجي الرياضي التونسي توصلت الاتفاق مع الحارس الدولي السابق شكري الواعر لتولي منصب المشرف العام على الرياضات الجماعية في الفريق خلال الفترة القادمة وفي صورة اتمام الاتفاق بشكل رسمي شكري الواعر باش يخلف رياض بنور في نفس الخطة واللي أعلن استقالته آخر الأسبوع اليوم انطلاق تربص مغلق للمنتخب الوطني التونسي أقل لكرة القدم أقل من 23 سنة في سوسة تحضيرا لاستحقاقات القادمة منها دورة في فرنسا تربص تحت إشراف مدرب منتخب أقل من 23 سنة أنيس بوجلبان لكن عديد المصادر المصرية أكدت أن بوجلبان أشعر مسؤولي الجامعة برغبته في الالتحاق بصفوف الأهلي المصري في الفترة القادمة ذهب نهائي دوري أبطال إفريقيا البارح في جنوب أفريقيا سان داونز جنوب أفريقي يفوز على الجيش الملكي المغربي 0-0 هدف موتيبات دقيقة 37 مباراة الإياب لحد القادم 8 متاع الليل في المغرب بعد صعود النادي الرياضي بحمام سوسة للقسم الوطني لبطولة كرة السلة ألف مبروك لنادي الرياضي الصفاقسي اللي حقق البارح بدور الصعود للقسم الوطني لكرة السلة بعد انتصاره على النادي الرياضي البنزرتي 48-45 جولة في أهم المقابلات في الدوريات الأوروبية الدوري الإنجليزي الجولة قبل الأخيرة الليلة 8 أرسنال بيرلي مواجهة غير مباشرة بين الأرسنال 79 نقطة والمان سيتي 77 نقطة على البطولة مازالوا زوز جولات الدوري الإسباني إشبيلية يخسر ضد ريال مدريد 0-0 برشلونة يربح بيتيس 3-1 أتلتيكو مدريد يربح جيرونا 0-0 الأتلتيك البارح ودع مهاجم غريزمان اللي انتقل للدوري الأمريكي الدوري الفرنسي توقف مباراة نونت وتولوز بعد اقتحام أحباء وجمهور نونت لأرضية الميدان بسبب تأكد نزول نونت للدرجة الثانية نكمل بالبطولة الإيطالية الانتر بطل المسابقة تقريبا منذ 3 أسابيع نابولي يلعب مسابقة دوري أبطال أوروبا وقبل جولة واحدة من النهاية صراع كبير بين الميلان جمعية روما كومو جوفانتس من أجل مقعد في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم
0: C'était Jawel Sport avec l'équipe Sport.

0: Fournier Police, l'ambiance en direct. Hashtag JoelFM sur Instagram. Hashtag JoelFM.
1: Publicité.
2: مع توبنات كل طرح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردومون بلاش ولا ابجريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وسور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت عيش جو الكورة من الدار
1: توب نت very fiber people
2: professionnels du bâtiment de la construction et de l'immobilier موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد مشاركات محلية ودولية أحدث مواد وتقنية البناء ندوات وورشات عمل كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم يوميا من 10 صباحا إلى 6 والنصف مساء كارتاج 2026 construire durablement bâtir responsablement.
3: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
4: اوه هنا ساسكت قليلا هنا ساسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير
5: مع أريدو شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
6: أريدو طور عالمك Tout ce que vous connaissez s'inverse et quelque part un futur s'éveille sur 4 roues Xpeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de Xpeng, route de la Marsa. Xpeng, the future of mobility.
1: Publicité.

0: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية. الموجات الإيجابية أنا ماشيلها مباشرة مع التذكير بربي راهو في الأوتوروت، أي أوتوروت خاصة كيف تبدأ الدنيا شايحة شوي تصب شوية مطر شوية بارك راه تولي تزلق. نساعدوا روحنا، تقول لي الكياس خايب، صحيح ينجم يكون الكياس خايب، لكن الكياس خايب وزلق والأشياء كلها معناها كيف تنقص لها من السرعة ربي يعطي كل شيء باللطف وقتها. وناس هاو باش نصافحوهم وتشوفوهم توا، هذوما الناس نقصت من السرعة وأمنت اللي حياتها ماهيش لعبة وحياة غيرها ما همش لعبة، استحفظت على حياتها وتستحفظ على سلامة الناس اللي راكبة معها وعائلاتها وأيضا كل مستعملي الطريق، وهذوما هما لي سوبر كوندكتور دو غات اسيرونس اللي يوميا نكرموهم ونفرحوا ونسعد باستقبالهم معانا في لو كلوب سون دو غات اسيرونس لي سوبر كوندكتور.
1: Gat Assurance, partenaire de votre sécurité routière.
0: واليوم معنا سي علي بن كامله. سي علي مرحبا بك ومنورنا وشرف لينا نصافحوك خويا العزيز.
2: مرحبا بك سي حاتم وصباح الخير للحاضرين معك الكل.
0: سي علي ربي يخليك ربي يخليك. سي علي بن كامله منين تكلم فينا انت والسوري وين بالضبط؟
2: نتكلم فيكم من القرعه الكبيره من مقطع السكة بين القلعة وأكودة والجاتا سيرونس عملها في أكودة حول المقر متاعه والحمام سوسي.
0: كريم عند كريم كشتالي
2: يظل لي كيك عند سكرين
0: عند سكرين به وحولت معه أنت الحمام سوسة بطبيعة الحال.
2: حولت معه بطبيعة الحال
0: باه. شكون اللي راكب معك في الكهرباء؟ نسمع في ولي العهد هذا ولا
2: ولي العهد سي حاتم؟ ولي العهد
0: ربي يحفظ ربي يحفظ وربي يخليك.
2: ولي العهد عندي توأم
0: اللهم صلي على النبي ربي يفضلهم لك. شو اسميهم سيدي علي؟ شو اسميهم علي؟
2: اسميهم أركان وأريام البني.
0: اللهم صلي على النبي ربي
2: وأريام البني
0: ربي يحفظهم ويفرحك بيهم وبنوراتهم يا سيدي. سي علي ملا واقف على اليمين بطبيعة الحال
2: يعني
0: يرحم بوك. علي بكامل قداش عندك من اللي ماخذ برمي انت؟
2: 2007
0: قداش عندك السوري عند كريم كشتالي؟
2: عندي 2018
0: 2018 وانت مع جات اسيرونس
2: به
0: من القلعة مشى الحمام سوسة انت معه به. نواصل. قديش عندك انت علي ما تسببت في حتى حادث؟
2: يعني من اللي خديت الثاني سي حاتم بحول الله لاباس
0: الحمد لله يا رب ان شاء الله 100 سنة اخرين هكا يا رب. اذا كان نحسب معناها 7-8 سنين هكا 8 سنين يذول يا
2: 8 سنين
0: ثمانية سنين خون علي بن كاملة ما تسبب في حتى حادث والحمد لله ومحلهم ربي يحفظهم. هذاك علاش علي مش نسألوك شنو هو السر؟ شعملت شحطيت لها
2: سي حاتم؟ ما فماش حتى سر سي حاتم، ثم توفيق وانت به، توفيق من عند الله وانت به لاكثر لاقل معناتها فهمت. الواحد ما يجري وراه شيء في عقله صحيح. الواحد تواتي هكا في طريق سيارة يمشي يعطي شوية يقوي شوية، أما في وسط البلاد أنت تعرف معناتها سيركيلاسيون الواحد في عقله والانتباه
0: حاجة معناتها. الانتباه هو ضروري حتى في حتى في الاوتوروت واحد ينقص ما فيها بس.
2: اي
0: والله سلامه الشخص هي احسن حاجه. وعلي انت اعطيتنا احسن اكزامبل، 8 سنوات ما تسببت في حتى حادث، وذاك علاش اليوم نكرموك كسوبر كوندكتور من جات اسيرونس تدخل الكلوب سون. فما راهو كادو، قالوا لك اللي عندك كادو ولا ما قالولكش؟
2: انا تبع في البرنامج كل صباح في حاتم.
0: معناها شنو الكادو نتاعك بابا؟ شنو الكادو نتاعك؟
2: عندي من عندك انت هذا الكادو من عندك انت يا مرحبا.
0: اي كيف تتبع في البرنامج تعرف الكادو شنو؟
2: نعرف الكادو شنو.
0: قداش قيمته؟ اعطيني قيمته عليه.
2: 100
0: 200 300 400 500
2: 500
0: 500 دونك متبع العمليه 500 دينار كارت إيسونس كارت أجيليس إيسونس اللي تعرفها متاع عجيل إنرجي من إهداء جات أسيرونس ليك خوي علي بن كاملة مبروك ليك وليه شرف لنا أن نكرم لسوبر كوندكتور وانت سوبر كوندكتور بوس لك النوارات وربي فضلك اليوم
2: عايش قولنا نحبوك من بكري
0: يا ربي خليك عايش خوي علي بن كاملة مرسي نورتنا نذكر انتم راهو بتكونوا اسوري جات اسيرونس وعندكم 5 سنوات او اكثر ما تسببتوا في حتى حادث تنتظروا منا تليفون الى حدود نهايه اوت معناها مزلنا نجم تكون انت الفايز معنا بالكادو متاع السوبر كوندكتور الكارت اجيلي سيسونس 500 دينار من كما قلنا مهدات من جات اسيرونس وهي من عجيل انرجي.

0: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع وطريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعملي طريق الآن. كالعادة باش نحكيو على بون بلون فواياج وأيضا البون بلون ريزيرفاسيون، نحكيو ديما على براءة فواياج وأحسن العروض والبروموات والخدمات السياحية.
1: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيقة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com برمج صيفك على كيفك. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.
0: اي برمج صيفك على كيف كيفك. اليوم مانيش نحكيو على لورلي بوكينغ، تعرفوا جيدا لورلي بوكينغ سيء وفاء، وبرشا ناس راهي استغلت الفرصه وخذت بيوتها وعملت ريزرفاسيون على بكري. بالنسبه للي مازالوا ما عملوش ريزرفاسيون، مازالوا محتارين وين باش يمشيو، وانا هو اوتيل باش يختاروا، انا نقول لكم راهو بسامبل كليك، تدخل للسيت نتاع براءة فواياج www.baraavoyage.com وراك تختار الاوتيل اللي تحب عليه وباحسن سوم في تونس. نعاود، احسن سوم في تونس. الأسوام المرفقة كيف ما قلنا والشواء موجود، تقريبا كل الفنادق موجودة، نجموا تدخلوا وتريزيرفيو وحدكم زادة على www.baraavoyage.com. ذكركم زادة اللي عند براءة فواياج نجموا تقصوا تساكر الطيران ولا تساكر الباتو بأحسن الأسوام، وجربوا وحكموا وحدكم. كيف كيف براءة فواياج توفر لكم فريق خاص وخدمات خاصة بملفات التأشيرة، الفيزا شنغن بالنسبة للناس اللي تحب تسافر لأوروبا، راهو يعملوا لكم تريتمون بروفيسيونيل وسويفي كامل للدوسي متاعك ويتهناو عليك إلا ما تاخو الفيزا متاعك. كيف كيف الناس اللي تسأل على العمرة، وبرشا ناس بدأت تتصل وتسأل ومتشوقة ويستناو في براءة فواياج وقتاش يرجعوا العمرة، راهو لهنا نقول لهم حضروا رواحكم، حضروا باسبوراتكم وتنجموا تبدأوا تسجلوا من توا وتاخذوا بلايسكم على بكري. أما راهو موسم العمرة مازال ما حدش رسميا من عند الجهات المعنية والرسمية، راهو بعد موسم الحج وبعد عودة حجيجنا الميامين سلمين بإذن الله إلى تونس، نعطيكم كل التفاصيل وكل جديد حول موسم العمرة الجديد بحول الله. أكثر تفاصيل وأكثر معلومات واللي باش يحبوا يسجلوا في واحدة من الخدمات اللي كنت نحكي عليها، ما عليكم كان تدخلوا www.baraavoyage.com وإلا تتصلوا ب70 550 020، نعاود 70 520 020، وإلا 21 881 882، نعاود 21 881 882، وإلا 21 888 881 881. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.

0: فيسبوك من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة إلى كل مستعملي الطريق. الآن باش نمشيو مع بعضنا لجرائد اليوم في قراءة الخلفون.
2: ريفو دو بريس.
3: بريس وزارة الصحة تؤكد أنه لا وجود لحالات في علاقة بفيروس هانتا في تونس، وهذا مهم ومهم جدا. والأسبوع الماضي كل كنا نتحدث عن الفيروس هذا وحالات الاحتياط اللي خذتها كثير من الدول، خاصة اللي مواطنيها موجودين في السفينة اللي هي محل الحالات الموبوءة. على كل حال خذا حيز مهم ياسر من الاهتمام والمتابعة الموضوع هذا حاتم، واللي واضح بلاغ عن وزارة الصحة اللي يؤكد عدم وجود أي حالة من هذا القبيل. جريدة المغرب في الليل نحن نتناوب عن ديما نتابعوا مسيرة احتجاجية اجتماعية كسر الجدار مع الشارع. تقول جريدة المغرب تختار هذا العنوان: من الغلاء المعيشي إلى حرية التعبير والحق في بيئة سليمة. مسيرة سبت تمهد لتحركات مرتقبة لنفس وستوب بوليشن في جابس. جريدة الشروق تقول حوالي 300 شركة و 120 ألف موطن شغل، تونس قطب عالمي لمكونات السيارات، وتقريب هذا أحد القطاعات الواعدة في بلادنا، بدأت عندها سنوات ونجحنا فيها كما ينبغي. كما قلت
1: اليد العاملة التونسية لو سافوار فير
3: هذا هو
1: التونسي.
3: هذا هو
1: لدينا الكثير الحمد لله. هذاك علاش ثم تدفقات
3: مهمة ومهمة جدا. إذا كان تقديرات توصل 120 ألف موطن شغل في هذا المجال، وهو قطاع واعد ويبشر بكل خير كما قلت حاتم، أنه نجحنا فيها تاريخين تاريخين. كانت هناك حتى في الساحل تعرف شركة كاملة لصناعة السيارات اللي هي محلية. امتيازات وتخفيضات تفاصيل مقترح قانون جديد للمتقاعدين في لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب، وأنه هناك مقترحات لمشروع قانونه هو الآن بصدد تقريب درس على مستوى اللجنة، ويخص كذلك ذوي الإعاقة. قلنا هذا المقترح القانون صاغوه مجموعة من النواب، وهو محل دراسات داخل مجلس النواب. فيه اقتراحات تخفيض ب 30% في النقل العمومي والرحلات الجوية والبحرية. هذا من ضمن المقترحات ديما نقولوا أولوية في المواعيد والعملية داخل المستشفيات العمومية، ماشي في اتجاه المقترح. مقترح لإلغاء منع الجمع بين التقاعد والعمل، كذلك تخفيضات تصل 40% في النزول خارج فترات الذروة. طبعا هذا الكل على مستوى المقترح في البرلمان. فن العمارة في تونس، تحقيقات الشروق، نشاز وبناءات تنهك ميزانية الطاقة. نعم. اللي هو طوى موضوع اللحظة، الطاقة وكيفاش ممكن البناءات المستقبلية تمشي في اتجاه الاقتصاد في الطاقة واستغلال الطاقات البديلة. مشروع ب 18 مليار معطل منذ 10 سنوات. المكتبة الرقمية بصفاقس بين الوعود والخراب. مدينة صفاقس فيها كثير من المشاريع المعطلة في هذا الاتجاح،
1: إن شاء الله تتحرك
3: والمكتبة الرقمية وغيرها. إن شاء الله كما قلت حاتم تتحرك الماكينة في اتجاه تفعيل وتنفيذ هذه المشاريع.
1: المترو عندنا يا خليفة في صفاقس،
3: عندنا الإدارة،
1: شركة المترو شفتها
3: الشركة هي هذا، وموجود الشركة وموجود الإداريين، ولكن المترو لحد الآن الحقيقة بقى لغز ونقطة استفهام كبيرة.
1: حتى إلى
3: ما ثم حد شيء لحد الآن، هذا الحقيقة يخلينا نطرح نقطة الاستفهام. نختم طبعا بالقضايا الدولية، فيما المفاوضات تراوح مكانها. طبعا الشروق هرمز يختنق وترامب عاجز.
1: فهم مشروع آخر ما نعرفش قدم شوية يظهر لي ولا لا، تبرورة عندي مدة نسمع به.
3: إيه تقدم ما متقدم كما قلت من وقت الزعيم الحبي بورقيبة رحمة الله عليه.
1: بدأ من بورقيبة،
3: مشروع بورقيبة من آخر أيامات بورقيبة، وهنا نتحدث على مشروع تبرورة، لكن هذاك فيه على كل حال.
1: فما حاجات غير خطوة عملوها يظهر
3: لي. ثم ولكن بالنسبة للمترو، داير المترو من قبل الثورة يعني الحديث عن المترو زاد، ولحد الآن لم نراه في صفاقس.
1: يلا شكرا لك. انت هذه اذا قراءة الخلفون في جرائد اليوم. احنا فاصل ونتواصل ونمشي للبوان ميتيو بالتفاصيل والجزئيات والخريطة متاعنا اللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بتطور الحالة الجوية الخاصة بهذا اليوم.
0: قدر الموجة واسمع جولة. البستير والمهدي 89 مرح.
2: باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.
4: Tout ce que vous connaissez s'inverse et quelque part un futur s'éveille sur quatre roues. Xpeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents équipés d'IA, de conduite assistée et de technologie de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de Xpeng, route de la Marsa. Xpeng, the future of mobility.
5: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم ليز اوتيل المرادي يتمنوا لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في اجواء احتفاليه مشوي بارتي ان بلان اير ان بوفي سبيسيال و انيماسيون بور فوز انفون باش تريزيرفي اتصل بالاجنس دو فواياج نتاعك والا كلمنا على 70 105 720 وان شاء الله عيدكم مبروك.
6: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
7: جيسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شاباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 من جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج
2: جوهرة اف ام بوبليسيتي

0: Météo, على جوهرة FM.
1: صباح الورد وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع وطريق السلامة لكل مستعملية طريقة اللي نمشي مع بعضنا لنشرتنا الجوية بالتفصيل كما تعودنا ونشوف الخريطة اش عندنا وما عندناش خاصة فما أمطار راهو نشوف وين باش تكون هذه الأمطار. إذا طقس اليوم الاثنين 18 ماي 2026 باش يكون طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط ثم تشمل راهي بعض الجهات الشرقية. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى آخر النهار بمناطق أقصى الجنوب مع دواوير رملية محلية. بحرنا اليوم باش يكون بالتالي قليل الاضطراب. الحرارة في ارتفاع طفيف مقارنة مع البارحة وتتراوح القصوى بين 21 و 26 درجة بالشمال والوسط والمناطق الساحلية للجنوب وتكون في حدود 18 درجة نعم بالمرتفعات الغربية وبين 27 و 31 درجة ببقية الجهات. عطينا نشوفوا الخريطة متاعنا شنو اللي فيها في ثلاثة فترات. نبدأ بالفترة الصباحية اليوم شنلقاو؟ نلقاو عنا أمطار في القصرين فقط، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية ولايات الجمهورية بين طقس مغيم جزئيا إلى سحب قليلة إلى مغيم جزئيا، لكن ما فماشي أمطار فقط إلا في القصرين. درجة الحرارة الصباحية تتراوح بين 16 درجة أقل الدرجات نشوفها في الكيف مرورا ب 21 في كل من تونس ونابل وأيضا سوسة والمستير والمهدية وصولا لأعلى الدرجات 23 في توزر و 28 درجة في الفترة الصباحية في برج الخضرة. بعد الظهر تتواصل الأمطار، إي نعم تتواصل راهي، لكن ما عادش تكون في القصرين فقط وإنما باش تكون في سليانة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، في الكيف زادة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، في القيروان خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، ثم في سيدي بوزيد كيف أمطار متوسطة وخلايا رعدية محلية، في حين في القصرين تولي خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. هذه وين موجودة الأمطار. بقية الولايات تعرف طقس من مغيم جزئيا مرورا بسحب عابرة لا غير ثم سحب قليلة خاصة في الجنوب. درجة الحرارة بعد الظهر باش تتراوح بين 22 ل 20 درجة في القصرين أقل الدرجات، بعد 22 الكيف وبنزرت، 24 في تونس الكبرى ونابل وزغوان وأيضا سليانة وتونس وسوسة بلوتو، 23 في المستير والمهدية، 24 صفاقس. أعلى الدرجات هي 28 درجة بعد الظهر في توزر وتوصل إلى حدود 32 درجة في برج الخضرة. في الليل هل فما أمطار ولا لا؟ الأمطار موجودة اللي رافيها الآن على أربع ولايات ونزيد نثبتوا مع بعضنا أربع ولايات اللي هما القيروان خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في الليل، والقصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة زادة هذه الليلة، سيدي بوزيد خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة زادة، ثم في قفصة سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة. بقية الولايات باش تعرف طقس يتميز بسحب عابرة لا غير، هذا ما فما، مع ريح قوية موجودة في برج الخضرة ودرجات حرارة ليلية تتراوح بين 12 درجة اي 12 درجة في الكيف مرورا ب 14 في باجة، 17 من زرت، 15 في نابل وايضا زغوان، 16 تونس الكبرى، 18 في سوسة والمستير، 17 في صفاقس، 17 في المهدية، 20 صفاقس، وأعلى الدرجات هي 23 درجة في توزر و24 درجة في برج الخضرة، مع الإشارة كونه غدوة تقريبا العوامل الجوية تعطينا طقس في سحب قليلة فقط وارتفاع نسبي في درجات الحرارة بالنسبة لطقس غدوة الثلاثاء. إذن اليوم عنا شوية أمطار في خمسة ولايات خاصة بعد الظهر، أيضا تتواصل ليلا، وفي ولاية واحدة في الفترة الصباحية اللي هي القصرين، مع بقية العوامل الجوية الريح باش تكون موجودة في أقصى الجنوب ريح قوية، لكن السماء باش تكون متميزة بكونها قليلة السحب إلى طقس مغيم جزئيا مع ارتفاع نسبي في درجة الحرارة. كانت هذه الميتيو خذناها بالتفصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: باشا وخيان يقولوا لي راهو اذاعتكم اذاعه جوهرة اللي هي اذاعتكم انتم مساء راهي إذاعة لوتروت، إذاعتنا اللي في لوتروت هي اللي ترافقنا ونتفاعلوا معها ونسمعوا ونلاحظوا، وفما فقرة يا أخي تنحات ليه موجودة ألو روتي راهي على ذمتكم، وتنجموا تتصلوا بينا، التليفونات مفتوحة 36 300 ألف 36 300 ألف وإلا 73 275 800 نعاود 73 275 800 لوروتي أنت في الكياس وشفت حاجة ولا قلقتك حاجة ولا فما أي إشارة تحب توصل صوتك اتكلمنا وتوصل صوتك معنا. وهذا اللي صار، فما ناس تعرف النومرو وكلمتنا وهي تحب توصل صوتها في ألو روتي.
2: ألو روتي أنت في الكياس وقلقتك حاجة، كلمنا على 36 300 ألف ولا 73 275 800.
3: أي سيخ هاو باش كلمنا مواطن وباش تعرفوا عليه نقولوا له صباح الورد مبدئيا، وشكون معنا؟
4: نهاركم سعيد، صباح النور.
3: عرفنا على سيادتك اخونا
4: سفيان سائق شاحنة ثقيلة،
3: ونحب
4: نعرج معناتها على كلام السيد اللي كان معكم. بالنسبة للطريق السيارة معناتها فيه نقاط معينة تبدأ كما نقوله مثال من الوتور نقطة الكيلومترية من مساكن تفوت حتى القلعة، تفوت حتى سيدي خليفة، وقال هو الأكسيدون معناتها يفوت سيدي خليفة نجم نقول لك يوصل حتى للقنطرة متاع
3: هو يقول قبل بعيد 8-9 كيلومتر قال مش أي. في المنطقة
4: ما تنجموا ترجعوا حتى للإستوريك متاع جوهرة تشوفوا اللي زاكسيدون اللي يصيروا في الطروط وتصور، وديما معناتها الشماعة الأولى ديما تتحط على شوفرة الكوامن والكوامن والأكسيدون تاع الكوامن، أما حتى حد معناتها ما قال علاش ديما أول ما تصب المطر الكوامن هي وإلا الحافلات هي اللي تعمل الأكسيدون. الطريق راهو ما تنجمش
3: بربي سامحني فكرني في الاسم من يخوك
4: سفيان عمار سائق شاحن.
3: سفيان أخوي هاك أنت سائق متاع شاحنة تبارك الله عليك والله مصلي على النبي وربي بقي الستر، تصب شتاء ولا ما تصبش هك مستحفظ على رويحتك، معناها نمشي معاك تنجم تكون الطريق السيارة فيها حفر، نجم تكون الطريق السيارة فيها أشغال، هذي نمشي معاك نراو فيه احنا مانيش نغطيو في عين الشمس، لكن فما ناس راي تحترم السرعة القصوى بل وتنقص منها والإشارات
5: في الأشغال موجودة الإشارات خاصة،
3: أما مع المطر ومع الطريق كما تقول أنت فيها حفر ونزيدوا نجريه كأنه واحد قاصد باش يعمل الحادث
4: معك، فالناس حدك بعقله معناتها قاصد باش يعمل حادث مستحيل. ونزيد نعطيك حاجة أخرى بالنسبة للشاحنات الثقيلة حاجة زادة نزيدوها،
3: وما قالكش قاصد قالك كأنه قاصد وقت الواحد يعرف أنه ثم علامات ويشتات تصب ويزلق الكياس ماذا بينا نطيحه في السرعة.
4: اي ديجا معاك في الشيء هذا وحاجه معقوله ان العباد باش تنقص السرعه، لكن الطريق راهو لا ماهوش مطابق للمواصفات، الطريق لو تقول هكا بالذات ما عادش فيه بالحق ما عادش فيه معناتها
3: هما قاعدين يصلحوا فيه الان ان شاء الله
4: تصليح صدقني قسما بالله كل ركازي راهو ما تنجمش اخوي نستدعوكم كجوهره فاهم اركب معنا على كاميون وتو ترى انت تركب انه ما تنجمش تشوفوا على كرهبه الطريق الكرهبه كونفور اركب على كاميون تو ترى ركازي راهو حتى بالعين المجرده اغزر له طريق كيفاش عامل بلايص التراس نتاع العجل
3: صوتك توصل له ان شاء الله تدخل شركة تونس لطرقات السيارة تدخل بسرعة لمعناها تحسين الطرقات هذية ويعاد التعبيدة كان لزم في الأماكن اللي يقول لك فيهم الكل مش لطرقات كامل بربي سفيان أنا هي المناطق اللي تقول دي بوان وار انت أنا هما سفيان
4: أكثر حاجة وين القنطرة متاع القلعة تسمعوا فيها
3: وين نسمع فيك وين القنطرة متاع القلعة به
4: وين القلعة سيدي خليفة تفوتها بوفيشة البارتية ذيك الكل حتى وين الأشغال طوى راهي هذيك قسما بالله نقطة سوداء خاصة لسائقي الشاحنات الثقيلة.
3: يا خويا وساعدوا روحكم الشاحنات الثقيله خويا نحبوكم ورانا حشنا بكم وربي يحفظكم قاعدين تقوموا بواجبكم وتخدموا في البلاد فبالتالي ساعدوا لي على روحكم. نمشي تليفون اخر ولا تليفون اخر؟ يلا سيدي خليفه تفضل.
5: معنا سائق اخر نقول لك صباح الورد.
6: بخير.
3: الو
6: بخير.
5: معنا شكو سيادتك؟
6: بخير جوهر افهم معك ناصر خليفه. مرحبا. مستعمل طريق السياره. حبيت نحكي في شهاده.
5: انت سائق شاحنة ولا سيارة عادية ولا
6: سيارة عائلية؟ سيارة عائلية. حبيت على حادث معطها سائر قدامي. كل مرة تصب المطر سرتوك اللي بريمي يفوت تولي كوارث في التاريخ على خاطر انا سبق وكتبت في فهم ترافيك وتفاعل معي الادمين يعطيه الصحة وقال لي راني رسرت المدير العام تاع تينيزي وتوروت وصورت له حتى حالة الطريق. حالة الطريق راهي كارثية. مش ديما السرعة هي سبب السيح فما شكون يجري مش ديما السرعة هي سبب. صار قدامي أكسيدون سيمي يجي تقريبا في 80 مسكين عمل الحادث ما نعرفش اللي صار تقلب به السيمي إن شاء الله يكون لاباس. أما كالبوس هذيك
3: وقتاش هذا وقتاش هذا وقتاش صار الحادث هذا عندنا مدة تقلب به تقلب به السمي ان شاء الله هو لاباس من جراء شنو هو معناه؟
6: ماهيش سرعة ماهيش من جراء الكلبوس هذيك الموجودة بالطول على الطريق وين الزوز العجلي معناتها انت كي تبي تمشي على السيارة ثم بوس بالطول على اليمين وعلى اليسار مقابلين العجلي معناتها كاينها دودان بالطول معناتها
3: في الكياس معناه وين بالضبط؟
6: موجودة في ثلاثة نقاط في اللوتورود على مستوى نفيذة وثم نقاط أخرين تقريب القلعة هكاك الاخرى والله ما نستحضر
3: شويه ان شاء الله يشمل لهم الاصلاح اللي قاعدين يصلحوا فيه توا يعطيك الصحه يعطيك الصحه لكن
6: مش ديما راهي الشهاده قدامي صار
3: اي ما نقصوا يا خويا والله نقصوا
6: في 80
3: شو نقول لك على حاجه كان جاي يجري في 50 ولا 60 كان جاي يجري في 50 ولا 60 ما تقلبش يعمل الحادث تصل يصير الانزلاقه ما تقلبش وما يصيرش الخطر ان شاء الله نقصوا مع بعضنا في السرعه الكل نستحوض على رواحنا راكم انتم رسمين البلاد هذه يا ربي سبحانه وتعالى اعطانا احسن ثروه هي المواطن التونسي والمواطنه التونسي سيسوا رواحكم وصوتك وصل وانتم زاد كيف تحبوا توصلوا صوتكم اذا عندكم صحيح المرافقه نتاعكم في اللوتوروت عندكم 36 300 الف وعندكم 73 275 800
7: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهر اف ام جوهر اف ام
8: بوبليسيتي مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجه بالكبير مع هايسنس الفرجه دنيا اخرى بيكرون 85 بوص ولا 75 بوص تعيشك جو المونديال لحظه بلحظه ومعها هديه زاده مع كل تلفزه 85 بوص ولا 75 بوص تشريها عندك معها تلفزه 43 بوص هديه والجارانتي والسيرفيس ابري فونت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران القشره مازال تقلقك الحل القشره مع

0: وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
1: أريد طور عالمك.
2: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
3: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79-100,000 وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي.
4: خدمة تحكي لغتي.
5: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء. كارتاج 2026. Construire durablement. Bâtir responsablement.
6: Papa, il est comment le voyage en bateau?
7: Le voyage مع GMV منه سفر ومنه رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخي وبالويفي مكونكتي.
8: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
9: Agile Energy t'offre le fil gamme MTHA NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% italienne تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
10: Publicité.

0: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. دي في الدنيا وما فيها كل ما يكون معانا إلا وما فما التتويجات العالمية لفن الطبخ التونسي. وطباخة شابة لأول مرة تشارك, شيف شابة ترجع لنا من روسيا بالجائزة الثانية في هذه المسابقة العالمية. ضيف الدنيا وما فيها الشيف نائب رئيس الجمعية التونسية لمهني فن الطبخ عامر الطيف.
1: ضيف الدنيا وما فيها.
0: عامر صباح الورد وشكرا لك على تلبية الدعوة. صغلينا فرصة وجودك في سوسة, انت ولد الساحل التونسي, وقلنا لك تتفاضل بحضانا في استوديو سوسة حتى نهنيك مباشرة بهذا التتويج اللي عندك فيه مش يد برك زوز جديد. انت كنت وراء انك مشيت لبنية بنتنا وتوجت بالجائزة الثانية في مسابقة من أهم المسابقات في روسيا, ثم حتى في السنة الفارطة رجعتونا بجائزة مهمة من روسيا. عامر
2: صباح الخير سي خاتم, صباح الخير سي خليفة, شكرا على الاستضافة ومن خلالكم نحيي كل متابعين جوهر اف ام. الحمد لله.
0: مرحبا.
2: الحمد لله كالعادة, هذه لا تروازيام ميديسيون في اليانغ شيف اولمبياد في روسيا. كنا شاركنا أول مرة تحصلنا على المرتبة الثالثة, ثاني مرة سنة الفارطة تحصلنا على الميدالية الذهبية والمرتبة الأولى. السنة هذه كيف كيف المرتبة الثانية, بالرغم المنافسة قوية برشا, معناها فوق ال 14 دولة مشاركين ولي كونديدا من الديليغاسيون انترناسيونال كلهم دي شيف بروفيسيونيل. احنا عندنا تلميذة سنة ثانية بالمركز التكوين المهني حي الزهور, ونعتبره اكسبلوا كبير. مرام الرزقي ما شاء الله عليها, طفلة متخلقة برشا, عندها ما تقول في روحها, أول تجربة لها وأول كومبيتيسيون على شيل انترناسيونال تعمل الاكسبلوا هذا وتطلع على البوديوم وتهز لا دوزيام بلاس, معناها بيناتها دو بوان على البريمي بلاس. مبروك المرام ومبروك للشباب التونسي وكل شيف تونسي.
0: شيف عامر بربي نذكر عامل طيف ولد سوسة هكا ولا لا؟
2: اي اكيد ولد سوسة, ولد المدينة العتيقة سوسة,
0: وتربيت غادي وتكونت غادي, ولكن الان من الاسماء الكبرى في عالم فن الطبخ في العالم.
2: الحمد لله.
0: انت اعطينا شويه هكا السي في نتاعك, خاصه تعيش في الخليج.

0: العربي ومن أهم الأسماء اللي موجودة في الخليج العربي وفي أوروبا زاد.
1: الحمد لله، الشيخ عمر الطيف مقيم بالمملكة العربية السعودية، عندي تقريبا 26 سنة، مدير عام بشركة مختصة في مجال الطعام والشراب، حكم دولي، نائب رئيس الجمعية التونسية مهني فن الطبخ، نائب المنظمة العالمية الإسلامية للطهاة، نائب الجلوبال وورلد تيستينج بلاتفورم، ناشط في كل المنظمات الدولية، والحمد لله نمثل تونس تقريبا في العالم الكل. الحمد لله
0: وزي شرف لينا وتمثل تونس كأحسن ما يكون عامر على مستوى إبداعاتك في مجال الطبخ، على مستوى زادة الأخلاق العالية متاع الشيف عامر الطيف، وعلى مستوى الالتزام متاعه، وعلى مستوى احترامه لك الدرابه اللي موجود على صدره وفي قلبه وأيضا يهزه في كل المناسبات. نجيك خليفة،
2: أهمية المسابقة هذه العالمية للطبخ في علاقة بمنتوجنا احنا من الطبخ أستاذ عامر الشيف؟
1: سي خليفة، تمثيل تونس في كل التظاهرات الدولية بالنسبة لنا احنا تشريف موش تكليف. المهمة متاعنا انه نمثل تونس، انه نرفع وراية بلادنا عالية. احنا ولات عنا ثقافة المشاركات متاعنا للتتويج، مش للتمثيل كهو. اكيد اول حاجة بالنسبة للمسابقات اللي عندها طابع شبابي، هي فرصة للشباب متاعنا والمكونين والمتكونات والمتكونين متاعنا انه يندمجوا وياخذوا فكرة وياخذوا تجربة عالمية. أكيد تعريف بالمطبخ التونسي، تعريف بالشيف التونسي، تعريف بالسياحة التونسية في المقام الأول، نعرفه ببلادنا. نحن كنا نعملوا دي بلاسمو نزل معنا برشا حاجات، نحكيه على تاريخ تونس، نحكيه على الموروث الغذائي التونسي. الحمد لله معناها بعد الدورة العالمية اللي سويناها، معناها أنك أقول لك تقريبا 45 دولة زرناها في المسابقات، فكل الناس عارفة تونس وكل الناس جيت لتونس.
0: عامر عملت عامر الطيف 45 دولة،
1: 45 دولة حول العالم من
0: في نطاق مسابقات رسمية،
1: أمريكا اللاتينية، آسيا، أوروبا، الخليج، البلدان العربية. الحمد لله
0: الحمد لله.
1: احنا السنين الاخرانيين بحكم السمعة الطيبة اللي عنا ولات تجينا دعوات من كل المسابقات العالمية ذات الصيت العالمي. نقولوا اليوم كلاسي مونديال، ما نحكيوش احنا مسابقات معناها لوكال ولا مسابقات ما عندهمش اسم ليه، ولينا مش نتشرط ولا ولينا نختاروا نعملوا سيليكشن متاعنا، نعرفوا وين نمشيوا الحاجة اللي تعطينا البلوس، نمشيوا الحاجة اللي تعملنا الإضافة، نمشيوا الحاجة.
2: سر النجاح متاع المتسابقين التوانسة يعني بالمرتبة الثالثة، المرتبة الأولى، المرتبة الثانية،
1: احقاقا للحق اني نحب نقدم شكر خاص
0: وهذوما لي جون راهو مش لك، هذوما لي جون متكونين في مراكز التكوين المهني تبعين وزاره التكوين المهني والتشغيل
2: مهمه.
1: هو شاركنا باللي بروفيسيونيل، احنا لعبنا كوب دو مونت بول بوكيوس الكوب دافريك، شاركنا باللي بروفيسيونيل وهزينا دي تيتر ديرنيومو معناه في اوزباكستان، كان شيف ايتاج وشيف حمدي طرابلسي معناه فازوا بثلاثة ميداليات ذهبية في شهر الفارط. أما بالنسبة للشباب بصراحة تحية
0: عامر، رجعت إياد للي كومبيتيسيون هذوما،
1: رجعت وشارك في
0: هذيك الصحة
1: كوب دو موند، عمل بزاف
0: إياد ممتاز راهو
1: إياد من أحسن الشيفين عندنا في تونس. أنا نحب نوجه تحية خاصة لكل المكونين التوانسة، واني متخرج من المدرسة التونسية أو من المعاهد السياحية ونعرف قيمة المكونين التوانسة سواء في الخواص أو في الحكومي. تحية خاصة للجميع بدون ما نقعد نذكر أسماء، بالرغم قلة الإمكانيات راهو المطبخ إمكانيات كما في كل شيء، المطبخ إمكانيات،
0: الإمكانيات
1: تتوفر من ناحية البرودوي ومن ناحية الماتريال. الشيف التونسي يجب يبعث فيها تحية خاصة لكل المكونين التوانسة سواء في المدارس الخاصة أو في المدارس الحكومية.
0: يقولوا لي عامر وهذا معناها تحدثت حتى معك انت في الكواليس مش سيرونتين المره هذه سيرونتين حاشي بالاجابه هذيا انه الطباخ التونسي شيف التونسي مطلوب مش في الخليج العربي فقط وانما حتى في اوروبا ثم يتقاضى تقريبا اضعاف او اكثر بكثير من اللي يتقاضاه لهنا في تونس. اعطينا هذه الفكره صحيحه ولا غلطه عامر؟
1: بالنسبه للشيف التونسي والطباخ التونسي سبحان الله هي حاجه من عند ربي معناها انه يتاقلم فيها مع كل الاوضاع مع كل الثقافات. صحيح الشيف التونسي يخرج برا ونتحدث على مستوى شيف ونتحدث على مستوى طباخ لانه طباخ الرواتب عادية جدا سواء في الخليج بس لكن في لما يكون في رتبة شيف أو إكزيكوتيف شيف فالحمد لله معناها الرواتب ممتازة وأكثر ممتازة معناها كنت حط
0: قديش من إلى تتراوح يعني من إلى باش يعرفوا ليه شيف
1: من 5000 دينار تونسي إلى 30000 دينار تونسي أقل شيء.
0: بارك الله بارك الله به يعني ومطلوب الشيف التونسي مطلوب الشيف التونسي
1: اي اكيد اكيد مطلوب برشا يعني انا في السعوديه الفتره الاخيره كنت نعمل كونسلتينج يعني كنت كان عندي مكتب نعمل افتتاحات للمطاعم فكل الشيفين اللي نعمل بهم ليزوفرتير كلهم متواسع يعني عندي تقريبا 600 شيف تونسي خرجتوني للسعوديه كاو بخلاف
0: نعم صلي يعني
1: بخلاف دبي بخلاف قطر فسمعتنا نعم. باهيه نتكلموا لغات نتأقلموا مستوى التكوين متاعنا تكوين معناها على مستوى ممتاز ممتاز جدا الحمد لله وسمعت الشيف التونسي كما سمعت كل متخرجين التوانسة في كل المجالات سواء المجال الطب أو مجال الهندسة أو المجال متاعنا على خاطر احنا سبحان الله احنا قبل كنا نقولوا فلان طباخ ولا لا لا الطبخ فيه علم فيه دراسة فيه دراسة جامعية فيه
0: يعني هو أكاديمياً في فورماسيون داكور معناها في علم قائم بذاته ولكن أوسي فما كتوش الفنية هذاك علاش يقول لك فن الطبخ
1: أكيد
2: نعم. وفن الطبخ الشيف التونسي بما هو تونسي يعني بالأكلة التونسية ولا بالأكلات الأجنبية
1: مالوريزمون المطبخ التونسي دولياً ماهوش معروف تحملوا الناس كل مسؤولية ما سوقنا لوش تخرج البرة أكيد احنا خطر في التكوين لأننا ما نكونوش على المطبخ التونسي نكونوا على الكوزين فرنسيز كوزين إيطاليان نخدموا الكوزين ميليكولير نخدموا الأزياتيك نخدموا كل شيء نزيد كي يخرج البرة يتعلم المطبخ الآسيوي يتعلم المطبخ الشرقي كي خرجت للسعودية في عام 96 كي كنت نعرف المطبخ التونسي المطبخ الفرنسي اللي هو اللي نقرأوا عليه المطبخ الإيطالي مع الوقت تعلمت وتكونت البرة وليت نخدم لي سبيسياليتي مونديال الكل وهذاك اللي تعطيك فرصتك انك تخدم في اقوى المطاعم او اقوى الفنادق العالميه
0: لكن هي عامر
1: للاسف المطبخ التونسي ماهوش معروف دوليا او غير مصنف دوليا للاسف
0: ان شاء الله نخدموا عليه وندخلوه للتصنيف الدولي باش نسلك على المسابقه نتاعنا اللي بدات تكبر هي عندها تقريبا الدوره الثانيه في السنه الفارطه داخلين على الدوره الثالثه والا لا
1: صحيح عندنا دوره ثالثه اللي هي كارتاج انترناسيونال شيف كاب تحت راي تاكيد الامبريلا تحت الامبريلا نتاع الافسا اللي هو افريك فوتشو اللي باش نتقام ان شاء الله من يوم 9 10 11 جوان في معرض الكرم دوره احنا بالنسبه لنا احنا هذه التروزيام ايديسيون بصراحه مش كبرنا اكثر من اللي كبرنا معناها وليت عندنا صيت عالمي ولينا كلاسي في الـ في الـ في الجدول اللي شو نقول سكاجول او الـ الـ البرمجة العالمية للمسابقات
0: الكالندرية العالمية للمسابقات وين مبرمجين ولينا؟
1: اي ولينا مبرمجين الحمد لله راهو السنة الفارطة واللي قبلها راهو جبنا من اقوى شيفين في العالم من اقوى
0: البريزيدون
1: تاع الفيديراسيون ولا البلاتفورم
0: وتحدثت مع البعض منهم عامر اصدقائك نقام يقول لي ولينا نحطوها في الكالندرية نتاعنا المسابقة نتاع تونس رغم اللي صغيرة في العمر تحطت نظرا للجدية نتاعها وللتنافس ولنجاحها في الدورتين الفريتتين
1: صراحة حقيقة الحق تقريبا هي المسابقة الدولية الوحيدة في تونس اللي فيها البريستيج نحكيو عليه الكل معناها البقية للأسف هي اجتهادات البقية، وما بالنسبة للكارتاج انترناسيونال شيف كاب متوفرة فيها كل الظروف أنها تكون مسابقة عالمية. احنا ما نقولوش كأس عالم، احنا نقوله كارتاج انترناسيونال شيف كاب اللي هي مسابقة كارتاج الدولية أو كأس كارتاج الدولية للطهات. تتكون في عنا كأس أفريقيا للبيتزا أكيد معترف بها دوليا اللي هي ترشح للكأس العالم، عنا الأنتيري كولا اللي هو اليانج شيف اللي هي مسابقة تحت راية وزارة التكوين المهني والتشغيل بين المدارس السياحية في تونس الكل، عنا مسابقة البلاك بوكس انترناسيونال عمناه اللي كانوا 14 دولة، عنا طلب من 20 دولة يحبوا يشاركوا ونوصلوا حتى 30 دولة، أما احنا ما تعرف حسب الإمكانيات خاصة من ناحية اللوجستيك ومن ناحية الحجم متاع المعرض ما نجموش أن نستقبلوا أكثر من 20 دولة. سنة زدنا دي كاتيجوري أخرين، عنا كاتيجوري متاع الباستا، عنا كاتيجوري سيفود تشيكن بيف، عنا الكيك ديزاين، عنا مسابقة الرغيف العربي اللي هي تحت المظلة أو الإمبريلا متاع الجامعة العربية. فالحمد لله قاعدين نتقدموا، جاتنا دعم
0: كل جمعيات الانترناسيونال هذوكم مش يكونوا حاضرين لأنه يعني في الدورات الفارطة حاضروا معنا.
1: أكيد شوف احنا التمشي متاعنا احنا اللي نستقبله إلا الجمعيات أو المنظمات اللي معترف بها دوليا، يعني الشيف اللي يمشي يجي، احنا عاملين بلاتفورم نعملوا فيها تسجيل، بعد التسجيل متاع كل المنظمات أو جمعيات في العالم أو الشيفين أو المتسابقين احنا نعملوا فيلتراج بعد، يعني نختاروا شكون مش يكون موجود معنا، مش اللي يجي يكون موجود معنا، على حسب السي في، على حسب المشروعية متاعه في بلاده معترف به في بلاده. نعم. أو لا
0: واضح. بي عمر نذكر كونك انت اللي كنت وراء المشاركة في السنة الفارطة وجبت لنا الذهبية، انت زادة اوسي وراء المشاركة في روسيا السنة هذية وجبت لنا الفضية معناها المرتبة الثانية. ما حضرتش انت الى لحظة التتويج لكن كنت غاديك ورجعت نظرا لي يعلموك البركة فيكم ساعة مجددا انه الوالدة توفيت هكا ولا لا؟
1: صحيح. أنا في فترة من الفترات حبيت نستغل العلاقات الدولية اللي عندي، وكل مسابقة نمشي لها ما نقاش الشيب التونسي يشارك فيها وما نقاش الشيفين التونسي. فمن وقتها بصراحة خليته تحدي بيني وبين روحي أنه كل مسابقة دولية نكون حاضر فيها ضروري يكون فيها شيب تونسي، وركزت على الشباب التونسي وخاصة المتخرجين من المعاهد السياحية أو تلاميذ المعاهد السياحية. سنة الفارطة أكيد احنا في كارتاج انترناسيونال شيف كاب في اليانج شيف كومبيتيشن وعدنا كل متسابق انه يفوز بالمراتب الاولى والثانيه والثالثه انه مش يكون متواجد في اليانج شيف اولمبياد، سواء في الهند سواء في روسيا سواء في اندونيسيا سواء في فرنسا، ونتكلفوا نحن بكل مصاريفه سواء تذكره سفر او الاحاطه به والفندق مصاريفه الخاصه.
0: شكون احنا معناها جمعيتكم ولا عامر الطيف؟
1: والله هي انيسياتيف من الاول من ياني، وما بصراحه تضافر الجهود. احنا كي نقول تضافر الجهود مش ضروره ماديه، شكون يعطي شكون ما يعطيش مش مهم، في الاخر مهم ان نرفع راي تونس. معناها بالنسبه لي يعني ما
0: قلتش. يعطيك الصحه ونعرف جيدا، معناها انت ما تحبش تقول، انا نقول انك تتكلف تتكفل انت بكل صغيره وكبيره من اجل انه هاللي جون هذوما يتالقوا ويوريهم ما عندهم ويرجعوا لتونس بالتتويجات. عامر نخليك باعتبار زاد اوسي خليفه وزاره التكوين المهني والتشغيل باش تعمل لما لهذا الحدث العوده بتتويج من قلب روس معناها، وعامر باش يهبط يكون من المكرمين غاديك. حاب نشكرك عامر الطيف ولد المدينة العربي متاع سوسة،
1: خاطر يزمني فما اشخاص يزمني بصراحه نشكرهم. يعني نحب نشكر المكونين فضل. اللي كونوا مرام الرزقي، نحب نشكر شيف عبد النور الغربي، شيف احمد الدريدي، تليبي نبيل، وخاصه بصراحه شيف محمد الروماني، شيف صبري تقوق اللي قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة وعمل جبار.
0: محمد الروماني خدام بغرام كبير. محمد
1: دخلته معايا معناه من 3 سنين، هم ما شاء الله محمد يصرف من جيبه، محمد يعمل في حاجة كبيرة. دارنيامو فاز بالمرتبة الأولى عالميا في الكسكسي في روسيا، تا موجود في بروكسل. شيف صبري تقوق
0: برافو لي.
1: أنا كي وصلت لروسيا بسرعة، أول ما وصلت لروسيا سمعت بخبر الوالدة متاعي، رجعت في وقتها ما خليت رجال
0: الحمد لله.
1: خليل ورجال محمد وصبري
0: تقول أطروا بنتنا أطروا بنتنا وجابت التتويش فشكرا اللي كنت اليوم هما وفيليسيتاسيون زاد المرام خليك تشد ثنية لتونس. ولدنا ولد المدينة العربي في سوسة اللي أصبح اسم الأسماء العالمية في مجال فن الطبخ الشيف عامر الطيف التونسي السوسي ولد المدينة العربي واللي ما تخليش عليها ويرجع لها ويكون عايش في وسطها زاد حتى هو بعيد عليها من خلال عائلته ومن خلال التطيب العربي راهو سواء المدام ولا هو العربي التونسي الساحلي المحرحد اللي يعمل الكيف. مرسي عامر الطيف نورتنا وشرفتنا.
3: في سوسة الحمامات سود وزروان على 105.5
4: جوهرة بيبليسيتي.
5: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
6: ما أريد شير جيب زوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
7: أريد طور عالمك.
8: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في واسمعنا بعينيك.
9: مع توبنات كل طرح كرة الدارت والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قصان لا لاك مش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا أبغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.تن ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
10: توب نت very fiber people.
11: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة.
12: مع ميكرو جوهرة
11: وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000.
13: 29 100 وإلا 73 24 3000.
14: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
15: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس. عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت. ميلا جس ماكسيت وكل يشلقي عندك اورانج.
4: جوهره اف ام بوبليسيتي.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. أسيدي خليفة البارحة مشى في بالي في ولايتي معناها في بن عروس في حومتي بكالوريا قاعدين يعدي مراكز اختبار وتقريبا العملية التحضيرية اللي صارت للمناظرة ماهيش بكالوريا
2: مناظرة
1: عبارة على تحضير كأنه للبكالوريا مناظرة لانتداب أساد شاركوا فيها مجموعة كبيرة من المترشحين
2: فات ستين ألف تقريب 66 ألف طبعا بعد نثبتوا بالضبط حوالي 66 ألف مشارك في المناظرة لانتداب أساد التعليم بالثانوي والتعليم التقني حاتم
1: بالضبط وكان قلت أنه ترتيب ناجح جدا بشكل الفرصة مفتوحة للناس الكل حتى محاولة الغش صعبة جدا صعب ما تنجمش
2: المقاييس كلها مضبوطة لتوفير أكثر ما يمكن من العدالة بين المتسابقين في المناظرة هذه بين المختبرين في المناظرة
1: متابعة للمناظرة هذه باش يكون معنا في المتابعات
2: سي علي المسعدي المندوب الجهوي للتربية بن عروس باعتبار أنها توزت على أكثر من مندوبية هي وإحنا باش ناخذوا مندوبية بن عروس
1: كل المندوبيات شاركوا فيها
2: أي. عدد كبير ياسر من مراكز الاختبار
1: 26 يعني مندوبية مشاركين فيها وتو نعرفوا قديش مراكز الاختبار هذه كبيرة هذا نشوفوا عطينا متابعات
0: متابعات متابعات
2: عبر الهاتف معنا السيد المندوب الجاوي للترب بن عروس علي المسعدي نقول لك صباح الورد
3: صباح النور تحية لسي حاتم تحية لسي خليفة شكرا لكم على الاستضافة أنا سمعت في المنبر الشهرية أخوي حاتم سي خليفة نشوف ونسمع ونتمتع أنا على العموم نسمع ونتمتع حتى نشوفش فيكم تحية لكم جميعا وإن شاء الله موافقين لسكن إن شاء الله
2: ربي فضلك
1: إن شاء الله ربي خليك ربي فضلك. سيد المندوب نحب نقول لك ليك أنت والكل إطارات وزارة التربية برافو نجاح كبير للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب الأساتذة متاع التعليم الثانوي وأساتذة متاع التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني
3: أي إن شاء الله الحمد لله وقت اللي ثم عمل واستعداد كبير برشا من وزارة التربية فيما يتعلق بتأمين المناظرة هذه كما قلت سي حاتم وسي خليفة يوم الأمس كانت حقيقة معنا حركية كبيرة برشا على كامل تراب الجمهورية لأن المناظرة هذه اللي هي مناظرات الخارجية بالاختبارات انتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026 معنا موجودة في 26 مندوبية طبعا باختلاف في عدد المراكز لأن المراكز اختبارات الكتابية كانت في حدود 67 مركز اختبار على كامل تراب الجمهورية من تطاوين إلى بالزرق كما نقول 26 مندوبية شاركت والعدد الجملي اللي شارك في المناظرة هذه طبعا بتسجيل بعض الغيابات اللي هي مش كبيرة برشا 66125 كانوا معنيين بالترشح للمناظرة الخارجية باختبارات انتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026 وكما ذكرت صديقي حاتم وسي خليفة أن المناظرة هذه ترتيبيا وقعت تقريبا لأول مرة بالشكل هذا في تقاطع بين إدارة المناظرات والإدارة العامة للامتحانات تم إعداد لها كما يعد الامتحانات البكالوريا بالضبط نفس تقريبا البروتوكول نتحدث على البروتوكولات في الامتحانات الوطنية لأن البروتوكول يعني هو للتطبيق كافة المذكرات وكافة الأوامر الصادرة عن الإدارة العامة لامتحانات إدارة المناظرات لتأمين تكافؤ الفرص بين كافة المترشحين 66125 عاشوا تقريبا نفس اللحظات يعني تاخذ مركز من تطاوين وتاخذ مركز من صفاقس ومركز من الشمال من بزرت تجد نفس الإجراءات متخذة ونفس الحظوظ ونفس تقريبا الأجواء العامة في كل مركز هذا وهذا ما يعطينا مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين هذا على مستوى الشكل الخارجي وعلى مستوى الداخلي
1: خلينا نمشي في هذا الإطار مش نسألك سي علي سيد المندوب على حويجة قالوا هالي المشاركين معناها اللي مترشحين للمناظرة هذه هما الأول الثاني الثالث الرابع الخامس الصف هذاك الكل معناها الورقة متاعه اللي باش يجاوب عليها الورقة متاع الأولاني مش كيما الورقة متاع الثاني والثالث هكا ولا لا
3: مولا ترى الاتحاد بتاع انا كندخل على المترشحين نقول اذا كان لقيت روحك ابيض مش دارين بيك الصفر كل راك غلط، واذا كان لقيت روحك اصفر مش دارين بيك البيض كل راك غلط. اسمعنا معناها هي A و B، يعني بركة للتبسيط هي الآ ورقة بيضاء والB ورقة صفراء، بحيث أن المترشح موجود في الوسط A على اليمين أصفر أمامه أصفر ووراءه أصفر وعلى اليسار أصفر، بحيث مختلف الكسيام تماما على ما هو بين يديه، بحيث ما عندهش حتى فرصة لا يتلفت على اليمين على اليسار لا التالي الجدام.
2: كل الاحتياطات يعني من إمكانية تنقيله
1: ما فهمناش مستحيل
3: خطر كل حد لاهي في همه زي حاتم فهمتوا، لا كل حد قاعد يخمم على الإجابة على الأسئلة متاعه، ومانيش نفس الأسئلة باش نجم نجاوبك دولة رقم ثلاثة نعطيك حتى براسي ما عندي ما نعطيك أنا أنت عندنا تعطيني كل واحد تولها الورقة متاعه ويعدي الامتحان وإن شاء الله بالتوفيق للجميع إن شاء الله.
2: الفارق بينه وبين الكباس
3: هي الكباسية بين زوج وزارات بين التعليم العالي والتربية، في حين بالنسبة للمناظرة الخارجية باختبارات الدراسة التعليم الثاني والتقني والفني إن شاء الله هذوما اللي باش ينجحوا إن شاء الله بعد تنتهي مختلف المراحل بالمزاد متبقية باش يكونوا تبع ذمة وزارة التربية من السنة الدراسية القادمة باش يخدموا على روحهم ماهيش مربوطة مش نفس
1: قداش من واحد باش ناخذوا سي علي قداش من حد
3: بالنسبه للاحصائيات هي المنظمه مفتوحه على 1600 وبالضبط نعطيك الرقم صديقي حاتم بتكون المراكز المفتوحه على كامل التراب الجمهوري حسب الشغورات الحاصله في وزاره التربيه اللي فتحت على جلها المناظره هذه.
1: واضح فما اختبار بعد شفاهي بعد الكتابي
3: ثم اختبار طبعا تكميلي اللي هو شفاهي وكتابي باش يكون زاد في الايام القليله القادمه، طبعا اداره المناظرات مع التنسيق مع اداره الامتحانات باش ينسقوا الموعد هذايا اللي باش يكون فيه زاد كيف نحب ناكد كالعاده شفافيه مطلقه فيما يتعلق بالمناظره هذه باش تخلي تفرز بعدين النتائج ان شاء الله تكون نتائج مرضيه خاطر الناس كلها احنا نعطيك مثلا مثال
2: النتائج عام قريب هكا تقول سيد المندوب
3: باش تكون نتائج يعني اذا كان استعدوا احنا السنه الدراسيه القادمه اذا كان نتائج مع الحق ماديش نعطيك التفاصيل في الدقيق
2: يعني باش ينجحوا ان شاء الله مش يكونوا موجودين ضمن الاطار التربوي نتاع سبتمبر
3: السنه القادمه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله.
1: وهذا مرسم معناه ماهوش طول هذا مرسم معناه بعد المناظره يدخل في سنه
2: ماهوش نايب
3: لا هذا استاذ معناها استاذ متدب عن طريق المناظره الخارجيه بالاختبارات هي المناظره هذه مفتوحه اتفتحت امس وان شاء الله بالتوفيق للي يعطي يوافقهم العمل ان شاء الله
1: إن شاء الله بربي باش نسأل حاجة أخرى فضل. قيل لي هل هذا صحيح ولا لا كيف سألت البارحة أنه حضرتك موجود على عين المكان بطبيعة الحال في المراكز والسيد وزير التربية كان موجود عندنا في ولاية بن عروس صحيح هذا؟
3: والله هو يتجانى السيد وزير في كل مرة الحق أنا علمت في آخر التوقيت باش يكون حاضر في زيارة فوجية كانت فوجية لأنه آخر وقت علمنا وشرف كبير جدا أنا كانت بناتنا في معهد فرحات في معهد فرحات حجاج برادسة رفقة السيد ولي الجهة وكانت زيارة معينة ومتابعة للوقوف على الاستعداد واللمسات وخاصة فيما يتعلق بتطبيق مختلف المذكرات احنا في مع السيد وزير كانت اجتماعات ماراثونية تواصلت في فترة كبيرة برشا سواء كان اجتماعات مباشرة او عن بعد وعن طريق المذكرات الصادرة في مختلف المراحل بما في ذلك ان تم تمكيننا احنا كمندوبين جهويين كرؤساء مراكز اختبارات كتابية وكل العاملين في المراكز هذه بكتيب يعني كيما الجيد معناها كي نقولوا جيد اخوي حاتم اخوي خليفه معناها اكزيكيتي ني با اديسكيتي معناها عندك 7 نتاع الصباح
1: اي طبق الدليل اللي امامك يطبق هكا هو
3: ما ينص تعمل 9 تعمل الاجتهاد فيما فيه نص بالنسبه للامتحانات والمناظره اللي هي قلنا تم التعامل معها على اعتبار انها امتحان كيما نتعاملوا مع امتحانات البكالوريا وكيف كيف في الاجراءات الخاصه بمنع الهاتف الجوال على كامل يتحركوا داخل مركز معهد رئيس مركز اختبارات كتابيه تم سحب الهواتف الجوال من المترشحين وحتى المترشح ربما اللي ربما ما انفعش للتعليمات بسحب يعني الهاتف الجوال او كل الاجهزه الالكترونيه ربما يقع استغلالها في الغشه تم التفق لبعض الحالات وقع التعامل معها على اساس حالات الغشه ونحب نذكر مره اخرى ان تم تنصيص وزاره التربيه على اعتبار ان كل عمليه غش باش تحرم صاحبها من ان يجتاز المناظره لمده 5 سنوات هكا علاش كانت اجراءات صارمه واحنا حاولنا في المراكز على مستوى المندوبات الجهويه على مستوى وزاره التربيه حمايه المترشحين من انفسهم وحاولنا في تطبيق التعليمات هذه ان منعنا على الاقل عدد كبير برشا وحقيقه احنا في جهه بن عروس مثلا ما تسجلش حالات تقريبا حاله وحيده نتاع او حالتين نتاع سحب معناها ما سلمش الجهاز هاتف الجوال وحملنا المسؤولين الناس كلها كيف كيف. نحب نأكد أخوي حاتم أنه كنت عمل أنت تقول كنا نتحدث على 66,125 مترشح، إذا كان اعتبرنا أنا في كل مترشح بيكون تم 20 مترشح، يعني بيكون عندنا في حدود 3300 قاعة. 3300 قاعة يلزم يحصل عليهم زوج مراقبين، المراقبين معناها حدود
2: 6000 المراقبين يعني الأساتذة اللي موجودين في المؤسسات التربوية
3: تلك. يعطيك هو استعنا سنة بتعليمات سيد وزير التربية أن كل الإطار اللي مشرف سواء كان أساتذة وبارك الله في زملاء أساتذة تعرفوا يوم أحد معناها الناس يعطل متاعها، ولكن الواجب الوطني كي يدعينا الحق جات الناس كله بدون استثناء، ما تعطلنا حتى في مركز فيما يتعلق بالمراقبين. زملاء الأساتذة كيف كيف استعنا بزملاء المديرين المؤسسات التربوية بالقائمين، قائمين عامين النظار، ايضا اطار الاشراف تاع المندوبيه كاملا قاعد تقسيم، نحكي لك على الاقل على مستوى بن عروس واكيد الزملاء بنفس الطريقه، وقاعد تقسيم اطار الاشراف كاملا على المركزين للمتابعه والمراقبه والمسانده والتدخل العاجل اذا كان ثم وضعيات، وهذا الحق لمسنا على ارض الواقع. كان يوم متعب ولكنه يوم لذيذ لانه فيه عمل قدمناه لاخوتنا اللي قدموا مترشحين، وان شاء الله يكونوا وفرنا الظروف الطيبه اللي اعطتهم اريحيه العمل والتعامل مع الورقه نتاعهم، ونسال الله التوفيق للجميع.
1: شكرا لحضرتك سيد علي المسعدي المندوب الجاوي للتربيه بن عروس، برافو لوزاره التربيه على هذا الاجتهاد وهذه المناظره اللي حقت الاهداف نتاعها، هو حظ اوفر لكل الوخيان اللي عداوا هذه المناظره، وان شاء الله نقاوهم في السنه الدراسيه القادمه، معناها سبتمبر هذا راهو يهزوا كليت بمشي يقريوا
2: هذا مؤكد
1: وهذا شيء يفرح. رجعت هذه المناظرات والتنظيم كان محكم
2: الغايه، حاجه هو تكافؤ الفرص
1: وتكافؤ الفرص كان محترم بشكل جيد. شكرا لكم بالبوان بوزيتيف هذا، يعني نختموا حصتنا، نقول لكم ان شاء الله بدايه الاسبوع موفق للجميع، استحفظوا على رواحكم، راكم انتم رسم البلاد هذه، واستحفظوا على بلادكم راكم ماليها، لكم السياح لكم الري فيها احبه من احبه وكريهه من كريهه. باي وتحيه تونس.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. انطلاق اختبارات الأسبوع المغلق للثلاثي الثالث للمرحلتين العددية والثانوية من السنة الدراسية 25 و 2026 و 2027.

0: توصل الامتحانات إلى غاية يوم السبت المقبل 23 من مايو الحالي. وحسب رزنامة وزارة التربية فإن امتحانات نهاية السنة للمرحلة الابتدائية ستنطلق يوم الجمعة 22 من مايو لتتوصل إلى غاية 2 من جوان المقبل لتنطلق بعدها مباشرة الامتحانات الوطنية. وزارة الصحة تؤكد أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس أنتا إلى حد الآن، مشددة على دعمها لمنظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد والاستجابة، خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة، بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. مشددة الوزارة في بلاغ لها على أنها تتابع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية المختصة تطورات الوضع الوبائي المرتبط بالفيروس الذي تم تسجيله مؤخرا لدى عدد من المسافرين على متن سفينة سياحية دولية كانت قد قامت برحلة في أمريكا الجنوبية ومنطقة القطب الجنوبي. من جانبها منظمة الصحة العالمية تبقي تقييمها لمخاطر تفشي فيروس أنتا عند مستوى منخفض الخطورة، رغم استمرار المتابعة الصحية للسفينة السياحية التي ارتبطت بظهور الإصابات واقترابها من ميناء روتردام الهولندية. الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تكبد شركات في أنحاء العالم ما لا يقل عن 25 مليار دولار، وهو مبلغ آخذ في التزايد وفق ما أظهره تحليل أجرته رويترز. وتعاني الشركات من ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل التوريد وانقطاع مسارات التجارة نتيجة سيطرة إيران على مضيق هرمز. هذا ويظهر التحليل أن ما لا يقل عن 279 شركة أشارت إلى الحرب من بين أسباب دفعت لاتخاذ إجراءات للتخفيف من الأثر المالي، بما في ذلك رفع الأسعار وخفض الإنتاج. وعلقت شركات أخرى توزيعات الأرباح النقدية أو عمليات إعادة شراء الأسهم، وسرحت بعض الموظفين وفرضت رسوما إضافية على الوقود أو طلبت مساعدات طارئة من الحكومات. ختاما، إيران تتجه الآن إلى فرض رسوم على كبرى شركات التكنولوجيا العالمية مقابل استخدام كابلات الإنترنت البحرية الممتدة تحت مضيق هرمز، والتي تنقل كميات هائلة من بيانات الإنترنت والمعاملات المالية بين أوروبا وآسيا والخليج.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: الجوهرة ما تخليش في قلبك
1: يا توانسة. شبيكم يا اخي؟ العلوش عم نول بمليون السنة بمطاج مئة، نفس العلوش اللي تباعها منول بألف دينار يستني تباع نفسه بالفرمة مئة دينار. ليه عليه شو ما شو اللي صار؟ خاطر صبت المضر، خاطر تبارك الله مرعى موجود. فهمناكمش، المرعى موجود تغليه في السوم، الدنيا زي ما تغليه في السوم. يا شعب تونس راهو الارجنتينيين مش خير منا، شعب الارجنتين ماهوش خير منا، شعب الارجنتين قاموا نهار قاو العظام اغلى سومو بطلوا ما شراوش لين العظام ولا ملوح، لين الدولة طيحت في سومو ثاني وباقي ما شراوش، لين الدولة طيحت للربع بشراو. حد نعمل كيفهم؟ شو الفرق بيننا بينهم؟ احنا كنا تبارك الله العلوش نشريوه بسوم معقول 5-600 ألف 700 ألف سوم معقول ونحيوا الربوع نصدقوه على خيالنا ما يقدروش باش يضحيوا.
2: راهو نعيش في ظروف وفي سياسه خايب على الاخر. علاش؟ لانه سياسه الموسم ناكلوا في بعضنا. سمعت جاء وقت العيد الفلاح نتاع العلوش يلا ضربته، بعد جات جماعه الديار الصيفي في البحر جماعه الصيفي يجي ولاو هاي يجي يقول لك العلوش زمنينا هاي الدار 200، بعد جي رونتري سكولير هاي جماعتك المكاتب وك المدارس وك اللي يبيعوا في الكتب وكل وك يبيعوا في القرطابات يقول لك اضرب ضربتك، وبعد كل واحد الموسم نتاعو يضرب ضربته يقول لك هاي العلوش زمنينا الدار 200 ألف في الكريف الصيف تكريه، أما جيتوا في رحلة في قرطابلة وليت 50 ألف تحت فيها زايدة. علاش؟ هنا فمش اللي فرع تاع الدولة اللي هي تحكم أكيش لازم هي تحط الإيد متاعها من فوق وتعدل، لأن اليوم اللوبي علاش احنا ذكرنا اللوبي الكبير، فما لوبي يحب يوصلها فوق كما تلقاوها تبي تغلي تغلي تغلي، بعد تفور موظف يقدر ياخو كريدي تاع علوش، بعد ياخو تريزيام موا باش يمشي صيف بي كي روتين عادي عايش فيه. أنت البلاد تاع وظيفة عمومية تاع بلوكة أخرى كل ورقد، وحتى الوظيفة على قدها يعني كيما يقولوا ريتم ضعيف على الاخر على قد الوضع، هذه هي سياسة خايبة على الاخر.
3: مقبرة تاع جديدة ماذا بهم ينظفوا الحشيش ينظفوا فما الحشرات، راهي مقبرة معبية تاع جديدة معبية بالحشيش بالحشيش، راهم يجوا ينظفوا الرجل بيبو يمشي.

0: بالله حبيت نحكي في موضوع خاصة انت والعرشية ان شاء الله، وربي زين على كل انسان وربي يفتح عليهم وربي يهنيهم ان شاء الله. في استدعوات العرس كنت تكتبوا في الاستدعاء استعمال كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، ايتي استعمال من اياته كذا كذا، ايتي علاش الموضوع هذا الدرسي بالرسمي؟ لخاطر كلمة الله عزيزة وغالية، ما يجيش انسان بعد يقطعها، ما يجيش انسان يشعي الوحي في البوبالة، راهو ما يجيش. لازم تكتب تحية وسلام اني كذا كذا كذا، وتكتب بالعنوان متاع العرس متاعك وقتاش وكل شيء.
1: رغم الأساس كانت معهم بلدي سوسة، الشركات اللي حفرت وخربت وكياسات كل في سوسة خربتهم الكورنيش وغيره والطريق السياحية، كو عام وعميل كو مرجعوا في توك الطرق الفرعية، ولكن هذه طريق سياحية شيء يرجع معناها حر معناها غارخين بنات على الكلام بكل شركتهم. والسلام عليكم.
2: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100 100. ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: بدل الموجة. اسمع جونا في الطروان سيدي بوزيد قصرين سليان وصفاقس الشمالية على 104
1: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
2: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شاباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 مين جس ماكسيت وقل لي شلقيه عندك اورانج
3: جوهرة اف ام بوبليسيتي

0: pour Nicolas, l'ambiance en direct. Hashtag JoelFM sur Instagram. Hashtag JoelFM.
1: Publicité. À toi, maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
2: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربيغون نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
3: مع توبنات كل طرح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كأنك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا ابجريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على توبنات.تن ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت عيش جو الكورة من الدار
1: توب نت very fiber people
4: جوهرة
1: أفهم publicité

0: Jawara FM. Téléchargez notre application Jawara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawara FM d'Imama à l'App Store ou le Google Play.
1: Publicité.
2: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين.
1: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت من جس ماكسيت وكل شرقي عندك اورانج
3: خاطر كل يوم عندك ما تقول كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000
4: هنا سأسكت قليلا هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير
5: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
6: أريد طور عالمك
1: Publicité.
0: Business News.
7: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. في إطار مشروع القيروان مدينة مستدامة بفضل النجاعة الطاقية انطلق ببلدية القيروان الشروع في تحديث الإنارة العمومية من أجل مدينة أكثر أمان واستدامة حسب وزارة البيئة وتم في هذا الإطار تركيز 850 فانوس مقتصد للطاقة على مساحة 25 كيلومتر مربع في مداخل بلدية القيروان والمحاور الكبرى وسط المدينة وبعديد الساحات العمومية فيها لفائدة قرابة 100 ألف ساكن بالمنطقة بما مكن من الاقتصاد في تكلفة الإضاءة بحوالي 110 ألف دينار ويندرج هذا المشروع حسب الوزارة في إطار اعتماد الطاقات الذكية لفائدة البلديات وانطلاق عملية نموذجية للبناء الإيكولوجي ببلدية القيروان أضفى جمالية حضرية للمدينة ومعالمها الدينية والأثرية وساهم في الحد من تكلفة الإنارة العمومية. غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية تنظم اليوم بالعاصمة لقاء استراتيجي رفيع المستوى حول مستقبل قطاع البناء المستدام تحت عنوان أي رؤية استراتيجية أو أي ابتكارات لضمان الاستدامة في مجال البناء في تونس وينعقد هذا اللقاء حسب الغرفة في سياق تحولات كبرى يعرفها قطاع البناء على المستويات المناخية والطاقية والعمرانية والتكنولوجية حيث أصبحت الاستدامة والنجاعة الطاقية والابتكار من المحاور الأساسية لإعادة تصور المبنى والمدينة في تونس. وهذا الحدث سيشكل مناسبة لبحث الرؤى الاستراتيجية والحلول العملية القادرة على مواكبة تحديات البناء المستدام والمدينة القادرة على الصمود كما سيتيح اللقاء فرصة للاطلاع على تحاليل معمقة حول قضايا رهنة على غرار البناء المستدام والنجاعة الطاقية ومواد البناء البيئية ومنخفضة الكربون والذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي في خدمة المبنى المستدام. تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة يستعد المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية بالشراكة مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة لتنظيم الدورة 10 للصالون الدولي لقطاع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية وذلك خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل وينتظر أنه يشكل هذا الموعد الاقتصادي البارز منصة استراتيجية دولية تجمع أبرز الفاعلين في المنظومة الصناعية بهدف تعزيز التنافسية ودعم التحول الصناعي في تونس ويركز الصالون في نسخته الجديدة على 4 محاور أساسية هي الحلول ذات القيمة المضافة العالية والتميز الصناعي والشركات الموثوقة والتحول الرقمي والتقني للمؤسسات. وصالون يهدف إلى تقديم استجابات ملموسة لاحتياجات المؤسسات الصناعية في مجالات الصيانة والمعدات والخدمات الفنية المتطورة، مما يجعل فضاء ملائم لربط علاقات شراكة بين المزودين والفاعلين الاقتصاديين المحليين والدوليين، كما يسعى المنظمون من خلال هذه الدورة إلى مرافقة النسيج الصناعي الوطني في مسار الانتقال نحو صناعة المستقبل عبر استعراض أحدث الابتكارات التكنولوجية والحلول الذكية لتضمن استدامة الأداء الصناعي وتطوير سلاسل القيمة في قطاعات الميكانيك والكهرباء والإلكترونيك. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 15 مايو الحالي انخفض إلى حدود 2372 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 14 مايو في حدود 2537 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 15 مايو فانخفضت إلى حدود 25679 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 105 أيام، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 14 مايو في حدود 25927 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 106 أيام. دولياً، وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبعة يعقدوا اجتماعات في العاصمة الفرنسية باريس اليوم لمناقشة التأثير الاقتصادي للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وإغلاق مضيق هرمز، كما تناقش الاجتماعات اللي تستمر يومين اختلالات التجارة العالمية وإمدادات المواد الخام الحيوية وتمويل الدول النامية وجهود مكافحة تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، كما يشمل جدول أعمال الوزراء ملف دعم أوكرانيا حسب وكالة الأنباء الألمانية. أسعار النفط واصلت ارتفاعها اليوم مع تعثر الجهود الرامية لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بعد تعرض محطة نووية في الإمارات لهجوم، وتوقعات بأنه يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخيارات العسكرية المتاحة تجاه إيران. وأصبح اليوم ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت ب 1.91 دولار بما يعادل 1.75% إلى حدود 111.17 دولار للبرميل بعد ما قربت من أعلى مستوى لها منذ الخامس من ماي في وقت سابق من الجلسة. أسعار الذهب استقرت اليوم مع توجه المستثمرين لشراء المعدن النفيس بعد ما تراجع إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر ونص بعد مخاوف من التضخم أدت إلى انهيار في سوق السندات العالمية. وأصبح اليوم استقر الذهب في المعاملات الفورية في حدود 4536.45 دولار للأوقية بعد ما تراجع إلى أدنى مستوى له منذ 30 مارس في وقت سابق من الجلسة. وكل عادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و404 مليمات، الدولار الأمريكي دينارين و889 مليم، الدينار الليبي 461 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و199 مليم.
0: بيزنس نيوز
8: جوهرة تندنس
9: برعاية مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علق تون كلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إيليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
6: أريدو، طور عالمك.
10: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرك العادة، أسبوع جديد نبداوه مع بعضنا في فقرة التكنولوجيات الحديثة، فقرة توندونس. اليوم باش نحكيوا على جمهورية الصين الشعبية، مانيش باش نحكي على زيارة عمالقة التكنولوجيا إلى الصين اللي كانت الأسبوع اللي تعدى، لكن باش نحكي على حاجة غير مسبوقة، خطوة تكنولوجية تنظيمية خاصة غير مسبوقة. ذكرنا بك الروايات نتاع الساينس فيكسيون. شنو هي الحكاية؟ جمهورية الصين الشعبية تلمو كثروا عندها ليروبو، ولات تعطي في هالليروبو البشرية هذه هويات رسمية خاصة بها. ينعم كل روبو توا باش يكون موجود في الصين باش تكون عنده بطاقة التعريف، دونك باش تكون عندهم كل واحد بطاقة تعريف فريدة من نوعها، يعني ما فماش زوز روبوات عندهم نفس بطاقة التعريف، وتعطي إمكانية للسلطات باش تتتبع الأنشطة ومسيرة الحياة بالكامل بالنسبة للروبو، ابتداء من خط الانتاج حتى تكشلين ياخذ الروتريت امتاعو الروبو هذا. تجي المبادرة الاستثنائية هذه لتعزيز القدرة على التتبع وتحديد المسؤولية القانونية والفنية في وقت يشهد في قطاع لروبو هذوما توسع متسارع ومذهل في وسط الأسواق الصينية والعالمية. تعتمد المنظومة الجديدة لقودها مركز ابتكار روبوات البشرية في مدينة ووهان على كود رقمي معقد يتألف من 29 20 نومرو، ويشمل الرمز هذا كافة التفاصيل الهيكلية للروبو كما الجنسية متاعو، العلامة التجارية، الشركة المصنعة، موديل المنتوج، الرقم التسلسلي، فضلا عن مستوى الذكاء الاصطناعي والتدريب البرمجي اللي تمتعت به الآلة، ونزيدوا عليهم سجلاتها المصنعية. معناها أنت كي باش تشري روبو تاخذ معاه بطاقة التعريف متاعو من عند المعمل، وهكا يولي ديكلاري أوفيسيالمون للسلطات الصينية اللي الروبو الفلاني موجود عندك أنت. وهذه باش تكون خطوة أولى، بعد باش تزيد تعمل خطوات أخرى كما مثلا جواز سفر للي روبو هذوما إذا كان باش يتم التصدير متاعهم. دونك نجم تخرج روبو من الصين إلا بالباسبور متاعو، ما نعرفش اسكو باش يعملوا لهم فيزا بعد وإلا لا. هذا تنزيد نشوفوا شوية وقت ونعرفوا كل التفاصيل. هذا شعنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. في لمن

0: كابوتشينو بنة الصبحية.
1: العشرة واثناشر دقيقة في استوديو جوهر اف ام، صباح النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. صبحية جديدة معكم في كابوتشينو، تسمعونا وتتابعونا في كل ولايات الجمهورية وخارج أرض الوطن. كابوتشينو بنة الصبحية، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، بداية أسبوع موافقة للجميع. نبداو هكا بفقرات متنوعة متجددة. قفة الصبحية بعد شوية مع شيراز التزركي، حكاية مع الجباية، مع المستشار الجبائية ضحى البحري. اليوم نحكيه على المبادرة الذاتية وعلاقته بمواقع التواصل الاجتماعي. نعملوا طلع على أبرز أخبار الساحة الفنية والثقافية. اليوم نحكيه على جندوبة سبرينغ، مدام ربيع بدأ هكا فما تظاهرة فنية سياحية في تبرقة وعين درام. تفاصيل الكل معنا اليوم في كابوتشينو. ليكيب الكل ترحب بكم، غازي خليل في الاعداد والتقديم، جيان الحومه في الاخراج، اهلا وسهلا جيان، صباح النور. نرجس قلاله في الديجيتال، صباح النور نرجس زاده. ونبداو مع باسمه شو عبيدي.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقو نفرحو سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك، مالا كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزيا على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي.
0: خدمة تحكي لغتي. جوهرة أفهم بيبليسيتي.
2: قفة الصبحية.

0: وغضب من المواطنين ومن التجار على الأسوان. المواطن قال لك أنا ما عادش خالط وما عادش نقدر، والأسوان ياسر ولات غالية، وديما سيرتو يجيو هكا قبل مناسبات عيد وكل تزيد الأسوان معناتها ترتفع بطريقة غير عادية. وبالنسبة للتجار قال لك احنا يا خويا عندنا مشكلة كبيرة اللي هي توا ولات الانتصاب الفوضوي بحدا المارشي، اللي هو معناتها يمشي يجي وينصب قدام المارشي، يمشي ياخذ ديريكت من عند الفلاح اللي هو باغابوغ معناتها على سوي من اللي في المارشي دو كرو، معناتها اقل من المارشي دو كرو، واحنا مضطرين نشرو من المارشي دو كرو، ويولي معناتها والمواطن ماك تعرف زاده يحليله ويقول لك انا زاده نمشي ناخذ من البرة ينصبوا البرة نوفر كالدينار ولا كال 500 فرنك باش نجم نخلط.
1: صحيح
0: ولا هذا هو. بالنسبة للأسعار نلاحظوا اليوم اللي فما ارتفاع في أسعار بعض الخضر، وفما انخفاض صغير في أسعار أخرى، فما انخفاض في الغلة، استقرار في اللحوم البيضاء، وفما ارتفاع في اللحوم الحمراء، والأسماك فما انخفاض، وهذا توا نشوفوه توا في بورصة الأسعار. أوكي. نبدأ بالخضرة. السلق والمعدنوس ما بين 600 و 500 فرنك. الطماطم سوريز ب 2400، هي كانت 3900، معناتها فما انخفاض. بالنسبه للحمص المنفخ واللوبيا والفول بدينار 100 جرام. الطماطم العاديه ما بين 3200 و 3700. البطاطا ب 2300 كانت ب 2000 فرنك هي. الجمعة اللي فاتت الفلفل ب 1500، دونك فما انخفاض الجمعة اللي فاتت ب 2400. الحلو الفلفل الحلو ما بين 2500 و 2300. البصل ما بين 1300 و 1800، الأسبوع اللي فات كانت 980. الباذنجان ب 3300، ولد القمرة ب 2700، الأسبوع اللي فات كان ب 2000 فرنك. القارس ما بين 2700 و 2480، هو كان ب 2980. القرع الاخضر 1500، الفول الاخضر ما بين 1980 2000 فرنك. السفناريه 2900 كانت ب 1560 الاسبوع اللي فات. اللوبيا الخضراء 6000 الكيلو، السبناخ 6 دينارات الكيلو، الخس الكيلو ب 2500، واللي تو ب 2500 فما انخفاض ملحوظ، كان الجمعه اللي فاتت ب 4250 الكيلو. بالنسبه للغله المشماش ما بين 3 دينارات و 3 دينارات و 700، فما انخفاض كان ب 4000 ما بين 4000 و 6000. الخوخ نكتارين ب 5 دينارات. الخوخ العادي بين 2980 و 4600، هو كان ب 4000. البطيخ بين 2400 و 3300، ممكن ما بين 5 دينارات و 3200. والدلاعة ب 2900، هذا بالنسبة للغلة. بالنسبة للحوم البيضاء، الدجاج الحي ب 3300، بون ثم انخفاض صغير نتاع 200 فرنك كان ب 5500، توا ب 5300. الدجاج الاسكالوب الدجاج ب 17500، الكويس ب 11500. الجوانح ب 7500، الكبده ب 18 دينار، القانصه ب 5 دينارات، والكركاس بدينار. بالنسبه للدانت، الاسكالوب ب 17600، الكويس ب 11500. واليوم لقينا الارنب الكيلو ب 14500. وفما العظام الاحمر موجود بدينار و50 الحاره. بالنسبه للحوم الحمراء، العلوش زاد 5 دينارات، هو الجمعة اللي قبل فات كان ب 55، الجمعة اللي فاتت ب 65، والجمعة هذيا ب 60، والجمعة هذيا ب 65 دينار.
1: 65
0: برشا، معناتها زاد 10000 في جمعتين.
1: فوالا.
0: الماعز 65 دينار، كيف كيف زاد 5 دينارات. الهبرة البقري 55 دينار، المفروم 55 دينار. البقري المخلط ما بين 35 و 36 دينار. الكوستيليات ما بين 45 و 47 دينار. الرقبة كيف كيف ما بين 45 و 47 دينار. المبقيز ما بين 40 دينار و 50 دينار. الكبدة والقلب ما بين 60 و 65 دينار. بالرغم هم اللي محل

0: زوز الزرع بقى لاصقين في بعضهم مش جنب بعضهم.
1: واحد عامل السوق.
0: هاي الكرش بخمسة دينارات وراس العلوش بخمسة وعشرين دينار. قبل غازي كنا راس العلوش تاخذوه حاضر وطيب وكل شيء بعشرين دينار. نمشي ونختمو بالأسماك. الوراثة بين عشرين وستة وعشرين دينار. الحلوف بستة وعشرين دينار. كلب بحر ما بين ستة وعشرين وأربعين دينار الكبير. هو كان بثنين وأربعين دينار جمع الفتة. الشفريت بين 18 دينار و 20 دينار كانت ما بين 16 دينار و 26 دينار وجويدة ب 10 دينارات الكروفيت ب 20 دينار كانت ما بين 20 دينار و 32 دينار هي الجمعة اللي فاتت البلم ب 36 دينار السوبيا ب 26 دينار كانت ب 32 دينار تم انخفاض ملحوظ الصغيرة كانت ب 28 دينار واليوم ب 20 دينار القاروس بين 24 دينار و 26 دينار التريليا بين 18 دينار و 20 دينار جمع الفتت ما بين 20 دينار و 38 دينار المنكوس بين 12 دينار و 20 دينار المرجين الكبير بين 14 دينار و 12 دينار والصغير جويد بين 5 دينارات و 6 دينارات المسلب 20 دينار التن ب 16 دينار القرنيت ب 34 دينار كان ب 38 دينار الجمعة اللي فاتت اللوت ب 16 دينار اللونغوستين الصغيرة ب 26 دينار كان زاد ب 34 دينار الجمعة اللي فاتت الغراب ب 24 دينار المخلط 8 دينارات ثم انخفاض الجمعة دي زادة كان ما بين 14 و 12 دينار الروتيلي والبوغا الصغار ب 5 دينارات السردينة ب 10 دينارات البوغا الكبيرة حجم كبير 16 دينار الشورو ب 16 دينار والنشوة كالسردينة الصغيرة جويدة بالكل بزوز دينارات كانت ب 5 دينارات اللي لاحظتوا أنا غازي اليوم الحقيقة أكثر حاجة كان فيها انخفاض هي الأسماك ممكن خاطر قرب العيد وناس مقبلة على اللحم أكثر أي. شو رأيك أنت؟
1: والغلة شوية زادة رخصت
0: أي صحيح
1: هم بالطبيعة بالنسبة للحوم الأسوام قاعدة تزيد أسوام اللحم قاعدة تطلع الحقيقة ودي حاجة زادة نتسألوا عليها مادام نحن على أبواب بعيد وخلي الزوال ياكل يعطيك الصحة شيراز ميرسي بوكو زادة شكرا
0: لك نهاركم زين
1: نهارك زين باي باي نرجعوا للموزيكا ديما في كابوتشينو بنت

0: سلطان يترى الغنية اللي استناكم بعد شوية باش تسمعوا معنا في كابوتشينو بنت الصبحية مباشرة باش نمشيو لحمام سوسة نحكيو على الحقيقة فكرة حلوة برشا أنه يكون فما مجسم للمرأة الحمامية في مفترق حمام سوسة. هذا اللي طلبته بلدية حمام سوسة بالمواطنين أنهم يعطيوا رأيهم في المجسم هذا. تفاصيل الكل مع السيد وسيم شقيري كاتب عام البلدية معنا في المباشر. صباح نور سي وسيم. مرحبا.
1: بخير. مرحبا.
0: شو حوالك؟ صباح
1: والله الحمد لله والشكر لله. عايش خويا غالي.
0: فكره حلوه برشا. معناها قلنا انه احنا نعملوا مجسم يكون للمراه الحماميه في حمام سوسة على خاطر بالطبيعه الماليه اللي تعرفت بها حمام سوسة والمراه الحماميه. حبينا ناخذ معك اكثر تفاصيل على الفكره هذه كيفاش جات وكيفاش باش يتم يعني طرحها حتى وخدمتها.
1: اكزاكتومون سي غازي مرحبا بكم ومرحبا بجميع المستمعين. هو معناها البروجي يجي في إطار تنفيذ خطة جاوير يعني مداخل المدن وتسهيد توزيعات الدولة في حكومة قطاع النظافة. حسيت بلدية حمام سوسة انخرطت في استراتيجية وطنية معناها بتاع الرعاية الخضراء مسينا فيغ اللي اطلقتها وزارة البيئة. سمحني كنت طالع في الدروج. حسيت وقمنا معناها بإبرام 21 اتفاقية تحت إشراف السيد وادي سوسة. الاتفاقيات هذه هي الرعاية الخضراء. معناها اتفاقيات معناها باش يقوموا بالرعاية الخضراء بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية. وبلدية حمام سوسة أبرمت 21 اتفاقية من بينها الاتفاقية أحد النزل أخذها أنه باش يتكفل برون بوان معناها مفترق اللي يهز لكود هذا كان مفترق مرسى القنطاوي. حسيت دونك فهم المقترح هذا نتاع المرأة الحمامية. الحق هو مقترح يعني موجود من قبل ومطلب من أهالي المدينة وحتى تم
0: المطلب من أهالي المدينة أنه يكون من قبل فما يعني المجسم بتاع المرأة الحمامية وإلا فما مثلا مقترحات أخرى مثلا خاطر نعرف مثلا حمام سوسة لما الرياضي بحمام سوسة فما شعار البومة اللي نشوفوه ديما
1: سوسة.
0: يعني فماش هكا تباين ولا اختلاف في الآراء؟
1: والله إلى حد الآن تو ما احنا عملنا السونداج على الصفحة الرسمية إلى حد الآن احنا حسب ما شفنا أنه معناها معظم المواطنين الحقيقة مع المجسم هذايا ويحبوا المجسم هذايا. وكما قلت لك هو الحقيقة معناها مقترح قديم من 2008 معناها المطلب هذايا موجود. وشفنا أنه كي جات الفرصة هذية نتاع الرعاية الخضراء واللي أحد النزول باش يتكفل بجميع المصاريف شفناها فرصة أنه نقوموا بالمجسم هذايا. وتو احنا عملنا ناخذوا في اراء المواطنين معناها من هنا ان شاء الله نهار الجمعه ومن بعد باش يتم معناها هو دي بدات التهيئه المفترق معناها من ناحيه المساحه الخضراء والغازون والنخيل الموجود غاديك ومن بعد يبدا بناء المجسم ان شاء الله.
0: اي اراء المواطنين ايش يعني في اللبسه في
1: المجسم بصفه عامه. وراه مش كان الامبوان هذايا باش تخدم فما عديد المفترقات اللي فما برشا نزل الحقيقه مشكورين نزل هذوما في اطار اتفاقيات كما قلت لك نتاع الرعايه الخضراء مثل نافيغ. دونك باش يتكفلوا فما باش يتكفل المساحه بعد النزل فما باش يتكفل برون بوان فما بكل واحد معناها باش يتكفل هما كل في الكل 21 اتفاقيه.
0: ممتاز. يعني نقولوا احنا من هنا لنهار الجمعه يكون فما الفكره والتصميم تاع المجسم الكل.
1: هو التصميم هذاك قام به احد مهندسي المعماريين بالمنطقه. أي. مشكور نشكروه ديجا معناها هو اللي عمله بصفه مجانيه الحقيقه.
0: زاد قلنا على اسمه مش
1: والله الاسم ما استحضروش بالله الحقيقه.
0: فهمتني
1: تحيه ليه نحييوه فهمتني. دونك واللي باش يقوم بالاشغال هو النزول اللي قمنا ببرام معاه الاتفاقيه. واحنا من هنا نهار الجمعه نحبوا نشوفوا الاراء نتاع المواطنين الحقيقه الى حد الان اللي شفناه انه معظم الاراء بون فما بعض الاراء اللي يقول لك لازم شويه تغيير شويه اما معظمها ماشيه مع المجسم وان شاء الله علاش ليه زاد كما قلت انت الامر الرياضي بحمام سوسه ولا غيرها من رموز المدينه يتم تسليمها في معناها مفترقات اخرى عن طريق هذا الرعايه الخضراء.
0: بالنسبه للمجسم يعني بالطبيعه باش يكون فيه خصوصيه اللبسه بتاع المراه
1: بالطبيعه هو الموجود ديجا في التصوير اللبسه بتاع المراه الحماميه اللي ترمز واحنا ملي احنا صغار نعرفوا المراه الحماميه اللي هي رمز من رموز ولايه سوسه وكيفاش هي معناها حتى في مستوى النظافه والعنايه بالبيئه كانت معناها نعرف المراه الحماميه كيفاش المراه يعطيك الصحه المراه المجديه المراه دونك احنا نعتبروا انه معناها المراه الحماميه رمز من رموز المدينه وذاك علاش قلنا معناها نقوم تسييمها وتكريم المراه بصفه عامه في المجسم هذا
0: يعطيك الصحة ميرسي بوكو نشكرك برشا سي
1: وسيم بارك الله فيك مرحبا
0: وسيم الجريم كاتب عام بلدية حمام سوسة ويريد حتى كان المدن كل تنسج على منوال حمام سوسة ياد. نمشي مع الموسيقى احنا نرجعوكم بعد موجز اخبار لحديش ديما في كابوتشينو على جوارات

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أهالي رويسات من ولاية القيروان ينظمون اليوم مسيرة سلمية سيرا على الأقدام باتجاه قصر قرطاج للمطالبة بالحق في بيئة سليمة وفي تنمية عادلة ومستدامة. وتأتي هذه المسيرة بعد دخول مجموعة من شباب رويسات في اعتصام سلمي منذ يوم 25 أبريل الفارط للمطالبة بإيقاف ما اعتبروه مظلمة مسلطة على المنطقة منذ انتصاب أحد المصانع بالجهة وآثار استعمال مادة الكوك البترولي على المحيط وعلى الأراضي الفلاحية. جمعية حماية الحيوانات بتونس تدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت القادم أمام مقر البرلمان تحت شعار لقى حق ما تقتلش، وذلك للمطالبة بوقف عمليات قتل وقنص الكلاب السائبة في الشوارع والدعوة إلى اعتماد حلول إنسانية كالتعقيم والتلقيح. وقالت الجمعية في بلاغ لها إن هذه التحركات تهدف إلى إيصال صوت المدافعين عن الرفق بالحيوان والدفع نحو اعتماد سياسات تقوم على التعقيم والتلقيح وحماية الحيوانات السائبة وخاصة الكلاب بدل اللجوء إلى القنص، كما شددت على أهمية نشر ثقافة الرفق بالحيوان عبر برامج تحسيسية وتوعوية تستهدف مختلف فئات المجتمع. دوليا، وكالة رويترز تنقل عن مصدر باكستاني اليوم أن إسلام أباد أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب إلى الولايات المتحدة في وقت بدا فيه أن المحادثات بين الجانبين لا تزال متعثرة. الأمريكي دونالد ترامب يقول في تصريحات لمجلة فورتشن إن إيران تتوق إلى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة. وختاما، صحيفة فاينانشال تايمز تفيد بأن دراسة لكلية واتسون للشؤون الدولية والعامة بجامعة براون خلصت إلى أن الأمريكيين أنفقوا أكثر من 40 مليار دولار إضافية على الوقود منذ بدء حرب دونالد ترامب على إيران. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: تسمع نهار 3 من 8 لـ9. Don't take مع ولي بسبس. بالدنيا وما فيها.
3: برعاية.
4: تحب ما أحسنه. تعدل مخير. استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق.

0: تايجر ونرجع معكم من جديد في كابوتشينو بنات الصبحية. نجد لكم التحية، الناس كل تحياتنا لكم وين ما كنتوا. لقيت هذا باش نعملوا طلع على آخر أخبار الساحة الفنية والثقافية. اليوم باش نهزوكم للحدث اللي يفرض روحه بعد العيد قد يعني ثالث عيد وبدأ فرهدو الشيخ. هذا نجم نقولوا الشعار اللي باش نتكلموا عليه باش نحكيوا عليه، اللي لازم تحطوا هكا في بالك وتقصد ربي وتمشي عند راهم وتمشي لتبرقة زادة أيامات 29 و 30 ماي. تبرقة وعند راهم يحتفلوا ومع تونس الكل حقيقة جندوبة سبرينغ والدورة الثالثة، الحدث اللي تبعناه من أول دورة حتى الدورة السنة، والتفاصيل باش تكون توت سويت مع مديرة التظاهرات طاهر كتاتا. سعداء باستقباله طاهر، صباح النور. بونجور.
1: صباح النور، شكرا لجوهر اف ام، الحقيقه ديما موجوده معايا وانا وليت والجوهره، معناها ديما اي تظاهره ثقافيه فنيه سياحيه او عمل تلفزي ولا اي حاجه، الحقيقه مشكوره جدا. صباح النور كل مستمعين جوهر اف ام.
0: يعيشك طاهر، ميرسي بوكو. والحقيقه نحب اقول لك برافو على المجهودات الكبيره اللي قاعد تعمل فيها الكل. سينو زادة مش مزيه ما شاء الله، زادة قاعد تخدم في خدمه مزيانه. في نفس الوقت حكينا احنا على جندوبا سبرينغ، وبين قوسين طاهر راهو من الناس ومن المنظمين اللي يتنقلوا للايفينمون اللي يعملوه ولا للخدمه اللي يخدموها، يعني يجيك في النهار يجيك في الليل.

0: Je m'en amène au festival de l'air, puis je m'en tacons, et surtout, de tabia fibrédou. Donc, au sein de la table, le double stèle, c'est le marajin de la bière, j'ai double, j'ai une citron chine, j'ai une double spring, et puis je domine à dire le facarat, التنشيطيه السياحيه والثقافيه والرياضيه وان شاء الله باش يكون كما قلت بعد العيد مباشره بعد العيد الاضحى ان شاء الله عيدكم مبروك الناس كل كل مستمعين جوهر الاسلام دونك باش يكون نهار 29 و 30 و 31 ماي بين طبرقه وعندرا
1: باه كان ياخذوا فكره على البرنامج بالنسبه للسياحه
0: هو البرنامج الحقيقه الكل في اطار افتتاح الموسم الثقافي والسياحي بالشمال الغربي وخاصة بالمناطق الطبيعية اللي فيها فريمون الربيع والناس كل مستدعين يمشيوا غادي هذا هو انا من الاول لازم الحقيقة نشكر حس السيد الوالي جندوبة على هذه التظاهرة اللي عملناها وكنا عندنا مشكلة ما عملناهاش سنة باش نعملوا الدورة الثالثة كانت سنة ان شاء الله بالتعاون مع جمعية المنتدى الدولي للتنمية المحلية اللي بشكون بتنظيم المهرجان بيان سور والديوان الوطني التونسي للسياحة إشراف وزارة الثقافة ومندوبية سياحة برقة عندهم ومندوبية شباب ورياضة وكذلك مندوبية الشؤون الثقافية كل الدعم الحقيقة لقيته من كل الأسلاك الأمنية كذلك اللي باش تكون موجودة خطار في انتي مكتار المهرجان هذا باش يكون في تبرقة وعند راهم وباش يكون تونس الجمهورية كل باش تجي تعدي العيد غادي وكذلك اخواتنا واصحابنا وحبابنا من شقيق الجزائر كذلك يجيوا يعديوا العيد بحذانا دونك باش يكون احتفال كبير باش يكون مهرجان يعني يضم كل الفئات العمرية وكل الجهات الداخلية والخارجية والجمهورية التونسية الكل دونك باش ينطلق المهرجان نهار الجمعة 29 ماي باش يكون الانطلاق في عين درهم اولا باش يكون عندنا عديد الفقرات التنشيطية والسياحية باش يكون في بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال باش يكون عديد الأنشطة فما باش تكون فرح الجيبسي اللي باش تعمل افروثيرابي معروفة جدا عند دكتورة فرح الجيبسي بيان سور وباش يكون ديز اكتيفيتي كيما روندوني باش يكون فما بسكليتات باش يكون فما تيرالارك باش يكون فما عديد من يعني الأنشطة البيئية والسياحية والتمثيل باش يكون موسيقي فعندنا كومبيتيسيون تاع دي جيينغ وانا نقول لكل لي دي جي التوانسه اللي موجودين واللي يسمعوا فينا خاصه في ولايه سوسه خاطر نعرفوا فريمون سوسه والساحه الحافل جدا على مستوى هذا الموسيقى والامور معناها والسهرات الكل لكل جون اللي راه فيه معناها كل دي جي عنده كومبيتيسيون يحب يجي يشوفها لو عندنا كومبيتيسيون كومبيتونس كبيره عنده عندنا كومبيتونس يجي ان شاء الله للجندو بسبرينغ يقدم السي في نتاعو باش يجي للكونكور نتاع دي جيينغ باش يكون نهار الجمعه في الليل وباش يكون فما عندنا كونكور فوتو زاد كذلك اللي مغروم بالتصوير الفوتوغرافي مرحبا به كذلك عندنا كومبيتيشن زاد نتاع فوتو لاجمل صوره لتبارك عين دراهم هذا النشاط باش يكون نهار الجمعه ان شاء الله في عين دراهم بالنسبه لنهار السبت باش يكون نهار كامل جورني اوفيرت يوم مفتوح كامل في تبرقه باش يبدا من الصباح نشكر فيديراسيون سبور بور توس اللي باش تكون بارتنير معانا باش تعمل انشطه الشاطئيه والبحريه الكل والرياضيه باش تكون نهار كامل على امتداد نهار كامل في تبرقه دونك مرحبا الناس الكل اللي يحب انتوبارونتيز يهضم بعد العيد راهو نهار السبت نهار كامل موجودين في تبرقه جورني بورت اوفيرت يعني انشطه رياضيه والعاب باش تكون مفتوحه في تبرقه مرحبا بهم وباش يكون عندنا معرض كبير زاد لعرض كل المنتوجات التقليديه والصناعيه والحرفيه كذلك في معرض كبير باش يكون كذلك في تبرقه وباش يكون عندنا عرض موسيقي ان شاء الله ليلا في

0: الحلقة مفتوح مجانا للناس الكل، دونك مرحبا بالناس الكل باش نحتفلوا مع بعضنا لافتتاح الموسم الثقافي والسياحي في تبرقة نهار السبت 30 ماي. مرحبا بالتوانسة الكل والجزيرية وكل والناس الكل. بعد العرض مباشرة باش نعاودوا نرجعوا في الليل عند رام، باش يكون فما سهرة في سهرة اختتام باش تكون في عند رام في الليل. أنيس العلوي باش يكون موجود، الفنان أنيس العلوي باش يكون موجود.
1: تحية ليه أنيس من طو.
0: شنية؟
1: قلت لك تحية ليه أنيس من طو، معناها عنده موزيكا مزيانة برشا ويحفل.
0: أي فوالا أنيس يفكرنا بالمرحوم ياسر جرادي في الكونسيبت هذاك اللي هو يحب البيئة والطبيعة، دونك حبينا يكونوا حتى الكونسيبسيون ميوزيكال تكون في مستوى الحدث وعندها علاقة بالكونسيبت الكبير نتاعنا. دونك أنيس العلوي فنان تحفون ياسر، مرحبا بكم في عند رام نهار السبت زاده باش نخدموا ونعملوا حفلة اختتام أنيس العلوي في عند رام في نوزل ديسكوفري. دونك نهار الأحد الصباح ديما عندنا أكسيون كوميونيتير نعملوها، نحن ما تعرف نحن الأساس المهرجان كله بيئي وطبيعي، دونك باش يكون في الغابة غادي في عند رام نعمل أكسيون نجم نشارك فيها الناس الكل اللي هي ضد البلاستيك، باش نلموا توسكي باش ندخلوا الغابة نلموا شكاير البلاستيك ونلموا كل حاجات وننظفوا تنظيفة باهية، يكون انطلاق فريمون موسم سياحي ايكولوجي طيب جدا. وللناس سيرتو اللي باش تكامبي وباش تجي بحذانا الكامبينغ زاد كيف كيف مرحبا بهم، يعني جو كبير جو كبير جو كبير في المهرجان. مرحبا بالناس الكل،
1: مرحبا بالناس الكل، اكيد ودعوه مفتوحه للناس الكل باش يكونوا حاضرين ثاني وثالث ايامات العيد ويبدلوا جو في تبرقه وعند راهم، وان شاء الله الطقس يكون مزيان زاده. سينو التسجيل بالنسبه لجندوبا سبرينغ بديتوا ما زلتوا؟ كيفاش ينجموا يشاركوا اللي باش يجيو من خارج
0: الكل؟ هو بالنسبه لعند راهم باش يكونوا في التسجيل، باش يكون في إدارة نزل ديسكوفري نجم العباد سجلوا غادي. بالنسبة لعند راهم ما فماش تسجيل، سي اون جورني بورت اوفيرت، يجيو مرحبا بهم، مجانا العرض مجانا وليزاكتيفيتي مجانا وعندهم المعرض ويدوروا ويشيخوا ومرحبا بهم.
1: شنو عندهم في المعرض؟ ناخذوا شوية تفاصيل.
0: عندنا عرض لكل الحرفيات الموجودين في تبرق وعند راهم، لعرض كل المنتوجات فريمون الهاند ميد المنتوجات اليدويه، فما ديجيتاسيون، فما يعني فما شكون باش يجيب الزيت زيتونه، فما اكل برودوي دي تيروار الناس كل تعرفها. دونك حبينا الحقيقه نشاركوا الصناعات التقليديه والحرفيات اللي موجودين في تبرقه وعين راهم باش يعرضوا المنتوجات نتاعهم ويقدموا يقدموا المنتوجات نتاعهم، وناس كل ما تتعرف على المنتوجات الحرفيه نتاعها نتاع الجهه.
1: ممتاز، يعطيك الصحه طاهر، ميرسي بوكو زاده كيما قلنا، وان شاء الله زاده الدعوه مفتوحه للناس الكل باش يكونوا حاضرين في جندوبا سبرينغ. مازلنا معكم احنا ومازلنا مع الموسيقى. الحقيقه نحب ديديكاس اللي يسمعوا فينا الكل يتابعوا فينا الكل، نسلم برشا على البيا، نسلم على غازي بريني في فرنسا، لالا فرانسيس، ريهام كوتشينزو، وتحيه خاصه برشا خويا وصاحبي وعشيري وصديقي نذير التلمودي اللي يحتفل اليوم بعيد ميلاده، ونقولوا جويز انيفيرسير، كل عام وانت حي بخير، كل عام وانت بعايده صحبي، ان شاء الله ديما في صحه جيده ملموم بالناس اللي يحبوك. هابي بيرثداي نذير، احنا مازلنا معاكم، مش مشيو مع رحمه محسن توت سويت.

0: مالجي بي. نرجع معكم من جديد ديما في كابوتشينو بنت الصبحية. نجد لكم تحية الناس الكل، مازلنا معكم حتى الماضي ساعة، مازلنا مع آخر الأخبار مع الغنيات والفقرات المتنوعة. لقيت هذا وقيت نحكيو جباية،
1: حكاية مع الجباية،
0: حكاية مع الجباية. اليوم نحكيو على المبادر الذاتي وعلاقته بمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الإطار القانوني. سعادة باستقبال المستشار الجبائية الدكتورة ضحى البحلي معنا في المباشر. صباح النور ضحى، مرحبا.
2: أهلا وسهلا سي غازي، تحية ليك وسادة المستمعين الكل متابعينا جوهرة FM.
0: اليوم موضوع مهم الحقيقة وموضوع ساعة نجم نقوله بالنسبة للمبادرين الذاتيين ولا لوتو انتربرونور اللي قاعدين يتسألوا شنو ما لي تاكس اللي نجموا يخلصوا، شنو وضعيتهم القانونية.
2: أكيد هو احنا بدينا الحديث عليه من عامين الوقت اللي تم معناها دخول حيز تنفيذ للمنصة الرقمية المتعلقة بالمبادر الذاتي. نعرفوا احنا نذكروا في الأنظمة الجبائية في تونس كان عنا نظام تقديري نظام حقيقي، وإلا نحلوا بطبيعة شخص طبيعي وإلا شركة. زدنا نظام جبائي جديد اللي هو المبادر الذاتي، هو في إطار مشروع وطني معناها باش نسهلوا الانخراط في المنظومة الجبائية بالنسبة للأشخاص اللي يخدموا في مهن بلوزوموا معناها ما تستحقش يد عاملة، ما تستحقش مكان مخصص لممارسة العمل، رقم المعاملات متاعهم ما يكونش كبير برشا. عملنا لهم نظام جبائي خاص بهم يمكنهم من الحصول على بطاقة مبادر ذاتي، يولي عندهم هوية بالنسبة ليهم عند إدارة الجباية، يتمكنوا من خلاص الأداءات نتاعهم، الانخراط في السنسات وغيره. أكيد غازي نعرفوا لي معناها المبادر الذاتي مس فئة كبيرة من المواطنين التونسيين اللي يحملوا الجنسية التونسية واللي ينشطوا في قطاعات متعددة، منها قطاع الخدمات، قطاع الصناعة، المهن غير التجارية، التجارة، زيد الخدمات المبتكرة وإلا صناع المحتوى وإلا اللي عندهم ديزيدي إنوفانت اللي ينجموا يكونوا مبادرين ذاتيين. يخول لهم كيف ما قلت لك القانون أنهم ينضويوا ضمن النظام الجبائي هذا جديد. دونك شروط الانتفاع أنه يكون يمارس النشاط بصفة فردية، تكون المزاولة متاع النشاط زادة ضمن القائمة الأنشطة المخول لها الانتفاع بنظام المبادر الذاتي، والقائمة هذه موجودة حصريا على المنصة الرقمية المبادر الذاتي. كيف كيف زادة فما شروط مستوجبة لممارسة نشاط، منها رقم المعاملات السنوي شيفر دافير ما لازموش يتجاوز سقف 75,000 دينار، وما يكونش متحصل الشخص اللي في العام اي، والشخص اللي باش يحل مبادر ذاتي ما يكونش عنده بتيندا في نظام جبائي اخر، معناه ما كانش حل بتيندا نظام تقديري ولا نظام حقيقي لمده تفوق 10 سنوات، معناه اخر بتيندا يكون تحصل عليها على الاقل عندها 10 سنين.
0: ينجم يكون عنده سنساس ولا لا؟
2: بطبيعة توكي بشي حل المبادر الذاتي. هو شنو فيه المبادر الذاتي؟ فيه تغطية اجتماعية وفيه زادة اعفاء بالنسبة للعاملون من دفع عنا ضريبة. بالنسبة زادة عنا نظام جبائي مبسط الالتزامات متاعه، دونك المبادر الذاتي اللي هو يمسك محاسبة مبسطة، كراسة متاع مداخل المصاريف. رقم المعاملات باش يكون معناها كيف ما قلنا سقف محدد متاعه 75,000 دينار، ويقع الخلاص متاع ضريبة متاع المبادر الذاتي على كل 3 أشهر بالتريماستر، دونك نخلصوا. الدفع إلكتروني زادة، وفيه يتضمن المساهمة في الانخراط في أحد الأنظمة الاجتماعية. بطبيعتنا احنا كي نجيو نعمروا بطاقة المبادر الذاتي من جملة المعطيات اللي يطلبوها علينا الانخراط في النظام معناها في نظام التغطية الاجتماعية للعمل غير الأجراء، والتغطية المتعلقة بحوادث الشغل زادة نجموا نطلبوها، وهكذا تكون عنا حماية كافية بالنسبة لنا فيما يخص المبادر الذاتي. الترسيم على المنصة والحصول على البطاقة الحقيقة الإجراءات بسيطة مش معقدة برشا، 3 خطوات هي للترسيم. أول حاجة لازمنا الهوية الرقمية، دونك طلب الهوية الرقمية في حد ذاته في السيت متاع لوتو انتربرونور نجموا نطلبوها. لازم يكون عنا رقم هاتف باسمنا احنا من أي مشغل متاع الهواتف اللي موجود في تونس. يعمل الدوموند ويجيه كود في تليفونه يهزه للمشغل نتاع الهاتف هذاك يعطيه الهويه الرقميه نتاعو هذيك اللي باش يسجل بها. المرحله الثانيه بعد ما يتحصل على الهويه الرقميه باش يدخل على المنصه الرقميه باش يعمر المعطيات المتعلقه به ويختار النشاط ويختار النظام الاجتماعي ولهنا تتم المراحل متاع التسجيل. يقع دفع معلوم زادة عن بعد متاع تسجيل الخدمة هذية واللي هو مقدر بعشرة ليف فقط ويجيه ديريكتومون ايميل دو كونفيرماسيون اللي هو تم معناها قبول مطلب الترسيم في الهوية في منصة المبادر الذاتي. يقع الموافقة على الطلب متاعه زادة تجيه على البريد الإلكتروني متاعه بطاقة معناها النوتيفيكاسيون اللي هو تم قبوله وإلا تم رفضه. إذا كان تم قبوله بالطبيعة باش يعاود يدخل للمنصة باش يلقى بطاقة المبادر الذاتي نتاعو موجودة اللي فيها اسمه والنشاط والمعرف الجبائي نتاعو. إذا كان تم رفضه يعطيه الأسباب نتاع الرفض. إذا كان قابلة للتدارك ينجم يداركها، إذا كان رفض نهائي بيان سور يشوف نظام جبائي آخر. بالطبيعة احنا نذكروا في الإطار القانوني غازي بالنسبة هذية مرسوم رئيس حكومة عدد 33 سنة 2020 كيف لهنا قلنا اللي ضريبة متاعنا منخفضة معناها 200 دينار يخلص في العام بالنسبة للأشخاص المنتصبين داخل المناطق البلدية تخلص على أربع مرات، بالنسبة للي خارج مناطق البلدية 500 دينار فقط في العام بما فيهم التغطية الاجتماعية العام الأول والعام الثاني وليو يخلصوا التغطية الاجتماعية في الصناديق الاجتماعية عادي. كيف زاد احنا كجينا بطاقة المبادر الذاتي ندخلوا ديريكتومون للسيت نتاع السجل الوطني للمؤسسات، نحطوا الماتريكول نتاعنا نقاو مضمون من السجل الوطني للمؤسسات جاهز، معناها ما نعملوش اجراءات الترسيم كما في الأنظمة الجبائية الأخرى. حتى في الأنظمة الأخرى ناخذوا الباتين دو بعد نعملوا مطالب ونهزوا نسخ من الأوراق هذاك نعملوا ديبو أون ليني وبعديك نمشيو للمكاتب الجهوية نصبوا الملف ورقياً ومن بعد نتحصلوا على السجل الوطني للمؤسسات الرنو. لهنا سيستيماتيكمون يطلع لنا السجل الوطني وبطبيعة يولي جبائيا موجود ومعروف لدى الإدارة وعند الأشخاص معناها اللي يتعامل معاهم مؤسسات الاقتصادية كان باش يخدم، خاطر سورتو صارت إشكاليات للأشخاص اللي يبيعوا أون ليني واللي أرقام معاملاتهم بسيطة ما تفوتش 75,000 دينار كي يجيو يوصلوا السلعة نتاعهم لي ليفرور لازم يقصوا عليهم، إذا كان ما يعطيوش باتيندا يقصوا عليهم 3% خصم من المورد 3%. تو كي يقدموا بطاقة المبادر الذاتي ما عادش يقصوا عليهم الخصم المورد، هكا هما يديكلاريو رقم معاملاتهم كما أي نظام جبائي آخر. كيف بالنسبة لصناع المحتوى احنا ربطناه اليوم بصناع المحتوى هذا هو أكيد مش باش ننسى النقطة هذه، خاطر صناع المحتوى عندنا معناها فئة كبيرة قاعدة تخدم على لي ريزو سوسيو. كي نقولوا صناع المحتوى مش بالضرورة معناها لي انستغراموز ولا لي تيك توكر انسي دو سويت، حتى العبيد اللي تعمل في محتوى باش تبيع منتوجاتها هي الخاصة بها ولا سلعة ولا بضائع وتقوم بالتسويق نتاعها على مواقع التواصل الاجتماعي هذوما ينجموا يكونوا خاضعين لنظام المبادر الذاتي. كيف ما قلنا ديما نحترموا الكونديسيون تاع رقم المعاملة معاملات اللي هي 75,000 دينار في العام، إذا كان يعرف روحه رقم معاملاته يتجاوز السقف هذاك ينجم يختار نظام آخر من الأنظمة بيان سور الجبائية الموجودة اللي هو يحل باتين ده شخص طبيعي وإلا شركة، وشخص طبيعي إذا تخول له أنه يمارسها في نطاق نظام تقديري نجم سينو في نطاق نظام الحقيقي. هذا إجمالا كل ما لدينا باش نقولوه اليوم على المبادر الذاتي.
0: إيه بالنسبة للصناع المحتوى عملية يعني هنا الخلاص بتاعهم اسكو يقدموا مثلا وثائق تثبت اللي هما تلقاو مثلا مبالغ من تونس ولا خارج تونس، بلكي يهزوش مثلا التليفون، يهزوش مثلا يعملوش معاينة عند مثلا على المنفذ يسجل لهم انهم هما
2: لا لا لا لا هذا كل مش موجود. احنا نعرفوا ان النظام الجبائي التونسي هو نظام تصريحي، دونك احنا نديكلاريو بارقام المعاملات نتاعنا اللي احنا نعرفوا روحنا حققناها. في المقابل عندنا معناها حق الرقابه والمراقبه من اداره الجبايه، دونك اذا كان اداره الجبايه تعرف اللي عندهم الاستقصاءات معناها وعندهم توفر المعلومات اللي نجموا يشوفوا بها الاشخاص اسكو هما ديكلاريو بالصحيح ولا بالنقص ولا بصفه مغلوطه، دونك اذا كان يراو اللي فما نقص بطريقه من الطرق اللي خولتها لهم القانون ينجموا يراسلوهم ويقولوا لهم راهو عندكم نقص في ارقام المعاملات، يدخلوا في اطار المراجعات وقتها العادية، ما مراجعة أولية ولا محدودة ولا معمقة. لهنا باش تقولي كيفاش ينجموا يفيقوا بيهم؟ دونك فما الاستقصاءات عن طريق البنوك، زاد راهو مهم برشا توا إدارة الجباية ولا عندها حق أنها تطلب الكشوفات البنكية. وزاد فما لجنة التحليل المالية اللي نعرفوا هي تعطي معطيات زاد الإدارة الجبية وقت اللي يكون فما حسابات بنكية مريبة أو مشكوك في أمرها، وإلا فيها مبالغ قاعدة تصب فيها كبيرة معناها وتجلب الانتباه وذات شبهة. دونك يعلموا الإدارة الجبية، تنجم وحدة الأبحاث فرقة مكافحة الهرب الضريبي اللي معروفة بالشرطة الجبائية، أو اللي هي تقوم بمعناها الاستقصاءات اللازمة والأبحاث الضرورية. وإذا كان القاد فما شبه التهرب ضريبي وشبه معناها ما تقتضيش عقوبة جزائية، تحيلها المكاتب مراقبة الأداءات العادية باش يقوموا بالمراجعات الأساسية، ولهنا يطالبوه بك النقص في أرقام المعاملات. وإذا كان تقتضي ضرورة تعديل النظام الجبائي واللي ما عادش عنده الحق في المبادرة ذاتي يخرجوه منه ويدخل في نظام آخر. إذا كان أثبت اللي ما عندوش معناه تجاوز السقف واللي تصاريحه صحيحة بطبيعة باش يقع حفظ الحق في حدود ذلك. وكها دونك ندخلوا لنا ديما للتصريح التلقائي، لازم نصرحوا كونفينابلمون حسب المداخيل الحقيقيه اللي احنا موجوده. كاين فما نقص اداره الجبائيه بطبيعه باش نسهلوا على بيت نجم تراقبها عن طريق المراجعات الجبائيه.
0: واضح، يعطيك الصحه، ميرسي بوكو دكتوره ضحى.
2: شكرا، يعطيك الصحه، بارك الله فيك.
0: نتلقى معك في المواعيد الجايه، احنا عندكم موعد مع النشره الرئيسيه الاخبار نص النهار بعد شويه، سينو نرجع لكم في الساعه الثالثه من كابوتشينو بنت الصبحيه.

0: électricité.
1: Agil Energy, toi fadlek fil gamme mtaha Eni iSynth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme Eni iSynth zyout 100% italien, tzmen himaya akther w tzid fi omr el motor. Eni iSynth, la performance italienne, disponible chez Agil Energy.
2: Papa, il est comment le voyage en bateau?
3: Le voyage مع GMV منو سفر ومنو رحله في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخي وبالويفي مكونكتي.
4: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
5: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
6: جسيت ماكسيت اوتر لا لابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شاباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 مي نجس ماكسيت وقول لي شلقيه عندك اورانج
7: جوهرة
0: اف ام بوبليسيتي
8: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم منال جبل.
9: أهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار والبداية بالعناوين. انطلاق وبيع الأضاحي بسعر مرجعي بالصعيدة وسط إقبال محتشم للمزودين. مقترح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات على أنظار لجنة التشريع العام بالبرلمان. ووزارة العدل تؤكد عدم تأثير تحركات هيئة المحامين على سير مرفق العدالة. وفي تفاصيل أخبارنا بداية من اليوم، انطلقت عمليات بيع أضاحي عيد الأضحى بنقطة البيع المنظمة بمنطقة الصعيدة بولاية منوبة التي يشرف عليها المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان باعتماد سعر المرجعي، وهي نقطة شهدت اليوم إقبالا من قبل المواطنين الذين اعتبروا الأسعار مناسبة معبرين عن امتعاضهم من الكميات القليلة المعروضة للأضاحي وفق ما رصده موفد الأخبار لهذه النقطة ماهر الصغير في التسجيل التالية.
10: الأسواق مناسبة، أما تبقينا النظام وش ما نتتوج يجي من 5 متاع الصباح تلقى شد الباب، يتحل الباب 8 8 ونص ما عادش تلقى حتى علوش، رجال كل واحد شد علوش المباعين تبات كيفاش داخلة تجري تدز في بعضها بصفة هذا هم الزيل. أنا تو باش نشوفه، أنا حطيت له ما يفوتش 40 كيلو مليون و80 يجي البرة، هذا تلقاه 12-13%. هي رحمة على البرة، رحمة برشا.
11: بالنسبة للنظام ما ثماش نظام، والكونتيتي اللي قالوا عليها باش تجي ما ثماش، ثم الناس اللي روحت ما خدتش باش تاخذ على الوش. سومو مناسب اقل ب 600,000 500,000 فرح.
12: بالنسبة للأسواق مناسبة، ما ثم كان شوية اكتظاظ وما تكفيش الكمية اللي جايبينها على حسبك كان ما تكفيش. كيلو ثمل ب 27 وثمل ب 25,800 وثمل ب 23,800 كيتي وزن العلوش، أما الكمية اللي ما تكفيش.
13: أما قيد ما خلطت جيت مش نافع علوش ما خلطت هام تشروه كل. اللي نمسها يقول لي أني شاري، اللي نمسها يقول لك أني شاري. عمل دور غالية وما خلوهم شي ينصبوا لهنا.
14: الحمد لله يا ربي ياكل تصنع وشرينا الاخرى عليلي بالسوم اللي انا راضي عليهم عارف روحي شنو خذيت. كما مليون و100 مليون مليون و200 باهي يستحق، انا عارف روحي شنو خذيت باش يبيع لي الغلاف تاع شعر ويقول لي هذا مفززهم لي. هذيك الحمد لله هذه النقطه في البيع، هذه اللي الحاجه الفائده اللي فيها.
9: جهتها قالت مديرة مكتب مراقبة وحدات الانتاج الفلاحي رحاب الجويني ان الهدف من تركيز هذه النقطة هو دعم مجهودات الدولة في توفير الاضاحي للمواطنين، مشيرة ايضا الى انه سيتم المحافظة على نسق التزويد على امتداد 10 ايام.
15: احنا حاولنا باش نشاركوا في نقطة البيع هذه لدعم مجهودات الدولة في توفير الأضاحي للمواطنين، دونك جبنا اليوم وش نحافظ على نفس النسق التزويد خلال فترة امتداد نقطة البيع اللي انطلقت من اليوم وش تمتد 10 ايام. الأسعار تتراوح بالنسبة لميزان أقل من 45 كيلو 27 دينار، أكثر من 45 كيلو حتى 65 كيلو 25 دينار و800، وأكثر من 65 كيلو 23 دينار و800. ندعو الفلاحة بطبيعة باش يلتحقوا بينا باش يزودوا المواطنين وان شاء الله يلبيوا الدعوه ويجيوا للتزويد ان شاء الله. احنا اليوم شاركوا زوج وحدات انتاجيه، وحده البد من جز الباب ووحده المتلين من بنزرت.
9: من جهتها أكد المكلف بتسيير ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى أنيس زعيم أن هذه النقطة شهدت اليوم إقبالا محتشما من قبل المزودين، داعيا الفلاحين للمشاركة أكثر في هذه النقطة المنظمة والمراقبة.
0: احنا اليوم في نقطة البيع بسعيدة اللي تم تنظيم النقطة هذه بالتعاون والاشتراك مع المجمع المهني للحوم الحمراء والألبان وديوان تربية الماشي توفير المرعى. اليوم كان تزود معناتها شارك معناتها ديوان تربية الماشي وحدات الانتاج الفلاحي وبعض الفلاحة في تزويد النقطة هذه. ان شاء الله باش نحاولوا يكون التزويد بنفس النسق هذا الايام القادمة. وكان الاتفاق مع المجمع المهني المشترك وعديد الفلاحة اللي عبروا على معناتها المشاركة متاعهم في نقطة البيع. اليوم الإقبال كان محتشم شوية، نستغلت الفرصة هذه باش ندعو الفلاحة باش يزيدوا ينخرطوا في النقطة هذه بسعيدة من ولاية منوف، يلقاو معناتها المصالح وزارة التجارة، يلقاو الرقابة البيطرية، يلقاو الأمن معناتها لنا موجود باش يأمن النقطة هذه. قد ما يكون عرض أكثر قد ما يكون الضغط أقل.
9: مندوب الجهوي للتربية ببن عروس علي المسعدي يؤكد اليوم على التميز التنظيمي الذي شهدته المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 26 و2000، مضيفا خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الورد على الجوهرة فام أن الامتحانات جرت في ظروف تحاكي تماما بروتوكولات امتحانات البكالوريا، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لمنع أي محاولة للغش.
16: المناظرة هذه ترتيبيا وقعت تقريبا لأول مرة بالشكل هذا في تقاطم بين إدارة المناظرات والإدارة العامة للامتحانات. تم إعداد لها كما يعد الامتحانات البكالوريا بالضبط نفس تقريبا البروتوكول في الامتحانات الوطنية لتأمين تكافؤ الفرص بين كافة المترشحين 66125 عاشوا تقريبا نفس اللحظات. يعني تاخذ مركز من تطاوين وتاخذ مركز من صفاقس ومركز من الشمال من بالزرقاء تجد نفس الإجراءات متخذة ونفس الحظوظ ونفس تقريبا أجواء العامة في كل مركز مركز هذا. هذا على مستوى الشكل الخارجي هي A و B، يعني بالتبسيط هي الA ورقة بيضاء والB ورقة صفراء، بحيث أن المترشح موجود في الوسط A على يمينه أصفر أمامه أصفر ووراءه أصفر وعلى يسار أصفر، بحيث مختلف الارتئام تماما على ما هو بين يديه، بحيث ما عندهش حتى فرصة لا يتلفت على اليمين على اليسار، كل واحد تولى الورقة متاعه. وكيف كيف في الإجراءات الخاصة بمنع الهاتف الجوال تم سحب الهواتف الجوال من المترشحين، وحتى المترشح ربما ما انفعش للتعليمات بسحب الهاتف الجوال أو كل الأجهزة الإلكترونية ربما يقع استغلالها في الغشة. تم التفق لبعض الحالات ويبقى التعامل معها على أساس حالات الغشة. ونحب نذكر مرة أخرى أن تم تنصيص وزارة التربية على اعتبار أن كل عملية غش بتحرم صاحبها من أن يجتاز المناظرة لمدة 5 سنوات، وحاولنا في تطبيق التعليمات هذه أن منعنا على الأقل عدد كبير برشا. وحقيقة إحنا في جهة بن عروس مثلا ما تسجلش حالات تقريبا حالة وحيدة أو حالتين ما تسلمش الهاتف الجوال، وحملنا المسؤولين الناس كلها.
9: الشأن البرلماني، لجنة التشريع العام تعقد اليوم جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانونين، بينهما مقترح قانون لتنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. وفي التقرير التالي بصوت لبنى حميدة فكرة عن هذا المقترح وأبرز العقوبات المقترحة.
17: مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون 52 لسنة 92 و900 ألف المتعلق بالمخدرات يتضمن 40 فصلا تتراوح بين إلغاء فصول قديمة كالفصل 4 و5 و6 و7 و8 و11 و18 وإضافة فصول جديدة، وينص على ترفيع عموما في العقوبة المالية مع تعديل في العقوبة السجنية إما بالتخفيض أو التجديد أو بتثبيت ما تضمنه القانون 52 وذلك حسب الحالة. ومقترح القانون ينص بالخصوص على مخالفات جديدة على غرار اعتبار عدم الاستجابة للدعوة إلى أخذ عينات بيولوجية لاستكشاف مواد مخدرة أو رفضها أو استبدال عينة أو وضع مواد مخدرة في مواد غذائية مخصصة للاستهلاك بعلم المستهلك أو دون علمه من قبيل الجرائم التي يعاقب عليها القانون. كما ينص على ربط العقوبة بالمكان المخصص للنشاط والتفريق بين مكان تعاطي المخدرات ومكان الترويج والخزن وإخفاء المواد المخدرة وتجديد العقوبة في الحالة الثانية، وكذلك في حال حصلت الجرائم المذكورة بالأماكن التي يرتادها العموم كالمؤسسات التعليمية والمقاهي والنزل والمؤسسات الصحية وغيرها. ومن بين العقوبات المقترحة السجن من 6 أشهر إلى عام وخطية من 3000 دينار إلى 10000 دينار أو بإحدى العقوبتين لكل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانوناً، ويعاقب بالسجن من 6 أعوام إلى 10 أعوام وبخطية من 50,000 دينار إلى 100,000 دينار كل من قام بأعمال الزراعة أو الحصاد أو الإنتاج أو المسك أو الحيازة أو الملكية أو العرض أو النقل أو التوسط أو الشراء أو الإحالة أو التسليم أو التوزيع أو الاستخراج أو التصنيع للمواد المخدرة بنية الاتجار فيها في غير الأحوال المسموح بها قانوناً. كما يعاقب بالسجن من 10 أعوام إلى 20 عاماً وبخطية من 100,000 دينار إلى 500,000 دينار كل من هرب أو ورد أو صدر مادة مخدرة بنية الترويج أو الاتجار فيها في غير الأحوال المسموح بها قانوناً. ويعاقب بالسجن من 20 عاماً إلى مدى الحياة وبخطية من 500,000 دينار إلى 1,000,000 دينار كل من كون أو أدار أو انخرط أو شارك في إحدى العصابات سواء كانت موجودة داخل البلاد أو خارجها لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون داخل البلاد، أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها بأي طريقة غير قانونية ولو بدون مقابل. وأكدت جهة المبادرة في وثيقة شرح الأسباب ضرورة سن تشريعات تحمي المؤسسات الأمنية والسيادية والعاملين فيها من مخاطر الانحراف بفعل تناول المواد المخدرة وتسليط أقصى العقوبات على مروجيها، مبينة أنه إضافة إلى مخاطر استهلاك المخدرات أصبح ترويجها تجارة عابرة للحدود وباتت وسيلة لتقويض أمن واستقرار الدول بزرع الفوضى والجريمة داخل المجتمعات عبر تجنيد الشباب ودفعهم للقيام بأعمال إجرامية. وأبرزت أهمية تنقيح القانون 52 بهدف تطوير استعمال كل الوسائل المتاحة لاختراق شبكات ترويج المخدرات والاعتماد على الوسائل الحديثة لمراقبة تحركات عناصرها وكل الأنشطة التي تقوم بها لترويج واستهلاك المواد المخدرة.
9: وزارة العدل تفيد اليوم بأن ما أعلنته هيئة المحامين من اعتزام القيام بتحركات وامتناع عن تقديم الخدمات في علاقتهم بحرفائهم لا تأثير له على سير مرفق العدالة، موضحة في بلاغ توجهت به إلى عموم المتقاضين اليوم أن سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل الاضطلاع بواجبها في ظروف عادية من حيث انعقاد الجلسات للفصل في القضايا المنشورة وتقديم الخدمات الإدارية بكتابات المحاكم، وذلك ضمانا لإيصال الحقوق إلى أصحابها وتفاديا للأضرار بمصالح المتقاضين. ختاماً، وسائل أعلام عبرية تعلن اليوم أن وحدات البحرية الإسرائيلية بدأت عملية السيطرة على أسطول الصمود العالمي الذي انطلق الخميس من تركيا باتجاه قطاع غزة، مشيرة إلى أن عمليات الاعتراض تمت قبالة سواحل قبرص على بعد مئات الكيلومترات. وقال مصدر في أسطول الصمود أنه جرى اعتراض 10 سفن في حين فقد الاتصال بعدد آخر من سفن الأسطول.
8: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم. ابعث لنا SMS من المساج اللي تحب توصله له على 85 990 SMS على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال قدملكم
18: انفسكم اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونيبل شي اجيل انرجي.
19: دقيقة، مرحبا في انفو سبور. البداية بكاس تونس، برنامج مقابلات الدور الربع النهائي، برشا تشويق وسط الأسبوع، مقابلات اللي يتلعبوا الأربعاء والخميس انطلاقا من 3:30 كل المقابلات. نهار الأربعاء 20 ماي 3:30 في ملعب الطيب المهيري نادي رياض الصفاقسي يلعب ضد الملعب الجبسي، ترجي جرجيس يستقبل نادي رياض البنزرتي. ونهار الخميس 21 ماي الدفعة الثانية بعث بوحجلة يستضيف الترجي رياض التونسي، وتقدم ساقية الدير يلعب ضد شبيبة العمران. نحكيو على منتخبنا الوطني لأقل من 17 سنة اللي وصل تحضيراته وين يلعب غدوة 8 متاع الليل ضد نظيره الأثيوبي في إطار الجولة الثالثة من التور الأول اللي كان المغرب للأصغر. منتخبنا اللي تعادل في الجولة الافتتاحية مع المغرب هدف مقابل هدف، خسر مع مصر في الجولة الثانية هدفين مقابل هدف، تتقلص الحظوظ لكن لازم يلعب حظوظه كاملة خاصة يحقق 3 نقاط في انتظار زاد مباراة المغرب ومصر. ترتيب في مجموعتنا المغرب ومصر عندهم 4 نقاط، تونس أثيوبيا عندهم نقطة واحدة. نحكي على المنتخبات اليوم، المنتخب الأولمبي بقيادة المدرب أنيس بوجلباني يدخل في تربص في مدينة سوسة تحضيرا لدورة تولون. حسب المصادر الصحفية المصرية أكدت أنه أنيس بوجلبان أشعر مسؤولي الجامعة التونسية لكرة القدم برغبته بالالتحاق بفريق الأهلي المصري. حسب تقارير نفسها باش يكون رئيس لجنة سكاوتينج في فريق الأهلي المصري. نحكيو على جوزي مورينو المدرب البرتغالي، توصل رسميا الاتفاق مع ريال مدريد لتدريب الفريق، هذا حسب ما أكده فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار الانتقالات في أوروبا. من المتوقع الإعلان الرسمي يكون الأسبوع المقبل بعد لقاء أتليتيك بيلباو. في التنس التونسي معز الشرقي المصنف 138 عالميا يلعب اليوم انطلاقا من ثلاثة غير بعض وقت تونس ربع نهائي التصفيات في دورة رولان غاروس الفرنسية ضد الأسترالي برنارد توميك المصنف 195 عالميا. في المقابل عزيز دوغاز المصنف 666 عالميا يلعب التوقيت المبدئي غدوة 9 متاع الصباح ضد الأسترالي فيليكس جيل المصنف 237 عالميا. كانت هذه انفو سبور قدمها لكم نيس الذوادي، كل التفاصيل الموجود على السيت نتاعنا جوهرة اف ام بوينت او ايضا على الباج نتاعنا سبور جوهرة اف ام.
20: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور.
21: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: كابوتشينو بنة الصبحية كوتشينينغ. نص نهار و27 دقيقة ورجعنا معكم من جديد في كابوتشينو بنت الصبحية وقيت الكوتشينغ. توتسويت نستقبلوا الدكتورة هدى صغير مختصة في الصحة النفسية والتنويم الإيحائي، بسيكولوج بسيكوثيرابوت بسيكاناليست ويبنوثيرابوت. في كوتشينغ اليوم نحكي على موضوع باهي برشا، علاش؟ خاطر كيفاش تكون فرحان في حياتك، كيفاش تكون مرتاح، كيفاش تكون صاحب مع روح. دكتورة هدى صباح النور، بونجور.
1: صباح النور والسرور يا غازي، ومرحبا بكم، مرحبا بمستمعين جوهرة يسمى الكل.
0: يعيشك، شنو أحوالك صح؟
1: طبعا الحمد لله لاباس، شنو أحوالك أنت؟
0: الحمد لله لاباس زادة.
1: الحمد لله.
0: نبداو معاك زادة نوليو لاباس أكثر زادة.
1: أيا طومي. هذا المطلوب.
0: هذا هو. باهي، كيفاش نكونوا صحاب مع روحنا؟
1: تكون صاحب روحك. ساعات يقول لك ما تكونش صاحب روحك يا فتى، ليه؟ لازم تكون صاحب روحك. حياتنا كاملة نلوجوا كون يعاوننا، الفند عبد يفهمنا، يحبنا، يوافقنا، وننسيو اللي أطول علاقة عاطفية اللي نجمو نربطوها مع شخص هي مع رواحنا. ساعات معناتها تلقى عباد يا غازي تحكي مع رواحها بعنف، تبدأ تشتم في رواحها، تحكم على رواحها، تأنب في رواحها على خاطر في وقت من الأوقات غلطوا غلطات.
0: تشعر بالذنب، جلد الذات هذاك اللي يبدا ديما يلوم على روحه، ديما يخرج في روحه غلط في مواقف
1: بالضبط، ويقارنوا روحه مع عبيد اللي يولي عدو روحهم. معناتها تصور روحك انت كان جيت تحكي مع اعز عبد ليك بالطريقه اللي تحكي بها مع روحك. اكيد العبد هذايا معناتها مش باش يقعد، وما نحكيش عليه انه وانت رو جميل العبيد أكثريت الوقت التخميم بتاعها القاعدة تبدأ سيرحة وتبدأ تلوم وتبدأ تشتم، وفي العود معناتها جست تبدأ عبد عاطفي مع روحك. نحن شفنا البارح في موضوع

0: موضوع أكسجين اللي جروح الطفولة تنجم تأثر ياسر معناتها علينا وعلى التصرف بتاعنا مع رويحنا، لكن معناتها كون صاحب روحك، راهو صاحب روحك ماهيش نرجسية، هي جيست ما تلقاش وما تشوفش روحك انت اقوى من العباد. عباد ساعات تقولك ليه هكاك معناتها تولي أنانية، ليه ماهيش أنانية، جيست تتعلم تكون عاطفي مع روحك كما تنجم تكون عاطفي مع العباد اللي دايرة بيك.
1: شنو لازم تعمل باش تكون صاحب؟
0: شنو لازم تعمل؟ قبل كل شيء يلزم تبدل أكل الحوار الداخلاني، مش في أول صعوبة تبدأ شبيني هكا وعليش وكيفاش، ليه أبدأ أعمل إلي عليك باش تسكت أكل الصوت الداخلاني وباش تبدأ تتصرف مع روحك كما تتصرف مع العبيد اللي تحبها. عبد صاحب، عبد عزيز عليك، وقت لي تصير مشكلة توقف له هكا ولا لا يا غازي، إذا أوقف روحك، ما تخليش اسمع، ما تخليش التعب، ما تخليش مشاعرك تغلب عليك، ما تقعدش معناتها للي تفشل وللي معناتها بدنك يتعب. أوقف روحك وانت تعلم تقول لي مثلا، تعلم حط الحدود للعبادي اللي دايره بيك، ما تنسيش
1: خاصة العلاقات السامة هنا راهو، حط الحدود لي غولاسيون توكسيك، هنا لازم تعرف كيفاش تتصدى لهم وكيفاش تقول لا.
0: كي تعدي وقت مع شخص والشخص هذاك بعد ما تخرج من القعده معاه تحس روحك متقلق، اعرف اللي العبد هذا ماكش قاعد تستفيد منه، هو قاعد ياخذ لك في طاقتك وهو قاعد يستفيد. دونك كي انا نقعد مع عبيد اللي بعد نحس روحي متقلق نبعد عليهم، نبدل المحيط بتاعي، نعمل إلي عليا باش نتصرف مع روحي بالطريقة اللي نتمنى العبيد تتصرف معايا. ما نلومش على حتى حد، أنا مسؤولة على روحي، نتحمل مسؤولية نفسيتي، مسؤولية راحتي، ونبدأ بشوية بشوية نهار بعد نهار نحط معناتها خطوة في السنية بتاع نفرح روحي، نسأل روحي أي اليوم شنو باش يفرحك، شنو هي الحاجة اللي تنجم تعملها اللي باش تخليك فرحان وفخور بروحك وعملها. عبيد تقولك الروتين وكل شيء، بدلها الروتين، كل واحد عنده الروتين اللي يصنعها، أصنع حاجة أخرى. راهو كل يوم كل نهار عندك فرصة باش بدل وبش تطور من روحك. إبا فازي، ما تستنيش اللي عبد باش يجي ينقذك، ولا ما تستنيش اللي ما عنديش أصحاب ولا ما عنديش شكون في حياتي، ليه؟ انت موجود مع روحك، اعمل اللازم باش تكون انت صاحب روحك وباش تتعلم زيادة كيفاش تونس روحك. عبيد تخاف من السوليتود، يعني انت تتعلم كيفاش تونس روحك. كان كي تبدا تقعد وحدك ما بينك وبين روحك وتبدا متقلق، اعرف اللي الافكار بتاعك هي قاعده تقلق فيك. دونك كي اللي تحط كرسي هكا في مخك وتبدا تخرج لهم الافكار هذيك وتقول به انا كاو فاش قاعد نخمم، نخمم في الماضي، الماضي وفيه ما نجم نبدل فيه حد شيء، المستقبل مازال ما جاش، انا موجود توا، خليني نعديه نهاري ونستمتع بيه ونستمتع باللحظه. هذا تكون صاحب روحك. سامح روحك، سامح الغلطات، وما عادش تتصرف مع روحك كيما قعدوا، كن سند روحك. على خاطر كان ما جاش السند اللي انت تستنى فيه باش تعمل، باش تقعد مع انت تستنى في حاجه اللي بالك تجي بالك ما تجيش. وما يهمنيش شنو صار لحد الآن، وما يهمنيش حتى كان غلطت قبل، صاحب روحك معناتها كون العبد اللي تحكي روحك بطريقة إيجابية، اللي تعطي روحك الدزة هذيك اللي تستحقها، اللي تفرح بأي حاجة اللي توفرها لروحك. هذا هو تكون صاحب روحك يا غالي.
1: يعطيك الصحة، ميرسي بوكو دكتورة هدى صغير، تحية كبيرة ليك، وإن شاء الله الناس كل يكونوا أصحاب رواحهم، يكونوا يحبوا الخير لرواحهم ويحبوا الخير لغيرهم. احنا نرجع للموسيقى كل يوم أحلى.

0: عندك متقول كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ملعب تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كلم ميكرو جوهرة على 29100 وإلا 76 24 3000 29100 وإلا 73 24 3000. لمة العائلة فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها بغيفريجيراتور كامبيني بمساحة أكبر رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل غيفريجيراتور كامبيني تشري عندك معاه بلندر هدية وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هيسانس فيفي شاك مومون امبورتان ان غران.
1: Publicité.

0: معاني جمعهم جمعهم دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انت بتحكي عنها على البلوطة لا لا مش سامع علي صوت مرو قولي كده مرو كنت فين احكيلي
1: راكب تاكسي بنص تونس وشايف منظر من زور

0: نص نهار و 45 دقيقة في كابوتشينو. جدولكم تحية الناس الكل. اليوم العالمي للمتاحف. الدكتور رياض مرابط اختار باش يحكي لنا على المتاحف التونسية في أصل وفصل.
1: أصل وفصل مع دكتور رياض مرابط.
2: أوفياء جورزان في كل مكان، مرحبا بكم. نحن نشارك تونس ونشارك وزارة الثقافة احتفائية الوطنية اللي هي شهر التراث. ما نجموش احنا يعني حصة ذا طابع تاريخي من أصلها، وأن لا ننخرط في هذه الاحتفائية الوطنية اللي تجي كل عام، واللي كان موضوعها كما ذكرنا برشا مرات موضوعها هو الإمارة والهوية. يفتتح شهر التراث عادة باليوم العالمي للمواقع والمعالم، ويختتم نهار 18 ماي اليوم العالمي للمتاحف. فرصة باش نحكيه على أصل المتاحف التونسية يا سيدي، ونأخذ فكرة عامة عن متاحفنا في تونس اللي احنا كنا سلطنا الضوء عم نور في الصيفية على القطع الهامة أو مختارات من قطع هامة في كل متحف. المتاحف التونسية بدأت مع المتحف العلوي، متحف باردو، هذاك هو أقدم متحف تونسي وتعرف باسم المتحف العلوي. أنشئ سنة 1895 وحده عطاه فكوه كما تحب أنت الباي إذن إلى سيرفيس دي زونتيكيتي، وقتها تسمى مصلحة الآثار الفرنسية، وأنشئ فيه إذن المتحف العلوي نسبة إلى علي باي حاكم الوقت هذاك. والأصل القصر هو كان قصر الحريم متاع العائلة الحسينية، قصر يهودي لبداية القرن 19 في الحقيقة، وعلى طراز فيه تأثيرات إيطالية وحتى إغريقية على التأثيرات التركية والعربية الإسلامية الأصيلة متاع البلاد التونسية. في الحقيقة على مستوى الطراز القصر هذاك بالنسبة للمختصين في تاريخ الإمارة ماهوش تحفة خارقة للعادة، حاجة كبيرة، لأنه يعني ضعيف التناسق بين الطرز اللي من الداخل فيه. المهم انه المتحف هذاك اول ما تعمل كان نوع تاع مخزن، فما برشا ناس كانت تتنظر تقول مخزن برضو، لانه في الحقيقه تحطت فيه القطاع اللي القوها الفرنسيس كل او جابوها الفرنسيس كل من المواقع الاثريه، خاصه من مواقع دوغا وصبيطلة، نقايش على توابيت على اعمده الى غير ذلك، وتحطت وعرضت للجمهور. ثم بدات تحط فيه لوحات الفسيفساء حتى اللي نولى في متحف برضو اقدم او اكبر مجموعة فسيفساء معروضة في العالم، يعني أكثر من اللي في روم. وربما فخر متحف باردو هو المجموعة الرائعة بتاع الفسيفساء اللي جاية من مناطق عديدة من البلاد التونسية واللي عندها قيمة دولية يعني استثنائية جدا. فسيفساء السينيور جوليس متاع الشاة الفلاحية، فيرجيل، لوحة فيرجيل الشهيرة متاع سوسة، لوحة الشابة، لوحة الجم إلى غير ذلك. في الحقيقة الفسيفساء وحدها اللي في متحف باردو وحدها تهلوس نقولوا احنا، وتعمل 4-5 متاحف. على ذكر 4-5 متاحف، قديش عندنا من متحف في البلاد التونسية عمومي، قديش عندنا من متحف خاص، خاطر القانون اللي بيها بالمتحف الخاص وشنو هو وضعها؟ في الحقيقة هو هذا ملف كبير، اما اكتفي بالقول انه على 48 متحف عمومي مذكورين في قائمة رسمية ومعلقة في مداخل بعض المتاحف، فما 30 برك مفتوحين وبرشا اللي مسكر، اللي في الأشغال، اللي عنده مشكلة، اللي كذا. نذكر مثلا المتحف المتاع اللي سكر ما نعرفوش باش يحل ما يحلش، في إصلاحات ضرورية، في عيوب إنشائية كان خليوها مشكلة، كان خليوها متحف يمشي وخليوها يفهم مختر تصليحها كيفاش وبنى فلوس وبنى إيلخ إيلخ إيلخ إيلخ، وهو واحد من أروع المتاحف. تفيد بمثل البرد تاع متحف مسكر، متحف دار بن عبد الله للفنون والعادات الشعبيه في تونس، واحد من اقدم واروع المتاحف في الباب هذا، كيف كيف مسكر، نفيد مره يحل مره يسكر الى غير ذلك. اذا فما قرابه 40% او 35% على الاقل من المتاحف العموميه مسكره، والمتاحف الخاصه بدات الظاهره هذه تتطور في بلاد تونسية، ولكن المتاحف الخاصه تتعمل بدون احترام كثير من الضوابط العلميه. الحقيقه من اجمل المتاحف الخاصه هو متحف عمومي ومش خاص ملك خواص، ومتحف بلدي، متحف القبه في سوسه الحقيقه، بكل تواضع نقول الكلام هذا من حيث طبيعه المجموعه نتاعه، ومن حيث ايضا طريقة العرض، ناقصوا شوية روشيك، شوية لوحات تعريفية، شوية نصوص، شوية مهنية. سينو متحف القبة في سوسة اللي بحث قبة بالخاوي منها في الحقيقة نموذج ناجح لكيفاش نجم نعمله متحف لفنون وعادات شعبية. متحف أخرى المختصين يعترضوا عليها وما يتعجبهمش برشا، قال لا شقواق، ولكن الناس تزورهم وتشيخ فيهم، ربما نحتاجوا إلى يعني تعاون أكثر ما بين أهل الاختصاص وأصحاب المتاحف الخاصة. في المتاحف الخاصة راهي مش كل متاحف تاريخية، فما أيضا متاحف فنية، ولهنا نحب نذكر المتحف الرائع اللي في مدينة سوسة والخاص بالفن المعاصر، متحف وراء ديوان الزيت. يعني زاد كيف كيف فيه مجموعة مش رائعة، الغادي من رائعة من التحف الفنية حقيقة، معروضات الفن المعاصر. زوروه، وماذا بين وزارة الثقافة تراجع أمورها في حكاية الدخول التلاميذ والطلبة، يعني بمعلوم ولو بنصف الثمن. لا، تلامذة وطلبة العلم يدخلوا المتاحف، والأساتذة زاد كيف كيف، معناها ماذا بين يقعدوا ديما يدخلوا المتاحف بصفة مجانية. إلى اللقاء.
1: أصل فصل مع دكتور يارن رابط. بعد العرب سات جوهر اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهر اف ام تي في، وسمعنا بعينيك.

جنات البادية أظلم نص معها احنا نص النهار و 57 دقيقة ونكملوا رونديفو كابوتشينو على ما نلتقى معكم غدوة إن شاء الله كالعادة من العاشرة حتى الماضي ساعة. تحية ليكيب الكل، غازي خليل في الإعداد والتقديم، جين رحومة في الإخراج، نرجس قللة في الديجيتال. نقولوا إن شاء الله سلامات لأم زميلتنا هيبة الوصيف، يا ربي تقوم لاباس، تحية لها وتحية لهيبة. بعد شوية موجز أخبار ماضي ساعة مع بسمة سعيدية. بقيت متابعة طيبة، بقيت برفجة في نمان، وباي باي.

0: سيتي.
1: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
2: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف، وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي.
3: خدمة تحكي لغتي.
4: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم، لي زوتيل المرادي يتمنوا لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية. مشوي بارتي أون بلان إير، أن بوفي سبيسيال وأنيماسيون بور فوز أنفون. باش تريزيرفي اتصل بالأجونس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720، وإن شاء الله عيدكم مبروك.
5: جوهرة
0: أف أم بوبليسيتي.
6: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
7: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أمضى مركز بحوث وتكنولوجيات المياه وجمعية السياحة البيئية والبيئة مؤخرا اتفاقية شراكة علمية وتقنية تهدف إلى دعم التعاون المشترك في مجالات حماية البيئة وتثمين الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة والتوعية البيئية. تهدف هذه الاتفاقية أساسا إلى دعم المشاريع المشتركة في مجالات حماية البيئة وتثمين الموارد الطبيعية واستغلالها بشكل مستدام وتطوير مبادرات علمية وتقنية مبتكرة وتعزيز التحسيس والتوعية البيئية لدى مختلف الفئات، فضلا عن توظيف نتائج البحث العلمي والخبرات التقنية لدعم المبادرات البيئية الوطنية. دوليا، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات يتمثل في الانسحاب الإسرائيلي الكامل ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش اللبناني على الحدود وعودة النازحين، إضافة إلى تقديم مساعدات اقتصادية ومالية للبنان، مشددا على أن كل ما يتم تداوله خلاف ذلك غير صحيح. أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن 1500 سفينة في مضيق هرمز تنتظر إذنا من بحرية الحرس الثوري الإيراني للعبور. من جهتها قالت وكالة فارس إن إيران يحق لها فرض تراخيص ورقابة ورسوم سيادية على جميع كابلات الألياف الضوئية التي تمر عبر مضيق هرمز بعد فرض سيادتها عليها وفق اتفاقية قانون البحار لعام 1982. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم بأن وحدات النخبة في بحرية الاحتلال الإسرائيلي بدأت عملية السيطرة على أسطول الصمود العالمي الذي انطلق الخميس الماضي من تركيا باتجاه قطاع غزة، مشيرة إلى أن عمليات الاعتراض جرت قبالة سواحل قبرص على بعد مئات الكيلومترات. مجاز، إلى اللقاء.
6: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
8: من الاثنين للخميس من بعد الساعة الماضية ساعتين، المحقق بلوس مع حمزة البلوني.
9: تحياتي، يومكم سعيد، أهلا وسهلا بكل من التحق بنا في الاستماع. هذه المحقق بلوس على جوهر أف أم، نهار الاثنين 18 ماي، حلقة بداية الأسبوع، حلقة اللي نقترح عليكم فيها العودة على واحدة من أهم القضايا التونسية اللي شغلت برشة توانسة في الأشهر الأخيرة. بعد لحظات نقدم لكم التفاصيل. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج. إذن حلقات اليوم، حلقتنا الأولى تونسية كما قلت، حلقة ترجعنا لمارس 2025 وتهزنا للقصرين. كان تذكروه وراكم تذكروه، نحكي على اللي صار الهارون الوليد الصغير اللي صارت في حقه جريمة بشعة، صدرت أخيرا الأحكام ولو هي

0: أحكام ابتدائية، ولكن حبيت نحطكم في صورة هذه الأحكام واللي صار فيها. هارون لحمامة طارت، قصة تسمعوها بعد لحظات في المحقق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. توابدينا، مرحبا بكم.
1: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقات من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا لليوم إذن بيجتزنا القرية صغيرة الدشرة في حي الزهور بولاية القصرين. قرية أغلب متسكنيها تجمع بيناتهم قرابة، وترجع بينا تفاصيل القضية لنهار 3/11 مارس 2025. الحال سيدي رمضان هارون الذيبي ولد 4 سنين، كيما عادته بشي يشاور أمه مروة بشي يخرج يلعب كيما مسان الزادة قدام باب الدار هو أخوه الكبير يوسف. هو ذاك اللي صار صيف ساعة ويوسف يدخل للدار بشي يهز كرتابته ويمشي يقرأ، وخلى أخوه هارون يلعب. أما مروة أمه قتلوا ما تخليش خوك البرة عايش ولدي وحده، ودخلوا قبل ما تمشي تقرأ. يوسف عاود خرج باش يجيب هارون، وإذا به يتفاجأ ما لقاش هارون وين خليه. يوسف بقى يلوج عليه بعينيه، شاف في أرجاء الحومة الكل لكن شيء خوه مش موجود. في سعد خل الدار وقال لأمه أنه ما لقاش هارون. كيفاش يا وليدي خوك ما فماش؟ وين عنده يمشي؟ من الفجعة مروة لبست اللي جاء قدامها وخرجت تتلوج على ولدها. كنت تدور في الشارع وتنادي باسم هارون، تسأل في اللي يعرضها، شفتوش يا ولدي؟ شفتش أخوك هارون؟ دارت على نساء سلافها وقربها اللي يعيشوا بحذاها، اللي مستانس هارون يمشي لهم يلعب مع صغارهم، لكن الجميع أكدوا لها أنهم ما شافوش هارون ولا جاي بحذاهم. مشيت لدار حماتها لعل الوليد مشى بحذا جدته. الجدة بيدها باش تأكد لها أنه ما جاش، ما شافتوش اليوم. مروة سقيها بدأت ترعش وما عادش حاملينها، ولكنها ما زالت تلوج باش تدور لحوانة اللي في الحومة الكل. دارت عليهم حانوت حانوت، لكن هارون فص ملح وذاب. والخبر انت شرف المنطقة، عدد من الجيران خرجوا يلوجوا على هارون ولد 4 سنين. في الأثناء بالطبيعة مروة خبرت رجلها خالد اللي ولدهم ما لقيتوش. شو معناها ما لقيتوش؟ قتلوا ما لقيتوش. خالد أول ما وصلوا الخبر ساقيها على من راسه وروح للدار والتحق بالناس اللي لوجوا على هارون. عمليات بحث كبيرة باش تصير على ولد 4 سنين، والبلاصة اللي لوجوا فيها مرة يعاودوا لها 2 و3 باش يتأكدوا. الحومة تعتبر منطقة ريفية غبية شوية، ناس انقسمت لمجموعات وكل حد يلوج في بلاصة وشيء. البحث مش باش يجيب حتى نتيجة. هارون ما ظهرش، كل دقيقة كانت تتعدى وهارون ما يبانش. مع كل لحظة تتعدى العائلة والأقارب والجيران يزيدوا يترعبوا أكثر ويخافوا على مصير الوليد. وين ينجم يكون مشى؟ وكيفاش هكا في بضعة ثواني اختفى؟ زعما ضاع في الغيب وما عرفش يرجع، ولا ربما تختف. وشكون اللي عنا احنا يخطف الصغار هنا؟ تختف كان أسوأ السيناريوهات اللي العائلة ما كانتش تحب تفكر فيه. في خضم البحث المستمر على ولد 4 سنين توجه خالد لمركز الأمن. عاد ما عادش نجم يستنى أكثر، توا راي كل دقيقة تتعدى تنجم تمثل خطر على حياة الوليد. في مركز الأمن العوين مش يكونوا متعاونين جدا، سمعوا خالد اللي كان يظهر أنه داخل بعض برشا خايف على مصير ولده. الأمن طبعا مش يطرحوا عليه مجموعة من الأسئلة، فمش شكون ينجم يكون هزوا معاه بحسن نية ولا بسوء نية. عندك شي مشاكل انت مع أي كان ينجم يكون عنده دخل في اختفاء هارون؟ خالد باش يأكد لعوان الأمن أنه لا هو لا مرته عندهم هذا النوع من الخلافات. تي أصلاً كما قلنا تي القرية الكل هالناس اللي يعيشوا فيها تعرف بعضها، هذا كان ما همشي أقارب. هارون يعرفوه ويحبوه عصفور جنة، من سابع المستحيلات يكون فما حد منهم هو اللي خطفه. لكن تبقى طبعا فرضية الخطف واردة وواردة جداً. خلال سماع خالد باش يمدهم بمعلومة إضافية، معلومة الحقيقة ستساعد في فك لغز اختفاء هارون. خالد باش يقول أمنيين أنه قدام داره بالضبط تقريبا فما كاميرا متاع كاميرا مراقبة متاع واحدة من المحلات. ترجاهم أنهم سريعا يفحصوا التسجيلات، ربما يبان هارون، يبان لنا وين مشى وكيف نجموا فيس عن لوجوا عليه. والحقيقة سريعا فريق من الأمن تنقل للمنطقة وتم استخراج تسجيل كاميرا الفيديو اللي موجود مقابل دار خالد وتم فحص التسجيل. في المقابل خالد رجع رفقة أولاد حومته ما زال مع الأقارب بيلوجوا في المنطقة من أول وجديد. أما مروة المسكينة فكانت في حالة خايبة برشا، مش يقول لك على أم وتفقد ولدها لعمره 4 سنين، كان قدامها في لحظات بح. توجهت هي بدورها مع جملة من أفراد عائلتها قدام المعتمدية تناشد المسؤولين باش يعاونوها تلقى ولدها. القصرين الكل عاشت ساعات من الخوف، من الحزن، من الترقب على هارون ولد 4 سنين. حتى أنه بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تناولت الخبر وهبطوا مناشير عديدة فيهم تصويرة هارون وطلبوا من أي حد شافوا يعاونهم باش يوصلوا أخيراً لهذا الطفل. ساعات تعداوا كسنين على عائلة هارون حتى لين طاح الليل. طاح الليل وجاب معاها أخبار جديدة، أخبار مؤسفة، خبر باش يزلزل المنطقة الكل. أمن بعد فحص تسجيل كاميرا المراقبة شافوا هارون فعلا قدام دارهم وقت اللي كان يلعب مع أخوه. من بعد يوسف مشى باش يدخل للدار وبقى هارون يلعب وحده، لكن ثواني من بعد باش يجي شكون يحكي شوية مع هارون يشده من بعد من يديه ويمشي. تم سريعاً استدعاء خالد من قبل أعوان الأمن وراوه التسجيل وسألوه السيد هذا اللي ظاهر مع هارون في الكاميرا تعرفه ولا؟ خالد أول ما شافه عينيه تحلت، حط يديه الزوز على وجهه مش مستوعب. هذا حمزة سيد المحقق، نعرفه، هذا حمزة ولد أختي. مستحيل تي حمزة يلوج معانا من بكري، قالب بالدنيا الكل على هارون مصبعه وهو يدور مع الأولاد يفركسوا من بلاصة لبلاصة، مستحيل. خالد يسكت شوية كأنه حاول يستوعب الأمر وفجأة يتنطر من بلاصته ويبدأ يردد في كلمة واحدة: الواد. المحقق وبقية الأعوان كانوا مهمش فاهمين فاش قاعد يقول بالضبط شنية هذا الواد، لكن خالد كان فاهم مليح شنو اللي يقصد وعارف وين ربما يلقى ولده. بخطوات متعثرة غادر مركز الأمن في اتجاه الحومة، بل في اتجاه الواد، البلاصة اللي لوجوا فيها هما راهو في الصباح والعشية برشا مرات، ولا خليني نقول امشاو باش يلوجوا فيها. لكن ما وحمزة كان يلوج في كل مرة، كان يقول لهم راني لوجت هنا ما هوش هنا، نشوفوا بلاصة أخرى. مرة هذه خالد رجع هو ومجموعة من جيرانه والأمن زاد يلوجوا في الواد من أول وجديد. والحقيقة إحساسه كان في بلاصته، بين الهندي اللي كان مغطي البلاصة الكل باش يبدأ يظهر المشهد المرعب. جسم مرمي على الأرض، دم شايح في التراب، حجرة كبيرة ملطخة بالدماء، وهارون ملوح بين الهندي، أو الأصح جثة هارون، جثة منكل بها، رأسه مضروب ووجهه مدمدم بدنه أزرق. باش تلقاه ولد 4 سنين مقتول بطريقة بشعة جدا. المنظر كان مؤلم برشا بالنسبة لخالد، بالنسبة للموجودين الكل طبعا. الخبر انتشر بسرعة في الحومة، متسكني المنطقة عاشوا حالة من الصدمة الكبيرة أول ما عرفوا بمصير هارون الوليد الملايكة الصغير. والصادم أكثر وأكثر هو هوية إلى حد الآن المشتبه فيها حمزة. حمزة يعمل هكا في ولد خاله، حمزة للعائلات الكل يأمنوها على صغارهم، يلعب معاه ديما مع الصغار. حمزة اللي نحكي لكم عليه عمره 21 سنة، بون تصرفاته تعطي أصغر شوية من عمره وأنه يلعب برشا مع الصغار وغيره، عنده بطاقة إعاقة عميقة. لكن تو نشوفه من بعد الجدل اللي باش تعملوا هالبطاقة. المهم حمزة وليد دوبو دوب روحه مغروم بالحيوانات وخاصة بالطيور، تلقاه نهار كامل من بلاصة لبلاصة يصطاد في الحمام، زيد مؤخرا ولا من محبي تيك توك وكل مرة يصور ويهبط فيديو. مبدئيا يبدو إنسان عادي، ما تظهرش عليه علامات تخليك مثلا تخاف منه ولا تخاف تخلي بحذاه صغير، فما بالك أنه يقتل. اسمعوا معايا مروة أم هارون تحكي لنا كيفاش تلقات خبر مقتل ولدها.
2: كي وصلت للولاية جاء تليفون قالوا لي راه ولدك نقول العبيد مع اخواتي وخوالي وعبيد ما نعرف هيش أصل، اللي تنبوش التراب نقول الحمد لله يا ربي ولدي ونلقوه. قلت لهم قالوا لي نلقوه في الهند، قلت لهم حي لبس علي، قالوا لي لبس علي برام يكذبوا علي. اللي تنبوش التراب ونقول له وليدي وليدي يتحدث وليدي راج تقول لي يا ماما، نقولوا يا ماما وليش ماشي يا ماما، هزوني روحوا بينا نص مثمونا نلقى كل عبيد تتراغ راو مقتول راو مقتول. عبد يقول مذبوح وعبد يقول مغتصب وعبد ونا مش ندير لحد شيء، نلقى فيه ضربة هنا وضربة هنا، راسه مفشخ بدنه ما يبينش، هذه زرق بدنه كل مزلع ومعبي بالشوك ما يبين منه شيء.
1: فريق من الأمن باش يتوجه سريعاً لدار حمزة، يلقاوه يتعش. تم إلقاء القبض عليه وفي الأثناء تم نقل جثة هارون للمستشفى الجهوي في القصرين وأحيل طبعاً على الطب الشرعي. الأخبار قلنا باش ينتشر في برشا عديد وسائل الإعلام، وهنا عاد ستتعدد الروايات وتكثر معاها الإشاعات بين اللي يقول انتقام قتل ولد عمته انتقاماً بأنه العائلتين بيناتهم مشاكل، بين اللي قال أنه ولد الأربع سنين تلقاه مذبوح، وفي الحكاية فما طقوس متاع سحر وشعوذة واستخراج كنوز، وبين يقول أنه الدافع وراء الجريمة هو الاعتداء الجنسي. لكن مش تبدأ الصورة واضحة، وهذا اللي تأكدنا فيه منه مع العائلة، كل هذه الروايات غالطة. تقرير الطب الشرعي أكد بداية أن الضحية لم يتعرض لأي اعتداء جنسي، واضح. اثنين، سبب الوفاة ما كانش الذبح، لوليد جسمه كامل وما فماش ذبح، سبب الوفاة كان الضرب على راسه بحاجة صلبة تبين من بعد أنها حجرة وكانت أصلاً موجودة في مسرح الجريمة. في غرفة التحقيق حمزة كان قاعد برفقة واحد من المحققين، حقيقة أنه مش باش يضيع برشا وقت قبل ما يعترف، مش يحكي تفاصيل الجريمة اللي قام بها دون مراوغة ولا لف ودوران. أما الكلام اللي باش تسمعوه مدتنا به حصريا والدة المرحوم سيدة مروة، اللي توصلت لجملة من اعترافات المجرم واللي أنا سأقوم بإعادة تجسيدها جزئيا. حمزة باش يقول في اعترافاته أن الجريمة ما كانتش وليدة اللحظة. كيفاش يا حمزة ما هيش وليدة اللحظة؟ من الليل سيد المحقق وانا نخطط للجريمة، قال من الليل وانا حاطط في بالي اللي انا باش نقتل هارون. هي علاش؟ فاش قام تقتل في هارون؟ شنو عمل لك هارون؟ تكرهه؟ عندك مشكلة مع ابوه مع امه؟ باستغراب سأل المحقق حمزة. ليه؟ قال ما نكرهوش وما نحبوش زيد، وما عندي حتى مشكلة معاه ولا مع عائلته، وما هكا مخي قال لي. أنا قاعد في الليل نخمم جاتني الفكرة، قال كنت قاتلو قاتلو نهارتها من غير دافع ومن غير سبب. بو هكا مخو قالو نقول لكم هذه الجمل اللي جاتنا على اعترافاته. عموما مش يواصل حمزه الاعتراف وقال انه في الصباح مشى قعد مقابل دار خاله يسنى في الوقت المناسب لتنفيذ اللي جاء على خاطر، وقال كنت نعرف اللي هارون يخرج يلعب قدام الدار الوقت ذاك، بقيت نستنى فيه نشوف فيه يلعب مع اخوه. اول ما شفت يوسف دخل وهارون بقى وحده مشيت له، قلت له ايه ايجا معايا نمشي ونطير الحمامة. وهو اول ما شاف الحمامة عقله طار، ما هو كيفي يحب الحمام. عاد قال لي راني ما شاورتش امي نقول الماما ونجيك، اما ما خليتوش، شديته من يده وهزيته وقلت له ماناش باش نبطاو، نمشي وفيسع ونروح بيك. استدرج الوليد وغادي من غير ما يضيع الوقت، قال شد حجره وضربوا بها على وجهه ترهوج، بعد زاد ضربه مره اخرى بنفس الحجره على راسه، وقتها طاح ساكت، لكن قال هو واصل الضرب ورا بعضه لين شاف دمه يجري. من بعد باش يخبيه تحت الهندي باش يغطيه بالقش، ومن غادي يرجع لوسط الحومة ويلتحق بالناس اللي لوجوا على هارون. قال كنا كي نمشي وشيرة الواد نهبتنا نلوج غادي فيسع فيسع وبعد نخرج نقول لهم لا لا ما هوش هنا، نلوجوا في بلاصة أخرى. في الأول وحسب التصريحات نقول لكم مرة أخرى اللي جينا على هذه الاعترافات، يقول أنه مش نادم على الجريمة اللي عملها، لكنه بدأ يندم شوية، يحس بشوية ندم فقط لأنه حس اللي هو تسبب في مأساة عائلته بالأخص أبوه وأمه، لكنه ما هوش ياسر معني بالإحساس متاع خاله وزوجة خاله على فقدان ولده. اللي حكيته لكم إذن هو نوع من إعادة تجسيد لاعترافات حسب ما نقلتهم لنا مروة والدة هارون. اسمع معايا مقتطف من كلامها.

0: عود جبت، قالوا كرجعت ومعناه مش بيك ما قلتش ما قلتش ما خبرتش باش نقبوه. قال ليهم لا، قلت له عاود قلت له على مرحلتي وزيد كار ناكل بالجثة نتاعو وولدي ما يبان منه شيء وراسه مفشخ. قالوا ما ندمتش، قالوا قبل ما ندمتش اما تاو نادم. قالوا علاش نادم؟ قالوا على خاطر تعبت عيلتنا.
1: بعد اعترافات حمزة إذن اللي كانت صادمة جداً للعائلة من صغيرها لكبيرها، عائلة المتهم قالوا أن ولدهم ارتكب الجريمة صحيح لكنه مريض فاقد المدارك العقلية وعنده بطاقة إعاقة. طالبوا بأنه يتم أخذ هذا المعطى بعين الاعتبار أثناء محاكمته. طبعاً باش يتم إحالة حمزة على لجنة طبية باش يشوفوا صحة مداركه العقلية، وهنا باش تكون المفاجأة الأكبر في هذه القضية، لأنه رغم أنه صحيح عنده بطاقة إعاقة عميقة، إعاقة ذهنية، التقرير اللي باش يصدر لن يؤكد ذلك. حمزة على ما يبدو سليم المدارك العقلية، بل ويتحمل المسؤولية الجزائية على أفعاله. صحيح يعاني من بعض الاضطرابات النفسية، لكن لا يعاني من إعاقة تخليه غير متحمل لمسؤوليته الجزائية. إسناد البطاقة هذه ليه خطأ كبير، حتى أنه الناطق الرسمي السابق باسم محاكم القصرين عماد العامري أكد أنه سيتم فتح بحث فوري وقتها في كيفية إسناد مثل هذه البطاقة لحمزة، وهو مبدئيا ما عندوش هذه الإعاقة الذهنية. كما باش يتم إخضاعه لتحليل المخدرات، خاصة بعد انتشار رواية أخرى تقول أنه كان متعاطي وما هوش في عقله وقت ارتكاب الجريمة، لكن يبدو أنه التحليل أثبت اللي أو ما لقاش على الأقل ما يفيد أنه متعاطي أي نوع من المخدرات ساعة ارتكابه الجريمة. استنادا إذن على كل هذه المعطيات، نهار الجمعة 8 ماي 2026 صدر الحكم الابتدائي على المتهم حمزة الذيبي، وقضت المحكمة الابتدائية بالقصرين بإعدامه. هو ما يعتبر تأكيد من المحكمة أنها ما تعتبرش حمزة مريض. حكم الإعدام شافوه عائلة الضحية منصف جداً، يعاونهم على مداواة جرح فقدان ولدهم. اسمع معايا ردة فعل أم هارون على الحكم.
0: الحمد لله يا رب العالمين، استجاب للدعاء تاعي واستجاب للناس الكل تدعي والناس الكل وقفت معايا والناس الكل بكت معايا والناس الكل فرحت معايا. الحمد لله يا ربي، خذوا لي حق ولدي، حكموا على المجرم بالإعدام وإن شاء الله يتنفذ فيه. ونشكر القضاء الكل ونشكر سيد الرئيس قيس سعيد ونشكر الإعلاميين الكل اللي وقفوا معايا ووقفوا على حق ولدي. الحمد لله يا ربي، يحيى العدل يحيى العدل يحيى العدل. إن شاء الله اللي يعمل يخلص، إن شاء الله يا ربي اللي يعمل يخلص حق ولدي، إن شاء الله يكملوا يأخذوه لي بالكامل، رام حكموا عليه بالإعدام ومازال ما تنفذش. إن شاء الله يا ربي يقعد في الإعدام يا ربي. ونشكركم ياسر، والله يبارك لكم، راني ظلمت بالحق وقفتوا معايا، الحمد لله يا ربي.
1: هذه قصة هارون وهذا الحكم الابتدائي اللي صدر في حق القاتل متاعه. حكم ما زلنا باش نشوفوا التطورات اللي فيه، هل باش يكون فيه استئناف؟ كيف سيكون الاستئناف؟ ما هي تطورات القضية؟ قضية ما زلنا متبعينها، لكنها كما قلت من الأول قضية تطرح موضوع ما هوش جديد في تونس، أما نتفكروه كيف تصير لنا مصايب كما نهك. هل الأوراق المضروبة، شهادة فقر مضروبة، شهادة جامعية مضروبة، بطاقة إعاقة مضروبة، ساعات يعطيهم جماعة بالطبيعة هو مش لله في سبيل الله معناتها بمقابل، ولكن يعطيهم زعمة بطاقة إعاقة باش تاخذ بها ماندا ولا منحة، وبطاقة فقر باش تنجم تقدم

0: تخدم بها في دوسي وتعمل كرني ابيض وبطاقه ثمان، انت ديما حاجات نتاع تحايل وخزعبلات. لكن المره هذه قد تكون وثيقه تصلح للافلات من العقاب في جريمه. شنو حكايه بطاقه الاعاقه واين وصل التحقيق فيها؟ هذا السؤال اللي توا ننتظر الجواب عليه.
1: محقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد. إذا كنتوا تسمعوا في تفاصيل قصة هارون لحمامة طارت، القصة اللي تنجموا تتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. أما الآن من تونس نطير بكم للولايات المتحدة الأمريكية، قصة غريبة عجيبة لنقترح عليكم. الرجل الذي كان يراقبهم هو شكون وهو مشكون؟ هذا اللي تكتشفوا حالا في هذه الحلقة الجديدة من المحقق بلوس. مرحبا بك
0: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: حكيت اليوم تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا مدينة تافيرني في ولاية فلوريدا، وترجع بنا لأوت 1991 تحديدا ليلة 21 أوت. كانت ليلة كلها مطر إعصار، وقتها كان ريح قوية عاصفة ضربت الولاية. لكن من غدوة الصباح نهار 22 أوت الطقس كأنه كان يكذب، كان في أحسن حالاته. الناس الكل أول ما الإعصار تعدى عملوا اتصالاتهم باش يطمنوا على أحبابهم أصحابهم أقاربهم، من بينها الناس عائلة الكوبل ميسي ومايك ماكايفر. بعد محاولات عديدة حتى واحد من العائلة ما نجم يتحصل على الكوبل، فقرروا يتصلوا بالشرطة باش يتفقدوا سلامتهم. بخلاف زادة أفراد العائلة، المدرسة اللي تقري فيها ميسي ماي معلمة، هما زادة بلغوا الشرطة وطلبوا منهم يتفقدوا المعلمة متاعهم بما أنها غايبة وما نجموش يتحصلوا عليها، وقتلك الحال حال إعصار وخايفين لا تكون صارت لها حاجة. عسيلوا توجهت دورية أمنية لدار عائلة ماكايفر، دقوا الباب، عايتوا لهم بسميهم لكن دون إجابة. هذاك علاش قرروا يخلعوا الباب. في الطابق الأرضي لاحظوا لي فما نوع من الفوضى، شوية لبسة مطيشة في القاعة وراق في برشا بلايس. بعدها طلعوا الأمنيين للطابق العلوي، وهنا ستكون الصدمة. في الصالة سيتم العثور على جثة راجل في القاعة طايحة على ظهره، لكن الصادم كانت الوضعية اللي تلقت فيها الجثة. عينيهم مغطيين بكلاست بيض وملفوف عليهم شدينهم بسكوتش، فمه كان في وسطه كلاست وكيف كيف ملفوف عليه سكوتش. حسب ما واضح للمحققين، الراجل هذا جثة هامدة من غير ما نستحق ونزيد ونثبته. على جثته فما بقايا صغيرة من الدم، تحديدا جهة كتفه اليسار كان ظاهر آثار نتاع صبات على رقبته. مش بعيد برشا على الجثة تم العثور على عصا حديد طولها تقريبا متر، ربما تكون سلاح الجريمة. ذاك علاش سيتم دونك إرسالها لمخبر التحاليل لفحصها. بعد معاينة الصالة كملوا المحققين يدوروا في الدار. فور دخولهم البيت النوم القاوا جثة ثانية، جثة المرة هذه فوق الفرش. جثة امرأة كانت مكتفة بحبل وخيوط وتروف قماش مربوطة من يديها وسقيها، عينيها وفمها ملفوفين بالسكوتش. الجثث يرجعوا للكوبل مايك وميسي. جثث الكوبل تبعثوا للطب الشرعي، وواصلوا في الأثناء الأمنيين البحث في مسرح الجريمة عن بقية الأدلة. بتنوم الحقيقة كانت داخلة بعضها، اللقجرة محلولة، كانوا فما شكون كان يفركس على حاجة. فوق الكوميدين وتم العثور على أكثر من روسو متاع إيسانس متاع محطة وقود كيوسك قريب منهم. فوق الفرش المحققين لقاو دفتر عناوين، دفتر بك الحروف عرفتوه، يبدأ A B C D محلول في حرف جي ومقطعة منه ورقتين ولا ثلاثة. المشهد يوحي للمحققين أنه دافع الجريمة كان السرقة، لكن بعد البحث سيتم استبعاد هذه الفرضية بما أنه مبدئيا ما كان فما حتى شيء مسروق من الدار. قبل ما نكملوا مع المحققين دورة في وسط مسرح الجريمة، خليني نعرفكم على الكوبل الضحايا. مايك وميسي تقابلوا للمرة الأولى عام 1987. مايك وإلا مايكل هو وكيل يخدم تابع شركة متاع طيران ومتاع طائرات، عمره 30 سنة، ميسي معلمة وعمرها 29 سنة. الحب بيناتهم الزوز كان من النظرة الأولى، وكانوا معروفين بين الناس المحيطين بهم على أساس أنهم عصافير الحب. قصت حبهم هذه كللت بالزواج قبل عام ونص من الجريمة. عرسهم كان مصغر، احتفلوا به في دار مايك بين العائلة وأصحابهم المقربين فقط. الناس كل كانت فرحانة تلهم أخيراً عصافر الحب تجمعوا. المحقين باش يعرفوا من خلال المقربين من الكوبل وقبل حتى تقرير الطب الشرعي أنه ميسي كانت حبلة في الشهر السابع، وكانت تحضر هي ومايك يحضروا في رواحهم لاستقبال مولودهم الأول. بدأوا في التحضيرات من البيت في الطابق الثاني اللي قاعدين يعملوا لها في تعديلات ويدهنوا فيها بالأزرق، وبالتالي الجنين كان أذكر صحيت، وكانوا ناويين يسميوه كايل. أرجع بكم توا لمسرح الجريمة. في الجزء الخارجي من الدار القاوا المحقين سلوم يطلع مباشرة للطابق الثاني، حاجة خليتهم يتوقعوا أنه ربما من خلال السلوم دخل الجاني للدار. مش بعيد برشا على السلوم بعد السياج متاع الدار لاحظوا وجود أثار الصبات، قد تكون أثار الجاني، قد تكون خطر زادة فما أثار الدهان باش يحكيوا عليه، ما عندهم شكون يدهن في الدار وهو داير اللي يستعمل في السلوم. عرفوا دونك إذن المحقين أنه مبدئياً الشخص الوحيد اللي على علم بهالسلوم ومسانس يطلع ويابط منه هو سي الدهان. هذاك علاش باش يتحط الدهان في قائمة المشتبه فيهم؟ أتى نرجعون. بخلاف السلوم اكتشفوا المحقين أنه خيوط التليفون الفيكس مقطعة من البرة، الخيوط مقصوصة دليل على أنه الجاني خطط لجريمته. بعد معاينة مسرح الجريمة جاء وقت سماع الجيران. المحقين حبوا يعرفوا شكون مثلا شاف حاجة ولا سمع حاجة. حد من الجيران ما لاحظ حتى شيء غريب. الناس كل كانت تقريبا لاهية في العاصفة، ديجا بريح العاصفة بالهواء بكذا مسكرين الدنيا، اشبابك البلارات، حد ما ولاهي بحد. في جرائم قتل بالطريقة البشعة هذه في العادة الجاني يكون من معارف الضحية، أقارب أصحاب، نشكون عندهم عداوة مع الضحايا، مشاكل تخلي الجاني أو الجونات يفكروا في انتقام بهذه السادية وهذه البشاعة. هذاك علاش كان لازم على المحقين بداية يستجوبوا المقربين من ميسي ومايك بحثا عن مشتبه فيه في الجريمة. لكن العائلة باش تأكد للمحقين أنه مايك وميسي الحقيقة راهو ما عندهمش عداوات، ما عندهمش مشاكل لا في الخدمة لا في الناحية الشخصية. حاولوا المحقين تحديد تحركات الكوبل في ساعاتهم الأخيرة. اتضح مثلاً أنه ميسي كلمت أختها اتطمن عليها وقلت لها بالأمارة اللي هي غدوة الصباح بتكلمها. المكالمة هذه كانت تقريباً مع 10:30، وبعدها خط التليفون اتقطع. هكا حسب التقريب نجموا المحقين يحدوا وقت الجريمة. إذن وقت الجريمة بعد 10:30 متاع الليل. في الأثناء اصدر تقرير الطب الشرعي. التقرير أكد أنه مايك تعرض للضرب والتعنيف، أما سبب الوفاة فكان الخنق. ميسي كيف تعرضت للتعنيف، سبب الوفاة هي زيادة الخنق، لكن أكد التقرير أنه ميسي تعرضت لاعتداء جنسي. معلومة مهمة جدا بالنسبة للمحقين، بما أنه تم العثور على عينة حمض نووي على جثة ميسي. تبعثت العينة للشرطة الفنية للتأكد إذا فما عينة مطابقة لها في قاعة البيانات. الموضوع وقتها كان يأخذ برشا وقت، عام 91 مازال كيف بدأ النموذج متاع لديان، دونك التحاليل تاخو برشا وقت. في انتظار نتائج عينة الحمض النووي واصلوا المحقين البحث عن الأدلة في مسرح الجريمة. أهم حاجة بالنسبة ليهم وقتها دفتر العناوين اللي قلت لك عليه، دفتر اللي تلقاه فوق الفرش ومقطعين منه بعض الصفحات. صفحات المقطعة كانت بالحروف التالية: صفحة H, E و G. ما فهميش. انطلقوا المحققين في البحث على معارف الضحايا اللي أساميهم تبدأ بالحروف الثلاثة هذه. ربما قالوا الجاني منهم وحب يقطع اسمه باش ما نوصلولوش. هنا يرجع مرة أخرى الحديث على سيد دهان اللي كان يخدم إذن في دار الكوبل, اسمه ليون هاردي. اسمه إذن يظهر أنه كان موجود في دفتر العناوين تحت حرف آش, حرف آش اللي هو مقطع. بعد هذه المؤشرات ناحية الدهان سيتم استدعائه للتحقيق معه. حقيقة الدهان كان متعاون بشكل كبير مع الشرطة, أصر أنه ما عنده حتى دخل بالجريمة. أعطاهم صباته باش يقارنوه مع الصبات اللي تلقات التراس متاعه على الكرومة متاع الضحية, واللي تلقات زادة بحث السلوم وين وين وين يدور هو كي يطلع ويهبط باش يدهن. طبعا الصبات هي الحقيقة في حد ذاتها لا تعتبر دليل واضح, بما أنه هو مستانس يطلع كان من غادي, يعني بالطبيعة باش نلقاو عفاسي صبات وغاديك. حسيلو الدهان وافق أنه المحققين ياخذوا منه عينة حمض نووي زادة لتتم مقارنتها بالعينة اللي عندهم. في الأثناء المحققين باش يدرجوا في قائمة المشتبه بهم شخص ثاني, هو جار الضحايا اسمه جيمس هيرواي. اسمه عنوانه يظهر أنهم كانوا مقطعين من بين الصفحات, هذيك علاش طلبوا منه كيف كيف عينة من الحمض النووي. في الأثناء خبر مقتل الكوبل في قلب دارهم سينتشر بشكل كبير في المنطقة, الناس ولاو خايفين على رواحهم والخبر سيتصدر عناوين الأخبار. وهالانتشار باش يساعد المحققين على أنهم يجمعوا أكثر معلومات, الناس ولا تتكلم فيهم تحب تعاون أي معلومة يعرفوها. من بين المتصلين بالشرطة فما طبيب أسنان, الطبيب متاع ميسي دونتيست متاعها, كلم الشرطة في التليفون عرف بروحه, بعد قال لهم اللي هو راهو دونتيست متاعها ومتاع طليقها. ماني مقتلكش, ماي ميسي كانت معرسة من جيمس بيلينجر. الدونتيست باش يأكد للمحققين أنه سي طليقها كان متقلق برشا بعد الانفصال, لكن القلق هذا تحول لغضب وحقد على ميسي بعد ما عرف اللي هي عرست. اللي زاد شكوك المحققين ناحية طليق ميسي هو اكتشافهم أنه صاحب سوابق عدلية في قضايا تتعلق بالسرقة. تم بالتالي استدعاء جيمس هذا للاستجواب, وفي التحقيق معاه أكد للمحققين أنه ما عنده حتى دخل في الجريمة اللي صارت في حق طليقته رجلها. بلامارا كان في ميامي ليلة الجريمة وعنده حجة غياب. أشنو حجة غياب؟ كنت ساهر ليلة كاملة مع أصحابي, هات أساميهم أتفضل. والمحققين كلموهم وتأكدوا, لكن جيمس باش يزيد يأكد براءته مكن المحققين من عينة من حمض النووي ما كان عنده حتى شيء خبيه. إذن حجة غياب جيمس تأكدت, الحمض النووي متاعه لم يتطابق مع العينة اللي عندهم. داير كيف هو كيما الحمض النووي متاع الدهان ومتاع الجار, وبالتالي ارجعنا لنقطة الصفر في هذه القضية. باش يتعداو 8 أشهر على الجريمة, تركيز المحققين لحد الآن كان على علاقات ميسي, خاصة أنها تعرضت لاعتداء جنسي, بالتالي الحكاية ربما في علاقة باهي. لكن بعد ما هالطرق هذه الكل وهالفرضيات هذه الكل ما وصلوا فيها لحتى النتيجة, قرروا يبحثوا في حياة مايك رجلها. مايك ما قلنا يخدم في مجال الطيران وفي شركة طيران, هو من صغرته كان مغروم بالسفر بالملاحة الجوية, بما أنها كانت مهنة العائلة. زاد أمه مثلا متحصل على شهادة خاصة في الطيران من عمر 16 سنة. يقول لكم شهادة في الطيران يزمك تعرف في أمريكا رأو فما لي طيارة تاكسي ولا كيفاش يقولوا لها, طيارات صغيرة مش طيران معناها باش تسوق بوينغ, يسوقوا طيارات صغيرونات حتى اللي عنده ثانية كبيرة عنده طيارة معناها ما هيش فيل. السيدة هذه من عمرها 16 سنة عملت بيرميم تاع طيارة صغيرة وخدمة مرافق الطيار وابوه طيار. الكوبل نقلوا بالذمة المدينة تافرني بسبب خدمة مايك في الطيارة بما أنه المدينة فيها خط طيران خاص. إش معناها؟ يعني تنجم تلقى في الجراجات متاع هكا قلت لك المزارع والسواني والديار طيارة خاصة. فما مطار بين ظفرين بيست متاع هبوط وإقلاع فقط للطائرات الخاصة الصغيرة هذه. واضح؟ وقتها كاليفورنيا وضواحي المدينة كانت معروفة زادة في الثمانينات والتسعينات بتهريب المخدرات اللي يجيهم من غادي ومن دول شقيقة. عديد السكان محليين قلنا يملكوا طيارات وانخرطوا في تهريب المخدرات. هذاك علاش جا البال المحققين فرضية بما أنه دار الكوبل موجودة هكا بالزهر في نهاية خط الطيران هذا يلي معروف بتهريب المخدرات. ينجمش يكون مثلا مايك تعامل مع واحد من المهربين اللي بعد انتقم منه، خاصة أنه واحد من المخبرين في السجون أكد للمحققين أنه فما زوز إخوة كولومبيين كانوا يحاولوا يشريوا طيارة من عند مايكل، وعلى ما يبدو الطيارة هذه تصادرت بعد ما تم استعمالها في التهريب. المخبر أكد للمحققين أنه صفقة الطيارة هذه تنجم تكون السبب باش تكونت عداوة بين الإخوة خوسي وميغيل سانتوس مهربي المخدرات ومايك. لكن الحقيقة موضوع هذا ما وصل المحققين لحتى شيء، ضيع لهم وقتهم وكهو. كل ما يتعمقوا أكثر في التحقيق كل ما الفرضية هذه تتلاشى حتى لين اعترف سي المخبر أنه الحكاية كلها من وحي الخيال، اختلق الحكاية هذه من راسه باش يخفف الحكم عليه في القضية اللي هو موقف فيها. وعدنا للصفر في التحقيق. عائلة الضحايا كل ما تتعدى فترة على التحقيق كل ما يحسوا بنوع من اليأس. في مرحلة ما قرروا يحطوا مكافأة مالية لأي شخص يعاونهم في الوصول لأي معلومة جديدة في التحقيق، مكافأة بقيمة 25,000 دولار. لكن حتى المكافأة هذه ما كانتش نافعة. ومرت الأيام فالأشهر بل والسنين ولا جديد يذكر في هذه القضية. هنا قرروا المحققين يعاودوا يقابلوا أفراد العائلة وطلبوا منهم يتفكروا أي تفصيل صار قبل الجريمة، إذا كلمتوا الضحايا، إذا حكيوا لكم حاجة ولو تظهر لكم بسيطة ولكن ما عطيتوهاش ربما الأهمية اللازمة رأيت نجم تعاوننا. وإذا بأخت ميسي تتفكر حاجة غريبة كيفاش نسيتها من وقتها، مش كنا كلمتها في التليفون تطمن عليها ليلة الجريمة وقتلتها نطلبك من غدوة؟ أخت ميسي قالت للمحققين بشوية سيد المحقق فكرت حاجة ربما تكون مهمة. سيد المحقق في التليفون لخر بيني أنا وأختي تشكيت لي من راجل كان مقلقها. هي قالت لي هي قبل ما تروح للدار ديما تتعدى المحطة ليسانس تصب في ليسانس، فما في المحطة شكون يخدم في المحطة هذه كثر لها ديما يقلق فيها. قالت لي بالحرف الواحد هو اللي ولا مخوفني السيد. هاي ميسي قالت لأختها السيد هذايا يعرف لي أنا معرس لكنه كل مرة نشوفه فيها يبدأ يتقرب ويرمي في الكلام ويرمي في ديه، واخر مرة ميسي قتله بالحرف الواحد عايش خويا ابعدني. بعد كلام اخت ميسي تفكروا المحققين كلي رسوم تاع ليسانس، مش قلت لك لقاو برشا دي رسوم تاع بونويت ليسانس تاع كيوسك في مسرح الجريمة. عامل محطة الوقود اللي تحكي عليه ميسي هو توماس هوفرتين. توماس هوفرتين كي حلوا عليه الكتاب القوى صاحب سوابق عدلية في قضايا سرق. أيوة المحققين باش يراقبوا توماس لمدة تقريبا 3 أيام حتى وقع إلقاء القبض عليه متلبس وهو يحاول يسرق واحدة من المنازل في المنطقة. فالتحقيق معاه وراوها المحاقين تصوير ميسي. تعرفها السيدة هذه؟ هي نعرفها، كانت ديما تجي تصب من عنا ليسانس. لكنه سوف ينكر تماما أي صلة ليه بالجريمة، بل ورفض رفضا قطعيا أنه يعطي للمحاقين عينة من حمض النووي. ما نقولنا عاد فماريكا نجمش يخو منك عينة حتى من اللعاب متاعك إلا يا أما بإرادتك وإلا باستعمال بعض الطرق وإلا بتوجيه التهمة رسميا. فإن كان جاء وجهول رسميا التهمة وقتها ينجموا ياخذوا، أما بما أنه ما عندهمش ما يكفي من الأدلة حتى الآن ما ينجموش يوجهولوا رسميا التهمة، بالتالي ما ينجموا ياخذوا لديان إلا ما هو يكون موافق. الحقوق يقولوا لها هو حقه صحيح، لكن المحقين زادا ما همش خصائصين، كانوا حاطين عليه العسة في الزنزانة متاعه على أمل باش ياخذوا منه هذه العينة بالسيف ولا بالمزية. في أحدى المرات سي توماس طلب بلام تاع حجامة وجرح روحه، هو جرح روحه وجرح بالعاني في دي على أساس حل عروقه باش ينتحر زعمة، وهي كانت محاولة الهدف منها يخرجوه من غادي للسبيطار وهو من السبيطار يهرب. حسيله ما كانش يعرف اللي بالعملة هذه مكن المحقين من عينة من الحمض النووي امتاعه وحده. بعد التحاليل تطابق الحمض النووي متاع توماس مع الحمض النووي والمني اللي لقاوه على جثة ميسي. بعد مواجهة توماس بالأدلة اللي عند المحقين ما عاد عنده عدا حتى حل إلا أنه يعترف بالجريمة، اعتراف أبشع هو بيده من الجريمة في حد ذاتها. توماس قال لي الجريمة عملها لأنه ميسي كان نوعا ما مهووس بها، جلبت انتباهه من لحظة اللي شافها، كل مرة تجي للكيوسك دي يحاول يتقرب منها. والغريب أنه من اللي شاف رجلها وعرفها معرسة قال زاد غادي وين عجبتني أكثر، كان يراقب فيها وين ما يجي رجلها ولا يجي واحد من العائلة كان يجري باش هو يصب لهم ليسانس ويحل معاهم الحديث، وكل مرة عاد يسألهم. شفت ساعات للواحد يقفلك في الكياس عطار خضار وززار في الكيوسك في الشارع ويبدأ يسأل فيك على أحوالك ويقيد وبدأ يسأل وشنية أحوال المدام وشنية عندكم صغار وين يعيشوا. باش يوصل به الهوس يتبع ميسي كي تبدا مروحه لدارها ويراقب الاجواء من بعيد. قال توماس في اعترافاته انه شاف الدهان هذا كي يجي للدار، قال شفته يطلع من الطابق الثاني بالسلوم، يحط السلوم يطلع على البلكونه. هذاك علاش ليله الجريمه عرف شو قالوا باش يعمل، توجه لدار الكوبلا وحاجه عملها باش يقص خيوط التليفون خوفا من انه اي واحد منهم يكلم الشرطه، حط السلوم كيما يعمل الدهان بالضبط وطلع على الدار. اول ما دخل من بيت البيبي يلقى روحه في الكولوار، شاف مايك طوله جم عليه مباشره بكى عود الحديد اللي عنده ضربه على راسه وعلى كتفه ثم خنقه حتى قتل. لا مقدمات لا سلام لا كلام. ميسي وقتها راقدة ما فقدتش باليسار، كتفها أول ما دخل عليها للبيت وهي اترعبت سكر لها فمها سيعتدي عليها جنسيا وبعد يخنقها كيف كيف حتى يتأكد أنها لفظت أنفاسها الأخيرة. كله في سبيل إشباع الهوس متاعه قبل ما يخرج من الدار وبش يخلي الشرطة تفكر أنه دافع الجريمة كان الانتقام. قطع ورقتين من دفتر العناوين بشكل عشوائي، ورقتين ولا ثلاثة، على أساس زعمة اللي ارتكب الجريمة اسمه راو فك الصفحات هذيك وكذا. ومن بعد مشى لكل واحد من الضحايا وعمل فيه اللي ما يتفهمش، بيش يدور على مايك يحط له كلاست في فمه وفي عينيه ويدور عليه سكوتش، وميسي بيش يدور على راسها سكوتش ويخرج. توجهت تهم القتل العمد من الدرجة الأولى لتوماس في حق زوز ضحايا مايك وميسي. توجهت له تهمة القتل من الدرجة الثانية لجنين ميسي مع تهمة الاعتداء الجنسي. على هذا الأساس أدين توماس عام 1999 بجملة التهم المتوجهت له، وتم الحكم عليه بالإعدام.
0: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد. كانت هذه تفاصيل الحلقتين وإلا القصتين اللي نقترحهم عليكم اليوم في المحقق بلوس. هارون لحمامة طارت والرجل الذي كان يراقبهم. نستنى دائما وأبدا تفاعلكم وتعليقكم على جملة هذه القضايا والعبر اللي ناخذوه منهم، وإلا زاد مقترحاتكم للقضايا اللي تحبوا أن نحكي لكم عليهم في المحقق بلوس. بالنسبة لليوم موعدنا انتهى، يتجدد اللقاء معكم إن شاء الله غدوة في نفس الوقت من ماضي ساعة للساعتين دائما وأبدا على جوهرة FM، وإلا وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. في الأمان.

0: حمزة البلومي.
1: جوهرة
2: بيبليسيتي.
3: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج مي شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
4: اهو هنا ساسكت قليلا هنا ساسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير
5: مع أريدو شاف جيب زوز دينارات والأكثر والعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
6: أريدو طور عالمك
7: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك نالا كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة تي بي خدمة تحكي لغتي
8: خدمة تحكي لغتي
1: جوهرة
2: Publicité.
8: Jawar Sport.
9: Avec l'équipe Sport sur Jawar FM.
5: برعاية مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة
6: أريدو طور عالمك جوهر سبور
10: ماضي ساعتين ودقيقة مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور الجامعة التونسية لكرة القدم راسلت الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي وبعد التشاور معهم بخصوص عدم التعويل على أيمن دحمان حارس السي اس اس وبن حميدة لاعب الترجي الرياضي التونسي في مقابلات كأس تونس رسميا اتفاق صار بعد التشاور بين الجامعة وزوز فرق الاسبيرانس والسي اس اس وبالتالي الترجي والسي اس اس دون ملاعبية المنتخب في مقابلات كأس بداية من الدور الربع النهائي بما أن المنتخب ادخل في ستاج يبدأ اليوم في مدينة تبرقة استعدادا لمونديال 2026 مادام حكينا على مقابلات الكوب نعطيكم برنامج ماتشوات الدور الربع النهائي البداية باش تكون بعد غدوة انطلاقا من ما 3:30 بتاع العشية الدفعة الأولى في ملعب الطيب المهيري سي اس اس يستقبل الملعب الجابسي ترجي جرجيس يلعب ضد النادي الرياضي البنزرتي والدفعة الثانية باش تكون نهار الخميس 21 مايو كيف كيف انطلاقا ما 3:30 بتاع العشية بعث بوحجلة يستقبل الترجي الرياضي التونسي غيابات بالجملة بالنسبة للترجي خاصة الملاعبين الأجانب ما يشاركوش حسب القانون بتاع الجامعة اللي هما كل من دياكيتي انساسكو سايل ابو عاليه توغاي اوكبيلو ابراهيم كايتا دانو وجاك ديارا بالاضافه لبن حميده اللي كما كل كما كنت نحكي صار الاتفاق مع الجامعه والترجي انه يكون على ذمه المنتخب الوطني التونسي وايضا في الدفعه نهار الخميس مقابله ثانيه باش تجمع تقدم ساقيه الدير بشبيبه العمر نحكيو على منتخبنا الوطني لأقل من 17 سنة وصل تحضيراته في المغرب تحديدا في مدينة الرباط وين يلعب غدوة 8 متاع الليل ضد نظيره الأثيوبي في إطار الجولة الثالثة من التور الأول اللي كان الأصغر في المغرب منتخبنا اللي تعادل في الجولة الافتتاحية مع البلد المنظم منتخب المغرب هدف مقابل هدف ثم خسر في الجولة الثانية مع نظيره المصري هدفين مقابل هدف يلعب المقابلة الثالثة في التور الأول كما قلت غدوة 8 متاع الليل الترتيب في مجموعات المغرب مصر عندهم 4 نقاط لولانين وأيضا مش يلعبوا ضد بعضهم الجولة الأخيرة تونس أثيوبيا عندهم نقطة واحدة منتخبنا مطالب بالانتصار والانتظار اليوم المنتخب الأولمبي يدخل في ستاج في مدينة سوسة تحت إشراف المدرب أنيس بوجلبان استعدادا لدورة تولون أيضا المصادر الصحفية المصرية أكدت أنه أنيس بوجلبان أشعر مسؤولي الجامعة التونسية لكرة القدم برغبته في الالتحاق بفريق الأهلي المصري والتقارير المصرية أكدت أنه بوجلبان باش يكون رئيس لجنة سكاوتينج في الفريق المصري نحكي على التنس معز الشرقي المصنف 138 عالميا يلعب اليوم انطلاقا من ما 3:15 بوقت تونس ربع نهائي تصفيات دورة رولان غاروس الفرنسية مواجهة باش تكون ضد الأسترالي بيرنار المصنف 195 عالميا في المقابل عزيز دوغاز المصنف 666 عالميا يلعب مبدئيا غدوة 9 متاع الصباح ضد الأسترالي فيليكس جيل المصنف 237 عالميا مورينو توصل اتفاق رسمي مع ريال مدريد لتدريب الفريق، هذا حسب أكده فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار الانتقالات في أوروبا. من المنتظر أنه الإعلان الرسمي يكون الأسبوع المقبل بعد لقاء أتليتيك بيلباو. دونك مورينو باش يكون هو المدرب الجديد، من المنتظر أنه يصحح عقد مدته موسمين مع النادي الملكي. مادام نحكيو على ريال مدريد، الفريق أعلن رسميا رحيل لاعبو داني كارفاخال بعد 23 سنة كاملة في النادي الملكي، 10 مواسم قضاهم في الأكاديمية متاع الفريق، 13 موسم في الفريق الأول، حقق خلالها عديد الألقاب. وبش يقوم ريال مدريد بتكريمه في استاد سانتياغو برنابيو نهار السبت الجاي في آخر مقابلة في الدوري الإسباني. لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني فيرمين لوبيز باش يغيب على كأس العالم حسب ما أكدته تقارير صحفية بسبب الإصابة. الإصابة هي كسر في مشط القدم الخامس في قدمه اليمنى وباش يخضع لتدخل جراحي. إصابة باش تحرم فيرمين لوبيز من مونديال 2026. كانت هذه ثاني نشرتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذاوي. النشرة هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بونيت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. متنساوش الموعد أبارتير من الأربعة في بلانيت سبور مع جمال وبقيت ليكيب. شاي طيبة في لمن.
9: C'était Jean Respa avec l'équipe Sport.

0: Όλοι τον κοτάντε.
1: Μικρού ζώα.
2: Μικρού ζώα.

0: Labo 2.0. Labo 2.0. Votre laboratoire des tendances sur Jawara FM.
1: ساعتين وسبعة دقائق سينور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في لابو 2.0، موعد جديد بداية أسبوع إن شاء الله جميلة. اليوم الاثنين 18 ماي، رفقكم حتى الأربعة متاع العشية، متابعة لأخبار الشباب والتكنولوجيا في ساعتين كاملين. مرحبا سمي صغير في الإخراج، عبد الحميد العجوزة في الديجيتال، أمين اللاميلاتي معكم قدام الميكرو. الأسبوع هذا إن شاء الله نكون معكم في تعويض لزميلتنا سناء مهني عن الموزيكا زادة، اللي باش نبدأ بها تكون بصوت دانيال.
0: Labo 2.0.

نرجع معكم بعد حودة نصف معاه الماضي ساعتين وعشرين دقيقة. نحكيه على الاقتصاد الأزرق، نحكيه على المشاريع اللي تخدم في الإطار هذايا، وخاصة زادة إطلاق زادة مشروع يدعم كل المشاريع اللي تخدم على الاقتصاد الأزرق بتمويل إيطالي قيمته 5.5 مليون يورو، هذا في إطار تعاون تونسي إيطالي يعزز التنمية المستدامة في المناطق الساحلية. مشروع اسمه نيمو حوت ويمتد على 3 سنوات، الهدف منه تطوير قطاع الصيد البحري والاقتصاد البحري في تونس، خاصة في ولاية نابلس، فيقس ومدنين. المشروع شنو باش يشمل؟ تحسين خدمات الموانئ الصيد، دعم البحارة والمهنيين، تكوين الشباب، مرافقة المؤسسات الناشئة والمشاريع الصغيرة، دعم النساء العاملات في القطاع البحري، وتعزيز مراقبة أنشطة الصيد البحري. المشروع هذا باش يشمل دعم مباشر لحوالي 2000 صياد، دعم زادة غير مباشر 1500 عامل في القطاع، ومرافقة أكثر من 60 شركة ناشئة ومؤسسة تونسية يقودها الشباب. الجهات المشرفة على المشروع هذايا أكدت أنه جزء من استراتيجية تونس الاقتصاد الأزرق إلى أفق 2030، والهدف منه خلق فرص شغل جديدة، تحسين في ظروف العمل بالمناطق الساحلية، واستغلال الثروات البحرية بطريقة مستدامة. نذكر المشروع ممول من الوكالة الإيطالية للتعاون أجل التنمية، ويتم تنفيذه بالشراكة بين مؤسسات تونسية وإيطالية متخصصة في قطاع الصيد والتنمية البحرية. مهم جدا للناس اللي تنشط في الإطار هذا، ومثل هالبرامج اللي فيها تمويل مهم، خلينا نقوله 5.5 مليون أورو، دونك تنجم تعاون أي صاحب مشروع، أي زاد عامل في القطاع واللي يخدم في إطار زاد كيف ما قلنا الاقتصاد الأزرق، أنه يتمتع بمثل هالمشاريع هذية، وعلش لا يطور من الخدمة بتاعه من مشروعه ويخلق زاد مواطن الشغل. بالتوفيق للجميع. نجم نصور الانتريسي بالمثل هالمشاريع نيمو حوت انه يعني يمشي للمراكز المتخصصة والإدارات المتخصصة ويزيد ياخذ معلومات أكثر، وخاصة كيفاش ينجم يتمكن من تمويل واعتمادات نجم تعاونه في مشروعه أو في فكرة مشروع بتتر نشوفه في أرض الواقع في القريب العاجل، علاش لا. نواصل معكم احنا بفقراتنا ان شاء الله بعد شوية في لابو 2.0 باش نحكيه على كانفا وعملية اختراق ليه، تفاصيلها نرجعوا لها في فقرتنا الجايه. دونك تابعونا على باج نتاعنا جوهر اف ام على فيسبوك، واحنا

مرحبا بكم في حلقة جديدة من كلام في الديجيتال. اليوم باش نحكيو على سوجي خلى برشا فاكولتي ويونيفرسيتي في الدنيا متقلقين. بلاتفورم ايدوكاتيف اسمها كانفا تعرضت لسيبر اتاك كبيرة. واللي ما يعرفوش كانفا هذه بلاتفورم يستعملوا فيها الف لي زيكول لي يونيفرسيتي في الدنيا باش لي زيديون تو سامبلومون يقراو دي كور يبعثوا دوفوار يشوفوا نوت ويعملوا اكزامز اونلاين. اما ريسامون صار هاك كبير برشا. سوسيتي بروبريتير تاع الستراكشر اكدت الجروب نتاع هاكرز معروف اسمه Shiny Hunters هما وراء الاتاك و selon plusieurs rapports أكثر من 8000 université و institution ممكن يتأثروا. واللي أخطر من هكا أنه فما دي دوني نجم تكون تسربت دي ايميل دي ميساج دي اي دي متاع étudiants discussion interne و حاجة من الدوني أكاديميك. وفما دي université طلعوا اللوجين والباج متاعهم مبدلين بميساج تاع هاكرز، يعني دخلوا باش يرجعوا الفاينلز لقاو الباج متاعهم مسكره. وايفيدامون بيريود نتاع ليكزامان فينال هي اكثر وقت حساس، دونك برشا دي زونيفرسيتي سكروا لاكسي تمبوريرمون اخروا ليزيكزامان. وفما اللي طلبوا من لي زيتيديون ما يكونتاكتيوش حتى تتوضح السيتواسيون. اما اوغوزمون حسب التحقيقات تو الباسورد والكارت بانكير ما تسربوش بوغ لو مومون. وزاد فما اخبار تقول انه الشركه حاولت توصل الاتفاق مع لي هاكرز بس لي دوني ما تخرج كيما نقولوا احنا. وهذه الحكايه وراها حاجه مهمه برشا، راهو التعليم ولا مربوط بريسك 100% بالديجيتال. وينجم اي هاك واحد يوقف لي كور لي زيكزام الكوميونيكاسيون ولي دوفوار وحتى السيستم تاع النوت. وهذا يوري قد السيبر سيكوريتي ولات حاجه اسونسييل ماهيش اوبسيون. كان معكم ياسين عايزة كيما العاده في كلام في الديجيتال. نتلاقاو من الاثنين للخميس من مساعتين للاربعه على لابو 2.0. باي باي.

Place with no name مع The King of Pop مايكل جاكسون. نعرف الناس كل الفترة اللي تعدت مايكل الفيلم البيوبيك تاع سي مايكل جاكسون لقى نجاح عالمي كبير حتى في تونس. حتى في تونس برشا من عشاق مايكل جاكسون مشاو يتفرجوا في الفيلم, كتبوا عليه, استرجعوا برشا ذكريات جميلة سورتو وقت اللي جا لتونس. وبطبيعة الحال النجاح العالمي خلى الجهات القائمة على الفيلم هذا يعلن رسميا على جزء ثاني من فيلم السيرة الذاتية, كما قلنا بعد النجاح التجاري الكبير متاع الجزء الأول اللي مازال يواصل في تحقيق أرقام قياسية في شبابيك التذكر العالمية. الفيلم تحت عنوان مايكل تكور خرج بقوة وحقق افتتاح زاد تاريخي في صنف الأفلام الموسيقية قبل ما يواصل الصعود, يجمع مئات الملايين من الدولارات عالميا, درجة أنه ولا من أنجح الأفلام في فئة البيوبيك على الإطلاق. نجاح هذا خلى شركة الإنتاج لاينز جيت والمخرج أنتوان فوكا يلمحوا بطريقة يظهر لي سريعة لمشروع جزء ثاني, خاصة وأنه الفيلم الأول غطى مرحلة معينة من حياة ملك البوب مايكل جاكسون وينتهي تقريبا في أواخر الثمانينات, حاجة اللي خلت برشا أحداث كبيرة ما تم شرحها في هالجزء الأول. دونك ظهر لي جزء ثاني ما ينجم كان يواصل في طرح عديد الحقبات حياة سي مايكل جاكسون. الجزء الجديد من المنتظر كما قلنا أنه باش يتعمق في مراحل أكثر حساسية وجدل في حياة مايكل جاكسون, خاصة فترة التسعينات وما بعدها, فترة اللي زاد فيها برشا ما يتم مناقشته, خاصة ما يتم تقديمه سينمائيا رغم الجدل النقدي حول الفيلم هذا, لأنه يظل نجاح الجماهير الكبير مازال متواصل ويعزز فكرة تحويل المشروع إلى سلسلة أفلام كاملة تحكي على قصة حياة واحد من أكثر الشخصيات تأثيرا في تاريخ الموسيقى مايكل جاكسون. بعد شوية الأخبار عن الموجز الأحداش, وحنا نوصلوا توتسويت مع الموسيقى على نورد وما قبله. خليكم مع شامة فيه يهيه. 2.0

0: الدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تم ما أحسن تعدى المخير. استعمل لابلي ماي أريدو أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق. طور حالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وثقت وحدة الرصد التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 18 اعتداءا استهدفت الصحفيين والمصورين الصحفيين من أصل 20 إشعارا تلقتها عبر الاتصالات الهاتفية ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي وأيضا التواصل المباشر مع الصحفيين. وسجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية ارتفاعا في عدد الاعتداءات المسلطة على الصحفيين خلال شهر أفريل 2026 مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، حيث ارتفع عدد الاعتداءات من 6 في شهر مارس إلى 18 اعتداء خلال الشهر المنقضي، وذلك وفق تقريرها الشهري الذي نشرته اليوم. على هامش عمل جمعية الصحة العالمية بجنيف، عقد وزير الصحة الدكتور مصطفى الفرجاني اليوم لقاء ثنائيا جمعه بوزير الصحة الروسي، تم خلاله التوقيع على برنامج تعاون بين وزارتي الصحة في البلدين يعزز العلاقات التاريخية بين تونس وروسيا ويفتح مسارا استراتيجيا لشراكة صحية متقدمة. هذا وأكد الجانبان أن هذا التعاون لا يهم تونس وروسيا فقط، بل يمكن أن يتحول إلى منصة شراكة تخدم أيضا القارة الأفريقية، خاصة من خلال دعم التكوين ونقل التكنولوجيا وتطوير المشاريع الصحية المشتركة. أعلنت بلدية سوسة عن تخصيص جزء من فضاء سوق لحد كنقطة لبيع الأضاحي على مدار الأسبوع، وذلك بداية من يوم غد الثلاثاء 19 من مايو الحالي. بلدية سوسة أوضحت في بلاغ لها أن هذه النقطة تعتبر الفضاء الوحيد المرخص بالمنطقة البلدية، وأن كل تعاطي لنشاط بيع الأضاحي خارجها يعتبر انتصابا عشوائيا موجبا لتطبيق التراتيب الإدارية المعتمدة في الغرف. دوليا، ومع تسليم الرد الإيراني الأحدث إلى الجانب الأمريكي، عبر باكستان كشفت تسريبات عن ملامح الورقة المعدلة التي قدمتها إيران والتي تضمنت مجموعة من الشروط والمطالب الجديدة، منها أساسا أن طهران طلبت بهدنة طويلة متعددة المراحل إلى جانب صياغة سياسة للاتفاق المرتقب تحفظ لها ما وصف بماء الوجه. أيضا أوضحت التسريبات أن إيران طلبت فتحا تدريجيا وآمنا لمضيق هرمز، معظمان دور باكستاني وعماني لأي احتكاك في المضيق، مع فصل المسار البحري عن تعقيدات الملف النووي. إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
4: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
5: هني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقوه نفرحوه سيربريز تعمل الكي
6: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
5: أبعث لنا SMS في المساج اللي تحب توصله له على 85-990
6: SMS على 85-990
5: City Watch, la maison des montres originale.

وننسى اللي كان مع بوسي. مرحبا من جديد. ماضي 33 دقيقة في لابو 2.0. عندكم زوز تذاكر للربح في حلقتنا لليوم باش تكونوا حاضرين في حفل نادي سوسة للملوف والموسيقى التقليدية اللي مبرمج نهار 22 ماي الجاي نهار الجمعة إن شاء الله. دونك حفلة جميلة باش تكون بمناسبة عيد ميلاد النادي الخامس ويحيي الحفل دونك الفنان سفيان الزايدي بطبيعة مع كامل أعضاء نادي سوسة للملوف والموسيقى التقليدية. باش يكون الموعد في قاعة السراي أبارتير من 6 متاع العشية نهار الجمعة 22 ماي. دونك إذا كنت حابوا تربحوا أنتم زوز تذاكر للحفلة هذه فرصة باهية برشا سيرتو مع ويكاند. تنجموا من توا تبعثوا لنا اس ام اس في حرف جي كيما جوهر اف ام على 85 990. 85 990 ان شاء الله بالتوفيق للجميع. في اخر البرنامج نعطيكم اسامي او اسم الفايز او الفائزة معنا في حلقة اليوم. الذكاء الاصطناعي هو موضوع حديثنا ان شاء الله بعد شوية وبعد الموسيقى اللي جينا مع ذا ويكاند.

اللي كل تفاصيلنا ولات رقمية، حياتنا رقمية، وخاصة حديثنا اليوم باش يكون خاص بحماية المعطيات الشخصية. موضوع ما عادش فيه حتى اختيار، ولكن اليوم يدور لي ضروري. عديد التقارير حكيت على خطر يهدد اليوم الخصوصيات متاعنا والخصوصية متاعنا، ما عادش كان عن طريق الاعلانات والكوكيز، ولكن في حاجة اعمق وهي تحت اسم تعدين البيانات. اليوم الشركات التكنولوجية الكبيرة تجمع في كل أثر أو كل بصمة رقمية للمستخدم، سواء من نصوص تصاور أصوات وحتى السلوكيات اللي تم استعمالها لاحقا في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي. المشكل اليوم ما عادش جمع البيانات فقط وحتى إعادة استعمالها وتحليلها وإمكانية أن تظهر بطريقة غير مباشرة عند مستخدمين آخرين، شيء يطرح إشكال كبير على مستوى الخصوصية وخاصة الملكية الرقمية. وللحد من هذا تتبع الخبراء اليوم ينصحوا بمجموعة من الخطوات التقنية. ركزوا لنا مليح، مثلا كما تعطيل خيار استخدام البيانات للتدريب في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حاجة نلقاوها في تشات جي بي تي، في جيميناي، في كوبيلوت، وإلا زاد كيفيه، ولا استعمال وضعيات المحادثة المؤقتة. دونك نحاولوا أنه ما نفعلوش خيار استخدام البيانات لتدريب التطبيقات هذوما. أحيانا نحن نكون نستعملوا فيهم فقط من غير ما نردوا الانتباه لمثل هالخيارات. هذا زاد كيف كيف ينصحوا بمراجعة أعدادات الخصوصية في شبكات التواصل الاجتماعي، إلغاء السماح باستعمال محتوى في تدريب النماذج خاصة على فيسبوك، انستغرام، إكس، وإلا تيك توك. شيء هذا موجود اليوم، قاعد تصير له ميزاجور من غير ما نفيقه. ساعات يجينا إيميل يقول لك راه تم تحديث الكونديسيون ديتيليزاسيون متاع مختلف البلاتفورم المواقع هذوما، وإحنا بتبيع إيميل كأيها إيميل ما نعطيوش أي اهتمام، ما نقراوش شنو هالتحديث هذا. وفي المغلب متاعو يقول لك مادام كنت تستعمل في المنصة متاعنا راك موافق بطريقة أوتوماتيكية على أنه نستغلوا كل ما تقوم بمشاركته أو الكمبورتمون بتاعك باش نستغلوا في أمور احنا تخصنا، ومن غير ما ندخلوا في تفاصيل أخرى. من النقاط المهمة الأخرى زاد الحذر من مشاركة روابط المحادثات الذكية، خطرة نجم تتحول لروابط عامة وتتأرشف في محركات البحث وتكشف معلومات حساسة. وفي حل آخر أكثر تقدم، يطرح التقارير أو البحوث أنه فكرة الذكاء الاصطناعي المحلي والمستخدم يشغل بليتول نماذج على الجهاز متاعه مباشرة من غير أي اتصال بالكلاود، وبالتالي يضمن زادة أقصى درجات حماية المعطيات. بتبيع باش تشغل أنت مثل هالنماذج هذه الذكاء الاصطناعي المحلي، مش أي حاسوب ينجم يشغلها، يلزم عنده مينيموم تاع كونفيغوراسيون بتبيع الحال باش تخلي العملية تكون سلسة. والمختصين ينصحوا بالشيء هذايا على غرار أنه نستعملوه على الكلاود. دونك باش نختموا، نجم نقولوا أنه اليوم عصر الذكاء الاصطناعي ما فيهوش حديث هذا، ولكن اليوم فما معركة حقيقية أنه ماهيش كان على التطور وكل يوم شنو فما جديد، ولكن زادة خاصة بحماية الخصوصية والسيادة الرقمية متاعنا وخيارك اليوم في كل أعدادات في الكونفيغوراسيون شنو توافق وشنو ما توافقش. دونك نردوا بالنا مليح باش ما يتمش مشاركة أي معطيات علينا، معطيات خاصة وخاصة يتم استعمالها في غاية أخرى بتبيع من مختلف الشركات هذه باش تطور من العمل متاعها. وخاصة نشوفوا أنه التطور قاعد يتم يوم بعد يوم بصفة يومية، وهذا الكل يرجع زادة لنا احنا بما نشاركه من أفكار، من مقالات، من صور، من أصوات. اليوم في فرنسا فما برشا، فما حملة كبيرة على عمليات قاعدة تتم بالتليفون، يعني أحيانا يطلبك رقم تهز عليه تقعد تقول ألو ألو شكون معايا وغيره، وما تسمع حتى صوت، وبعدها يتم يعني يعلق عليك التليفون. الهدف كان هو فقط أنه الكابتور متاع الصوت متاعك اللي من بعد باش يتم استعمالها واستغلالها في الذكاء الاصطناعي. نرجع احنا مع الموسيقى، ماضي 3:30 في لابو 2.0، بعد شوية أنغام، أما تو سويت خليكم مع نادية خالص.

كي تشوفني مع غيرك مع شيرين اللجمي جاو صيفي دوريان نوصلوا معاه الماضي 43 دقيقة. خونا حسين أبو حاجب الفايز معنا بزوز تذكر باش يكون من الحاضرين في السهرة اللي تنظمها نادي سوسة المالوف والموسيقى التقليدية بمناسبة عيد ميلاده الخامس. حفلة باش يحييها النادي بمشاركة الفنان سفيان زيد إن شاء الله الموعد نهار الجمعة 22 مايو بارتير من 6 متاع العشية في قاعة سراي سوسة. بطبيعة الحال عيد ميلاد سعيد للنادي إن شاء الله دائما متألق. وتحياتنا للفنان سفيان زيد. نصور باش تكون عشوية ماهيش سهرية, عشوية جميلة وناجحة بطبيعة الحال. مازالوا برشا تذاكر للربح, دونك تابعونا في قيت برامجنا حتى نهار الجمعة 22 مايو. نوصلوا مع الموزيكا اللي جينا توسيت مع باهي سلطان.

The Bucket Heads على جوهر اف ام. عم نوصل لاخر موعدنا لليوم في لابو 2.0. شكرا للناس الكل, شكرا لتابعونا من ماضي ساعتين لقيت هذا. شكرا حسام الجيد سمي صغير في الاخراج, سي عبد الحميد بلعجوزة في الديجيتال, امين الميلادي من قدام الميكرو, غدو الموعد الجادة كالعادة بارتير من ماضي ساعتين على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. خليكم مع بقيت برامجنا, شهركم زين, الناس الكل تشاو تشاو, باي باي.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. التقى رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربلا اليوم بقصر باردو أعضاء المجلس المحلي بباب حار سيدي البشير، مرفوقين بعضو مجلس نواب الشعب عن هذه الدائرة عادل المسالمي والنائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات القضائية والهيئات الدستورية والوطنية. وأطلع ضيوف رئيس البرلمان على المساعي والأنشطة التي يقوم بها المجلس المحلي من أجل دفع المسار التنموي ودعم الاندماج الاقتصادي والاجتماعي بالجهة، لا سيما إيصال صوت المواطنين واحتياجاتهم مباشرة إلى السلطات المحلية والجهوية. كما استعرض وفق بلاغ أصدره البرلمان اليوم عددا من الصعوبات التي تعترض مهامهم والتي تعيق تجسيم وعودهم ومشاريعهم الانتخابية، منها الإشكاليات العقارية التي حالت دون استغلال بعض العقارات لإقامة مشاريع في المجالات الصحية والترفيهية والرياضية، إلى جانب إشكاليات أخرى تتعلق بتنفيذ قانون البنايات الآيلة للسقوط نظرا لعدم توفر الأماكن المخصصة لإيواء المتساكنين عند تنفيذ قرارات الإخلاء. مثل سفير الجمهورية التونسية لدى الاتحاد الأوروبي الصحب خلف الله تونس في الاجتماع الأول للمجموعة المشتركة لكبار المسؤولين بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار بالضفة الجنوبية للمتوسط حول الميثاق من أجل المتوسط. وشكل الاجتماع فرصة متجددة للتأكيد على الأولويات الوطنية في إطار شراكة إقليمية متوازنة تقوم على مبدأ الندية واحترام الخيارات السيادية للشعوب، وفق بلاغ نشرته اليوم سفارة تونس في بروكسل على صفحتها الرسمية. أيضا تم في أعقاب هذا الاجتماع إطلاق خطة عمل تتضمن قائمة أولى لمجموعة من المشاريع الملموسة في إطار الميثاق من أجل المتوسط. يشار إلى أن الميثاق من أجل المتوسط هو إطار شراكة استراتيجية أطلقها الاتحاد الأوروبي رسميا في نوفمبر من عام 2025 بالتزامن مع الذكرى 30 لإعلان برشلونة عام 95 و900 ألف، قصد تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني مع دول جنوب وشرق حوض البحر الأبيض المتوسط. دوليا، أكدت وزارة الخارجية العراقية اليوم أنها لم تسجل أي معلومات عن طائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية لاستهداف المملكة العربية السعودية، وشددت بغداد على رفضها القاطع لأي أعمال من شأنها المساس بأمن المملكة واستقرارها. أظهرت صور أقمار صناعية حديثة دمارا واسعا طال عمق قطاع الطاقة الروسي، حيث وثقت تفحم وتدمير عشرة خزانات نفطية في هجوم بين منفصلين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Vivez le sport avec Planète Sport.
1: الأربعة وستة دقائق مساء الخير وسهلا بكم في بلانيت سبور متى حتى للخمسة. تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين عبر جورة فيم جورة تي في وكذلك نحيي كل اللي يتابعوا فينا من خلال الشين يوتيوب كذلك في اللايف. أهلا وسهلا بكم توفيق زعبوب مساء الخير.
2: أهلا وسهلا جمال مساء الخير. مساء الخير لكل حضور استوديو. مساء الخير لكل مستمعين ومستمعاتنا اللي شاهدوا فينا على جورة تي في في تونس وخارج أرض الوطن.
1: بداية أسبوع إن شاء الله تكون
2: إن شاء الله طيبة للجميع وإن شاء الله خاصة جمال الصغيرات اللي عديوا في الامتحانات
1: السمان
2: بلوكي. فدعوتنا اليوم إن شاء الله ربي يوفقهم والعائلة التدريس الكل الأساتذة القيمين الكل ربي يوفقهم.
1: مرة فرحانين السنة على خاطر يعني الوزارة قدمت شوية الامتحانات باش
2: قبل العيد إن شاء الله إن شاء الله الصغيرات الكل يكونوا محضرين وجاهزين وإن شاء الله ربي يوفقهم في الأخير.
1: لا ربي يوفقهم الناس كل. نيسا ذودي أهلا وسهلا بك مساء الخير.
3: مرحبا يا جمال. مرحبا بسي توفيق ومرحبا بكل اللي تابعوا فينا على جوهرة في الدنيا.
1: إذن هو المواضيع مش نحكيه على اقتراب موعد الجلسة العامة الانتخابية للنجم الساحلي نشوف شنو جديد وشنو آخر الأخبار. نحكيه كذلك على مباراة الدور الربع النهائي لكأس تونس ونحكيه على كذلك التربصات المنتخبات بما فيها منتخب الكبير كأس العالم على الأبواب وبقية منتخبات في تربصات. طبعا هذه المواضيع الكل فمش مواضيع أخرى نيس
3: لا تنحكي وزاد على اجتماع من المنتظر يكون يدور في اللحظات هذه اجتماع تنسيقي في مقر وزارة الشباب والرياضة بحضور وزير الشباب والرياضة كيف رئيس مكتب الرابطة والفرق اللي بيشتغل بالبراج في الرابطة الثانية اللي نذكروا بهم الملعب الجيبسي نادي حمام لانف تطاوين ومستقبل القصرين باش يدور البراج هذا في ظروف طيبة.
1: طول الوزير ما كل مرة يعمل الاجتماع هذا ما نعرفش شنو بعد النتيجة نتاعو احتراماتنا راهو
2: ما
1: اجتماع صور ومن بعد نروحوا الناس كل
2: هاكا يهديكم ربي ونحبوا المباراة تدور في اجواء رياضية طيبة
1: تعملوا برشا اجتماعات
2: راه اي نعرف ما جابوش رئيس الترجي ورئيس الافريقي وعملوا اجتماع وردوا بالكم
1: حسب رايك هل هذه هي مشاكل كرة القدم
2: مشاكلنا اعمق
1: مش هذه مشاكل مشاكل كرة القدم توصي النوادي مش فما نوادي ماشي للاندثار فما تمويل فما ملاعب فما بنيه تحتيه فما ما يعني بصراحه الحقيقه الاجتماعات هذه ماهيش هي
2: اللي يداهم فينا اللي هو معناها خلاص الديون و وزارة الشباب والرياضة ولا تقول معناها عندها
1: أنا حبيت تدخل وزارة الشباب والرياضة أنها مثلا يعني تفرض على على على, على, على الجامعة وعلى الهياكل أنها يا سيدي فما قوانين راهي قديمة مش قاعدة تطبق طبق القوانين يا ولدي. عندك كيما في فرنسا وفي صحيح. الدول الأوروبية عندك سقف معين إذا كان فتو تتحمل مسؤولية.
2: شفنا
1: في مصر الوزير الجديد نتاع مصر أنه خرج يعني مذكرة جديدة يحمل فيها مسؤولية النوادي وكل هيئة يعني منتخبة تشرف على الفريق ذاك مطالبة قبل ما تخرج تسبوي كل ديون الفريق والأموال اللي باش يقع دعم بها النوادي المصرية راهي ما هيش مسموح أنك تستعملها في شراء اللاعبين ولا في خلاص الديون. الفلوس هذيك فقط من أجل تجهيز من أجل البنية التحتية من أجل دعم النادي على مستوى اللوجستي على مستوى الشبان أغير. أما أنه نعطيك فلوس باش تخلص بها مدرب وأنت ما عرفش تتصرف معناتها ولا ملاعبية مش خالصين ولا جبتهم لاعبية ومخلصتهم مش
2: غيره
1: لا هذه ما هيش حلول.
2: بوردو وما أدراك ما بوردو مناف فريق فرنسي عريق في تاريخه يشهد عليه نزلوا للدرجه الثالثه ما فماش يا ما با سنتيمون في الامور هذه تحب تتحسن خلي الناس تفيق واثنين زاده كيف هذه حكايه الهيئات التسيريه يا جماعه اللي طون كل ما تقف يلزم قانون وقف اخويا الهيئات التسيريه
1: لا وسلطه الاشراف حبينا تتدخل انها سمعنا قبل لانه يعني فما نيه انها تحاسب كل الجامعات وكل الهيكل اي مو حاسبهم الجامعات
2: عملوا وديت
1: حاسبهم حتى على مستوى النتائج اذا كان ثم يعني مكاتب جامعيه ما نجحتش إيه لا متى مو يلزم يجي غيره خلينا نشوفوا توا احنا توا يعني من نفس الوجوه يعني تتكرر فما شكون مش يعاود خمسه موندا فما شكون شنو
2: الحكايه ما قلنا ترو موندا
1: لا ما فماش لا رد بالك
2: مش في الجامعات
1: اللي طبخت كان على جامعه كره السله لا مش موجود
2: دونك يلزم اخويا يتعامل مع الجامعات الكل
1: سيد وزير
2: ان شاء الله يستفيق
1: يستفيق
2: لا برشا اشياء للمعارضه في مجلس النواب.
1: الناس ولات تبعث لي رئاسه الجمهوريه برشا نوادي وبرشا
2: خلي
1: غير الوزاره ما فماش ما يستسمع ولا يبعثوا في لرئاسه الجمهوريه وغيره يودي
2: الدخل اخويا شكرناها وقت اللي قاموا بالواجب.
1: ايوه
2: وهم زاد كيف من حقنا مش كي نراو العواج ننقدوا
1: ونفيقوا الناس. الاجتماع هذا تشوف من بعد شنو
2: مخرجاته
3: الاجتماع قاعد يدور في اللحظات هذه.
2: هكا شوية ونص بعد
1: شوف شويه تصاور ثلاثه اربع تصاور
2: ان شاء الله الاجواء تدور ما فيها اجواء طيبه للاربع مباريات هذه.
1: هاي نمشيو موزيكا من بعد نرجعوا.

0: الأربعة وأربعتاشنا دقيقة إذا نعود في بلانيت سبور حتى الخمسة نحكيه على النجم الرياضي الساحلي وين طبعا تتسارع الأحداث. خلينا نحكيه على الكواليس وغيرها ولو أنه رغم فما حد شيء رسمي لحد الآن، لكن برشا حديث على رغبة وأسامي وقع طرحها فيها اللي نفاه وفيها اللي يعني مش موجود أصلا، وطبعا ما زالت الوضعية غير يعني واضحة لأنه احنا ما نحكيه كان على حاجة رسمية وقت اللي نسمع بقائمة رسمية تقدمت ولا عبرت على رغبتها في ترأس النجم الرياضي الساحلي. وقتها نحكي عليها ناخذ شوية تفاصيل مع عند هنيس وبعد زاد التوفيق تابع شوية كواليس.
1: هو بالضبط مازلت جمع على غلق باب الترشحات لرئاسة وعضوية النجم الرياضي الساحلي
0: اللي هو نذكر وقتاش
1: اللي هو الدات باش تكون نهار الاثنين 25 ماي 6 متاع العشية، هو غلق باب الترشحات لرئاسة وعضوية النجم الرياضي الساحلي بعد البلاغ اللي هبط عنده 4 أيام التالي واللي هو بداية فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الفريق. الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية باش تكون نهار السبت 30 ماي، وحسب آخر الأخبار فإنه فما زوز أسامي تم تداولهم نفاو التولي إلا ترشح اللي هما؟ أي خطة اللي هما الدكتور حامد كمون والأستاذ أمين موجو اللي مفاو إنهم يكونوا في أي ليستة مترشحة للليتوال.
0: ولو أنه بالنسبة للأستاذ أمين موجو يبدو أنه الجامعة رشحته لرئاسة اتحاد شمال أفريقيا وكتاب العمل اتحاد شمال أفريقيا، يعني الخبر هذا تقريبا نجم نقوله رسمي، يعني مع ذلك ما عندوش يعني ماهوش موجود في ماهوش يعني ما عندوش الرغبة أو موقعش يعني انفاء انه هو معني برئاسة النجم الرياضي الساحلي.
2: هو سحب كمون زاد كيف البارح زاد انفاء اللي ما عندوش الرغبة مش يتولى رئاسة النجم الرياضي الساحلي. هذا مزوز أسماء اللي كانوا
0: متداولين
2: وسامي سعيدي مازال اسمه متداول، فما مع زاد سي محمد علي جدي زاد اسمه متداول مع مجموعة أخرى، فما تحركات فما قاعدين
0: نفتشوا.
2: البارح صار اجتماع، البارح فما اجتماع مضيق صار لإيجاد الحلول وإيجاد شنية السبل اللي مش تتبع مش نربحوا الوقت لأنه الوقت يزر وما عادش الجامعة مش تعطيك مهلة اليوم آخر شهر ما يزمك تكون خالص مش تعطيك الإجازة مش تشارك عام الجاي. فالأمر أصبح معناها مستعد وهك علاش ضروري جدا إيجاد حل في خلال هالأيام هذه. لازم أنا تتضافر الجهود الكل متاع الناس الكل سواء اللي في تونس خارج تونس اللي في العاصمة في كل مكان اللي عنده الرغبة وعنده النية وعنده الآراء جدد وعنده زاد فكر جديد، لأنه احنا في 2026 النجم الساحلي ما عادش يدار بنفس المعايير متاع قبل. توا الدنيا تطورت والتكنولوجيا تطورت والذكاء الاصطناعي ويلزم تواكب العصر، ما تنجمش بصراحة. والمسؤول يلزم يكون يكون قدوة، خاطر احنا انا واحد من الناس المسؤولين اللي تداولوا من اصناف الشبان حتى الاكابر لين وصلوا ولاو مسؤولين كبار. والله يرحمه سي عز الدين دويك كان معانا في الميني لين درج لين كبر لين عاش لين تغرست فيه مثلا اشياء وبعد لين وصل للسينيور. دونك المسؤولين مالوريزمون تو ماتش ما فماش كسنه تتداول ده مش تلقى مسؤول تو في نجم الرياضي الساحلي الكل هربوا. الاساتذه هربت، المعلمين هربت، المربين هربت، الدكاتره الناس كل معناها بريسك قله قليله اللي قاعده متواجده. فضروري انه تو الناس الكل يتحدوا نقربوا مش نلقاو حلول، لانه بصراحه جمال الوضعيه حرجه جدا. بتعرف فما ناس ماهيش مقيمه الحاله ويقول لك لا سهله لا ماهيش سهل راهو ماهيش سهل. وقت اللي كريم جبد الموضوع والبارح قال راي مع الوضع كارثي هذا عندنا
0: الشمالي صار هذا شكون فيه عندك معلومة؟ عندنا بعض الاسماء
2: سامي موجود كريم موجود وفما برشا وجوه رياضيه معنا من ابناء النجم الساحلي ولا المحيطين بالنجم واللي عندهم راي تبقى ما استدعوش الناس كل. هذا سؤال معنا علاش ما عملوش ما كبروش اكثر بتتر خلاوها في نطاق ضيق على اساس انه يلقاو حل الساعه وبعد ينجموش يزيدوا يكبروا القاعده ويزيدوا يستدعوا ناس اخرين اللي يمكن ينجموا يعاونوا يمكن زاد كيف استشاروا ناس اخرين ولكن اعتذروا. وهذا هو المشكل توا اللي فما برشا ناس تقول لك نعاون من بعيد اما ما تذكرنيش وما نحبش اسمي تذكر، وعنده الحق لانه شفنا برشا بصراحة رجال أعمال وبرشا ناس اللي حتى اللي عندهم الفلوس عاونوا، ولكن ديسكرت ما ما يحبش أخوي يخرج للإعلام ولا يخرج ويقول لك عطيت. ف لظروف خاصة يعرفوها هما واني نعرف علاش، دونك أمور خارجية أكثر منها. دونك نتصور اللي توا الهدف رقم واحد هو إيجاد هيئة مدير، لأنه أنا أعتبر أني غدوة تبدأ البطولة. إذا كان عندهم برنامج عمل ضروري يلزم يكون جاهز وحاضر، مش تعرف التوجه متاعك السنة الجاية وش تحب وش طالب، لأنه فهم ملاعبية اللي عندك خارجين وفهم ملاعبية منتهية عقودهم وفهم ملاعبية اللي
0: يعني الوقت حكي
2: الوقت الوقت
0: صدريك المد بيتفعل معنا. يقول عليش يقول عليش فما زوز أنواع وزوز يعني زوز لا زوز فئات. يعني يقول فما ناس تحب تاخذ منصب في النجم الساحلي وتستنى لاخر دقيقه دقيقه 90، ويقول فما زاد علاش فما ناس تحب تحكم وتحط ناس في ليستا وباش يحكموا اورا الستار. دونك هذا قراءته هو للوضع، يعني
2: صارت قبل يا جماعه
0: يصنفهم الى يعني نوعين.
2: لا صارت قبل، صارت فما شوف وين المناصب ما تدوم لحد سوا هك تشوف ما أجيال وأجيال.
0: إيه هل أنا مشكلة النجم الساحلي اليوم مشكلة أشخاص ولا مشكلة فلوس؟ متولى رأوا هل الأشخاص يعني أو الاسم يكفي ولا لا؟ اليوم رأي مشكلة مادية.
2: شوف الاسم يجيب رأوا إذا كان إنسان معروف وعنده أنا محبوب في أوساط
0: مقبول من طرف الكل
2: ومقبول من طرف الناس الكل، وإنسان ثقة وإنسان اللي قادر يجيب الفلوس. تو زبير، خلنا نرجع زبير محبوب ولاعب كبير في النجم الرياضي الساحلي وعطاه برشا النجم الرياضي الساحلي، وكي جاء الناس كل استبشرت قالوا هي أنفان لقينا
0: فرحوا به. صحيح
2: لقينا وإنسان ملاعبي صح يفهم كورة وزاد كيف كيف محبوب من الجميع في كامل أنحاء التراب الجمهوري، ولكن في النهاية العمل متاعه هو اللي يخليك يا تواصل العمل متاعك إذا كان ما نجحتش رغم اجتهادك ورغم اللي عملت اللي ليك، ولكن الله غالب سبحان الله بعد اجتهد ولم يصب فتخلي مكانك الغير. دونك الاكسبيريونس هذيك نتاع زبير تو الناس الكل محتاطه وخايفه لا تتعاود مره اخرى. دونك هاك علاش الواحد معناها يلوجوا في الانسان اللي لونانيميتي عليه وزاد كيف كيف اللي عنده المال واللي نجم يخرج النجم من الضيقه الماليه هذه اوناتوندون حتى نشوفوا البرمجه على 3 سنوات على الاقل كيفاش مش النجم الساحلي يسترجع مكانته على الصعيد الوطني.
0: باش نقولوا فما قائمه حاضره؟ ما
2: لا ما فماش
0: ما فماش
2: لا كلهم اسامي قاعدين كيما نقول
0: في مرحله تشاور
2: ودز اسم هذاك بالون ديسي مكتوب
0: بس عاد يعني الاسم ونشوف
2: فما اسم قاعد يخرج ويتداول ويشوفوه هل الجماهير راضيه عليه ولا نجربوا ويشوفوا كي سونداج، ولكن انديريكتومون ومن بعد نخرج ونتابع شكون ومتاع شكون وشكون حطوا هذاك مش وقته تو. وفما زاد كيف كيف الناس اللي معناها عندها الرغبه ولكن خايفه من الفلوس القيمة المالية، يقول لك أنا يا أخويا ندخل تو نفشل ومانيش كابابلي مش نلم هالقيمة هذه الكل. دونك شنو مصيري بعد؟ مش نقرا مش نرجع للسب ونرجع لك الأشياء اللي ما عادش نحبوا نشوفوها. دونك فما ناس إيزيتونت ما زالت الناس قاعدة تو كان يلوجوا في الضمانات.
0: الضمانات يعطيك الصحة الضمانات هذه
2: الضمانات هي اللي مش توفر لي ال معناها مش نجم نقدم ونعطي كلمتي للناس، لأنه الكلمة زادة بحسابها وراك تمثل في نادي مش اللي جيره نجم راضي سهل معناها ما كيمش تولي رئيس النجم ولا مش تكون مسؤول في النجم في الايه جديده. وعلاش احنا ما نبدلوش الصيغه صح؟ علاش ما نعملوش كوميسيون يا اخوي؟ لازم رئيس خليه يتداول الرئيس، يعني على الاقل مجموعه من الاشخاص
0: مجلس اداره
2: رحوت عليك ويكونوا موجودين
0: كيما الاهلي
2: كيما قبل ويجتمعوا كل نهار 3 والناس الكل تكون حاضره والاراء تكون مشتركه وهذا كيف كيف القرار يكون مشترك ما عادش يكون قرار فردي.
0: باهي هاي سيدنا نعمل ترتيحه مع الموسيقى وبعد نمشيو للملف الثاني.
3: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000
4: publicité.
3: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79-100,000 وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزيا على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي. خدمة تحكي لغتي.
4: جوهرة أهل. Publicité.

0: 34 دقيقة عودة في بلانيت سبور، نحكيوا على المنتخبات الوطنية، المنتخبات الكل اللي في الأصناف الكل دخلت في تربصات، وحتى بما فيها منتخب الكبر وجديد هو استفيق أنه الفرق اللي عندها ملعبية في المنتخب وعندها يعني مقابلات كأس باش تلعب مغير ملعبيتها، وحقيقة شكون فما زوز ملعبية، نحكيوا على حارس الصفيق سيمن دحمان وأمين بن حميدة ظهير الأيس. بالتشاور بين الجامعة والنوادي هذية تقرر أن النوادي تلعب مغير الملعبية هذو.
1: إذا كان تفقوا مع بعضهم
0: شو رأيك في القرار؟
1: لا قرار إذا كان النخب الوطني قال لك أخويا
0: هما ديجا بدأت تربص المنتخب
1: نحب الملعبية الكل تحت ذمتي، فإذا كان فما يتأجل مباراة الكاس تاع زوج فرقاتهم يتخليهم يلعبوا بدون، وصارت في السعودية وصارت في مصر ويلعبوا بدون
0: لاعب واحد. إذا كان الفريق قائم على لاعب واحد ما فهمتش، يعني إذا كان في تونس خل يعني لاعب وحيد ينجم يكون مؤثر سبوا، معناتها لازم يكون ما نلعبش لما يكون هو حاضر.
1: لا يقدر الحارس الثاني تو تاع نادي صفاقس اللي هو
0: قعلول.
1: لا يقدر يضرب قعلول ونتو نادي
0: صفاقس
1: فما حارس ثالث باش ترميه في فينال ضد نادي صفاقس بصوره ما وصلوا للدور النهائي، معناته زاد فما
2: هو فما حارس شاب هو اللي قاعد يشد قبل دالول.
1: دونك خويا كل نادي اذا كان وصل مش خلى الملاعب نتاعو يمشي ليكيب ناسيونال سيكو عنده ضمانات انه عنده شنو وراه شكون
0: وقع الاتفاق يعني هكا ولا
1: لا مادام فما اتفاق
2: بالفعل وقع الاتفاق جمال، لكن نعرفوا حتى في القانون وقبل اللي حكينا عليها يظهر لي ثلاثه ملاعبيه هم اللي اجلوا باش يوصل اجلوا مقابله بالنسبه للفريق
0: هذاك علاش قلت له

0: التوفيق كيفاش ملاعب يبارك باش يأجل خيشم ميسي. هو تي هو ميسي هو نجم المنتخب يلعب مع النادي يلعب غير
1: بون بن علي برشلونه من غير ميسي. اسمه ربي بن حميده فن ترجي بوتيتر تقالو. علاش قلت لك اني قلت لك فما بوست بوتيتر تاع غارديان بوز راه مهم جدا. ينجم خويا قالوا لك العام جاب لهم تيتر في جرب هكا ولا جاب لهم ضربات الجزاء دونك ينجم يتعلق بدون دحمي وهزوا تيتر سي اس اس. دونك اذا كان تفهموا هذاك انتهى الموضوع بالنسبه ما فيش حتى نقاش. تبقى زاد حتى المنتخب يقول لك اخويا نحب ملاعبي الكل تحذمتي ما عادش عندي وقت. يقول لك الوقت يزرب ونهار
0: نذكروا هما اللي السفاخسي باش يلعب نهار الاربعاء والترجي يلعب نهار الخميس كولينز.
2: بالفعل هو البروجرام الكامل اللي نذكر المنتخب الوطني يدخل اليوم في ستاج. اليوم باش يصير اول تجمع نتاع ملاعبي من بعد فما 22 ماي باش يخلطوا بقيه الملاعبي و25 ماي الاثنين اللي جاي باش يخلطوا بقيه الملاعبيه الكل على تربص المنتخب الوطني اللي موجود في طبرقه. بالنسبه لربع نهائي كاس تونس البدايه باش تكون بعد غدوه 3:30 النادي الرياضي الصفاقسي باش يلعب ضد الملعب الجيبسي في استاد الطيب المهيري. الترجي الجرجيسي يستقبل الترجي الرياضي التونسي ونهار النادي الرياضي البنزرتي عفوا الترجي الجرجيسي النادي البنزرتي ونهار الخميس 21 ماي الترجي الرياضي التونسي باش ينزل ضيف على بعث بوحجله في مدينه بوحجله. ولهنا حكينا على بن حميده غيابه لكن حتى الترجي باش يلعب بدون اجانب في المقابله هذه بما انه القانون تاع الجامعه التونسيه لكره القدم واضح فارق الاقسام بعث بوحجله في الدرجه الثانيه. دونك من غير بن حميده الترجي من غير ينساس اللي ديجا غادر الفريق دياكيتي كوسيل بوعالي توغاي اوكبيلو ابراهيم كايتا دانو ديارة هذه غيابات الترجي في مواجهة بوحجلة. ونهار الخميس أيضا مقابلة ثانية تقدم سقيد الدير تلعب ضد شبيبة العمران.
1: نادي بنزرت في معسكر في سوسة يحضر الجرجيس هنا وش قصد ربي الجرجيس. لا بالنسبة للربع نهائي مباريات ما تعرف الكاس ما فيش يعني.
0: خاصة في ظل مثلا مباراة بوحجلة وترجي
1: ما غير جانب
0: والترجي اشتر الفريق
1: طلع في بوحجلة طلع في
0: القسم الثاني
1: وشفت النتائج نتاعها. دونك فماش هذه كوب تقول والله فافوري ومش نربح ضد خاصة ضد الأقسام اللي يلعبوا تحت منك. ديما تتوقع أي نتيجة تبقى الخبرة نتاع الترجي الرياضي ويعرف كيفاش يجاري المباريات نتاعه ديما فافوريت. بقى نادي بنزرت جرجيس ماتش شفنا الحيدوسي تشكى برشا من غياب عدة لاعبين وعنده برشا إصابات ولكن زاد كيف بالنسبة لنادي رياضي بنزرتي فرصة مش يلعب الدور نصف نهائي وعلى الباركور متاع السنة هذه اللي منعه من بكري. وجرجيس بعد رجوع قوي في آخر المشوار متاع البطولة
0: رجع جرجيس متاع بداية الموسم
1: رجع لجرجيس باللاعبين الممتازين اللي رجعت الفورمه ليهم وزاد كيف يحبوا يسوقوا زاد انفسهم. واذا كان السنه الجايه زاد الجرجيس مش تعاود نفس الوضعيه نتاع اللي عاشها السنه هذه مطالب باش زاد يمشي البعيد. ونعرفوا الجرجيسيه كي يقربوا للبوديوم خاصه في الكاس يجندوا برشا فلوس تجي من الخارج ويشجعوا الكل تقف مع الفريق.
0: فما مواجهه اخرى نادي سفيقسي ملعب الجابسي.
1: لا نادي سفيقسي ملعب الجابسي الملعب الجابسي همه الوحيد تو هو في البراج. انا اعتقد
0: البراج ولا اذا كان فما يعني نتيجه ايجابيه في
1: الاستئناف ولا في الاستئناف. بقى الملعب الجابسي ما خرجناش مساحه لي راه بروبابلي. دونك يقول لك علاش لا نلعب على الواجهتين ومدربه طموح يحب يوصل لبعيد. تبقى زاد مش يقابل الفريق اللي اون اكسيلونت فورم الايامات قاعد يقدم في مستوى طيب سواء بن علي قاعد يسجل قاعد يخلق في وزاد كيف بدون جانب. دونك زاد
0: وبدون الحارس
1: دحمان هانديكاب ودحمان مش موجود.
0: دحمان موجود. مباراة أخرى سقيت الدائرة سيبت العمران
1: هذه مش نكتشفوا فيها سي ان افونغو للسنة الجاية. إذا كان سقيت الدائرة معناته مش نشوفوا المستوى نتاع السنه هذه اللي قدموا من بدايه الموسم الى نهايته من متصدر وشفنا الاداء والنتائج نتاعو كانت بصراحه وخط الهجوم نتاعو اللي يقودوا العلوي قاعدين يسجلوا في الاهداف وقاعدين الفريق قاعد ماشي في الطريق الصحيح وبرشا تشجيعات من اهالي سقيت الدير والمحيطين بالفريق مش يقابل الفريق اللي زاد العمران. يقول لك علاش لا نجيب الترجي لزويتن اذا في زورت ما فاز الترجي على بوحجله ولا يلعب مع ابو حجله. دونك يقول لك اخويا حظوظي وافره مش نوصل لبعيد فحظ اوفر شبيبه العمران وحظ أو فرزادة كيف كيف كلهم يرجعني في المباراة هذه بين العمران وساقيت الدائرة. تبقى زوز فرق بصراحة السنة هذه سوى العمران اللي عدى موسم استثنائي من جميع النواحي والنتائج نحكي عليه بإمكانيات بسيطة جدا
0: بحسن تصرف.
1: حسن تصرف ملعبية ما همش توب ولكن فريق سودي فريق
0: واحدة
1: فريق يخدم كعائلة واحدة. شفنا الأداء متاعه وشفنا نتائجه وفاز على كبارات القوم وما ما يفاجئكش إذا كان تقل عمران في الدومي فينال.
0: فما فار ولا لا نصف
2: اي باش يكون الفار حاضر في مقابلات الدور نصف النهائي وما نساوش زاد عمل آخر في الدور نصف النهائي من المنتظر
0: مش هذا الدور ربع نهائي
2: فقط جست ثبت لك في المعلومه في الدور نصف النهائي السيور باش يكونوا موجود فقط راهو نذكروا زاد العامل نتاع الوقت بما انه نحكيوا على 10 ايام فيهم الادوار هذم الكل فيهم الدور ربع النهائي اللي باش يترشح نهار 24 ماي باش يتلعب الدور نصف النهائي 31 ماي باش يكون الدور النهائي دونك اللي عنده
0: في اسبوعين كل شيء
2: اسبوعين يوفى كل شيء
0: باه يعملوا شي ثبت لنا بعد في المعلومه ما حسب رايي فما فار نورمالمون
1: ان شاء الله هو يا ريت خلي كل واحد ياخذ حقه
0: خلينا نرجع بعد الموسيقى للملف هذا وايضا نحكيوا على منتخب اقل من 17 سنه اللي عنده مواجهه مهمه قدام اثيوبيا
1: لا ونحكيوا جدا جميل على ابو جلبان اللي فما امكانيه كبيره يغادر
0: لا هم توا في مصر اعلنوا انه مغادر
1: صورته نزلت حتى
0: قال لك حتى قال لك حتى البيرو نتاعو حاضر
1: اي فوالا دونك هنا
0: ماذا بينا الاهلي
1: يوضحوا لنا
0: وقال لك عنده امكانيه ربي يزيدوا برشا فلوس
1: لا ربي يزيدوا مش عنا
0: رحلات وغيرها
1: يا مش يستقيل ويقدم استقالته المكتب الجامعي ويخرج يا مش
0: هو فما صمت رهيب من الجامعة
1: صمت رهيب ما يجبدوا لنا شيء الموضوع نتاع هو ما استاج زاد
0: اي استاج بدا اليوم في سوسه باهي نرجع بعد الموسيقى

0: مرحبا و42 دقيقه. اذا عوده في بلانيت سبور نحكيو سي توفيق على المنتخبات، بقيه المنتخبات الشبان اللي عندهم جمله من التربصات، وفما منتخب قاعد يشارك في كاس افريقيا زادة، اللي طبعا نتمنوا له انه يترشح. للحقيقه يلزمنا نترشحوا ان شاء الله، ثم الامكانيه ولو انها صعبه. نيس اعطينا تفاصيل.
1: قبل حكينا بكري شوي على كاس تونس، نذكر انه الفار باش يكون حاضر بارتير من
0: المقابلات، باش يكون حاضر بارتير من المقابلات دونك مباراه بوحجله والترجي، ساقيت الدير، شبيبه العمران، ترجي رجيس، النادي البنزرتي، الناس فيقسي ملعب جابسي، باش يكون بتقنيه الفار
2: على الاقل زوج ملاعب صفاقس وجرجيس متعودين. تبقى بالنسبه لبوحجله يلزم يشوفوا يمشي على الكوره الكاميرات، وساقيت الدير نفس الشيء،
1: ورسمين مشكلة. المقابله باش تلعب في بوحجله، معناها باش نبداو
2: بوحجله مالا وين مؤخرت خبر باش يلعبوا في،
1: خرجت قبل الاخبار انه ينجموا يلعبوا في
2: بعد
0: مشكله زعما سي توفيق،
2: لا ان شاء الله في بوحجله البلديه والمعتمديه يتحركوا
0: فرصه هذه.
2: مالا شنو مالا هالي بوحجله ماشي ترجي تجيهم كل يوم، دونك فرصه باش يعملوا لهم المكان الخاص للفار بالنسبه
0: حتى وقتي
2: اي بروفيسوار حتى تتعدى المباراه، اما ضروري يحبوا يلعبوا على ارضيه ميدانهم.
1: نحكي على منتخبنا الوطني اللي اقل من 17 سنه، نبداو بالدوره الرسميه اللي هي الكان، كان الاصغر. منتخبنا يلعب غدوه 8 متاع الليل ضد اثيوبيا، الجوله الثالثه هذه من التور الاول في الكان اللي دور في المغرب. عندنا تعادل مع المغرب وهزيمه مع مصر 2-1، تعادل مع المغرب 1-1. غدوه تونس اثيوبيا 8 متاع الليل، والمغرب تواجه مصر. المغرب ومصر الاولانيين عندهم 4 نقاط، تونس واثيوبيا عندهم نقطه وحيده، الانتصار والانتظار اللي ان شاء الله نكونوا في التور الثاني.
0: استفيق مباراة صعبة، شو رايك؟
2: يا صعبة خاصة في ذل معنى المواجهة متاع المغرب ومصر. دونك إذا كان زوز فرق يتعادلوا 5 نقاط
0: يعني مع بعض،
2: لا 5 نقاط يتعدوا الزوز والمنتخب التونسي
0: هو راهو المنتخب التونسي عنده فرصة يلزم يلعب عليه اللي هي أفضل ثالث.
2: صحيح،
0: لكن أفضل ثالث راه ما تجيش بالتعادلات ولا بالهزيمة، تجي لازم انتصار
2: والأهداف.
0: الأهداف أما على الأقل قبلها النقاط.
2: صحيح،
0: ما تنجمش تدخل في منافسه مع مع الثالث في المجموعه الاخرى واللي هو عامل ترتيب فيها 3 نقاط وانت عامل 2 نقاط.
2: فهمت دونك فما ديما الفافوري عليك، دونك مطالب انت باش تربح المباراه نتاعك ضد فريق اثيوبي، زاد شفناه ضد المنتخب المصري ماهوش بطال، فريق قاعدين يتطوروا قاعدين يتحسنوا، دونك مش كان احنا، فان شاء الله الاولاد يكونوا حاضرين وان شاء الله.
0: تفرجت على اثيوبي انت؟
2: تفرجت عليه ضد مصر.
0: منتخب محترم،
2: اي عداهم مباراه بصراحه قلقوا برشا المنتخب المصري،
0: فيها عناصر ممتازه،
2: اي كادوا ان يفاجئوا المنتخب المصري. ولكن بسرعه
1: ضد المغرب خسرت في 90-1 وهي اللي ماركات الاولى.
2: صحيح، ايوه شفتها. اي لا لا ماهوش بطال، قلت لك فريق مش سهل. تبقى كما نرجع ونقول راهو المدرب الجديد هذا
0: هديدر هديدر
2: عبد الرزاق هديدر، انا كفانا بالتغييرات يا جمال،
0: معنا في الاشبيل لانه غالب شفت لا غالب ما فماش استمراريه.
2: يا جمال جينيراسيون هذه هي تعداو عليها 10 سنين، كيفاش تحبها توصل؟
0: لانه الاختيار من الاول ما كانش على قاعده استفيق،
2: دونك من الاول اخويا
0: من الاول فما اختيارات الحقيقه اللي ما فما مدربين الحقيقه اللي الناس تفاجات على تعيينهم. اول حاجه ما دايرك تعطي في
2: ما فماش مجاملات،
0: منتخب لازم يكون منتخب المدرب في شد ويكون عنده يعني جانب كبير من التكوين وخاصه مشاهده كبيره وخبره، ويكون لانه هو هي هي هي, هي, هي تكوين، يعني اذا كان ما يكونش مختص في التكوين. شوف منتخبات معناتها نتاع البلدان الاوروبيه ولا حتى المنتخبات الافريقيه يحطوا فيها احسن مدربين.
2: صحيح كلامك،
0: مش نجربوا، مش مدرب باش ياخذ تجربه.
2: انا تجربه في المنتخبات تجربه. وزيد حاجه اخرى جمال، اللي ميزه اللي لازم تكون عند المدرب نتاع المنتخب هو حسن الاختيار، لازمك عندك عين مش تختار الانسب وتختار الملاعبي اللي مش يربح لك تورنوا تو، اللي ترى فيه نواه نهار اخر انه يلعب لك في السنيور ويكون مستقبل اذا طور نفسه و في البوست هذاك، لانه انت مش تختار وعندك كما نقولوها المباراه دو شوا، عندك قدامك الملاعبين الكل اللي في تونس واللي خارج ارض الوطن وتختار. تبقى لازمك تعرف عندك عين باهيه، لا مش تدرب انت مش تجيبهم ستاج 3-4 جور مش يلعبوا مباراه وتجيبهم اسبوع مش تحضر تورنوا، اما مش تدربهم، اما مش تحاول تعطيهم الفو لي زانكولكي حاجات اللي انت تامن بها طريقه اللعب نتاعك كيفاش مش تكون، من الخصوم نتاعك شكونهم مش تحضر ولادك على الشيء هذا، لانه شفنا التجربه نتاع ليبيا ولعبنا ضد نفس المنافسين ولكن شفنا تجربه ما بصراحه سلبيه من جميع النواحي. بون تو تم تغيير 10 لاعبين جدد في المنتخب هذا اندمجوا في التشكيله، فمش في ليله ونهار، يلزمهم شويه وقت ويلزم صبر عليهم ويلزم اللي حاطر ويلزم
0: مباريات وديه. للأسف التوفيق راهو المنافسة هذه منافسة مهمة للأسف.
2: احنا رشتي ولا في التورنوا هذا باهي
0: نحضروا بيه تقول.
2: انا امنيتي انه هذا ما نعرفش عن الإدارة الفنية تخدم ولا مديرة خاطر مازالوا ما
0: يعرفوش يحافظوا على المدربين هذوما.
2: يا ودي ما نقعدوش نبدلوا يا خداش هذا يعطيه أخويا الجينيراسيون هذه وصلها لي يعطيها للمدرب نتاع الأواسط الواسط يوصلها
0: حسب المعلومات حسب المعلومات التوفيق راهو كأس أفريقيا هي
2: المقياس
0: يعني مش مقياس وكأنها فترة وبعدها تحكيو
2: لا شنو ما نحكيوش لا من الأول عاد ما تعيطيش
0: لا ما هذا هو
2: لا ما نحكيش شنو جميل تجيبني في شهر
0: ها وأنت تحكي على الاستمرارية المنتخب الثاني اللي في سوسة يعني دخل تربس
1: اللي هو منتخب أقل من 23 سنة
0: واللي
1: يقوده أنيس بوجلبان والتقارير الصحفية المصرية تقول أنه بوجلبان أشعر مسؤولي الجامعة التونسية لكرة القدم برغبته في الالتحاق بالأهلي المصري باش يكون رئيس لجنة سكاوتينج في الأهلي المصري.
0: شو رأيك تو استفيقي؟
2: اسمعي شفت البوست سكاوتينج احنا هنا لعنا
0: اللوم بوجلبان ولا اللوم الجامعة اللي عينته من الاول علاش تعين في مدرب
2: لا.
0: ما عندوش الرغبة ومدرب ربما عنده طموحات اكبر من المنتخب.
2: شكون قال لك اللي اختي اللي عينوه هو ما عنده اللوفر نتاع الاهلي؟
0: يا ولدي تعينت في المنتخب
2: انت. اي هو اذا كان المنتخب. عنده الرغبة مش يواصل في المنتخب.
0: لا هو ما هو اشهر هو اشهر
2: الا انك يجي
0: هو باش نعطيك انا تو انيس صديقنا هو نحترموه كله والله وينجم
2: لا حبوه انيس
0: لا ونجم يكون عنده حق راهو علاش لانه هو فيديو يقول لك انا كما نجحت وانا حيون لانه هو ماهوش مصحي له هو باش يعقد 10 سنين في المنتخب يقول لك كان نخسر جوج ماتشات تو يجيبوني على بر دونك هو بالنسبه لي هو فريق الاهلي يعني يرغب في خدماته فريق الاهلي يعني لعب فيه وعنده كامل الاحترام في الفريق الاهلي واعطاه قيمه واعطاه قدر يقول لك فرصه دي ما عادش نلقاها نسالني الجامعه الجامعه علاش يا ولدي علاش من الاول الاداره الفنيه ما عينتش مدربين اللي نجموا نبنيوا عليهم المستقبل يعني ويكون عندهم رغبه انهم باش يخدموا لمدى طويل ما هكا توا هكا توا اذا كان نتاع بعد كاس افريقيا منتخب اقل من 17 سنه النجم يجيبوا مدرب جديد اذا كان هذا اقل من 23 سنه
2: ما عندوش عام
0: ومش يمشي على روحه بعد ترب شنو قعد
2: انا استقررت
0: احكي كل شهر وشهرين مدرب
2: هذاك وانا كجرناطه
0: انت معاه يمشي على روحه ولا ما يمشيش على
2: روحه لا انا مش نجيك من الاخر فما احترام العقود كان موقع عقد وسيبو جلبان جاء قال لك اخويا ساعه مش خالصوا ونعطيكم الاخر
0: ايوه
2: هذه اول شيء انا توا يخدم بالكريدي اثنين الحكايه نتاع انيس موقع عقد باهي كان موقع عقد اخويا مع الجامعه وفيه شهرين ينجم يعطيهم شهرين ويقصد ربي على روحه على شنو
0: بالك ما نعرفوش احنا
2: انا نقول لك الراتب شنو هو اللي ما نتاع ناخذ
0: وقت هذاك علاش
2: كيف دونك يلقى تريبل يقول لك اخويا مصلحتي تو مازلت صغير ومازال جون والبوست هذا وعلاقته طيبه مع نادي الاهلي ويحبوه برشا في مصر دونك اخويا يقول لك مع هذوما وين عندي مش نمشي دونك هو طموح راه وقدم نتائج طيبه مع جرجيس وشفنا
0: ويحب يغادر قبل دوره تولون فما دوره
2: هي تاع تولون كل عام هذيك دونك يقول لك اخويا توا جاتني اوفر وفي الاهلي وفي البوست كيما هذاك ولو انه مش يخرج نوع على التدريبه انا سي با لا ميم شوز مش كيما تدرب كيما لاهي بس
0: كيما طموحات اخرى
2: دونك هي ما نمش يخسر الشيء اللي عمله في التدريب والتدرج لنوصل كما قلنا عملنا نتائج طيبه بجرجيس وشفنا زاد البروغريسيون اللي عملها فاعتقد انيس خير انه يمشي الاهلي فمع الاداره الفنيه انه تخرج وتعطي كونفرنس دو بريس وتوضح شنو هي اسباب المغادره وعلاش وكيفاش ربي يوفقه هو وبالنسبه للمنتخب هاك عندنا مدربين ما شاء الله اللي واخذين الكاف برو ماكس ولا شو اسمه هذه دونك قاعدين ماهمش قاعدين يخدموا اذا كان عندكم بروفيل اللي تراو فيه النواة نتاع مدرب اللي يقدر تصبر عليه وتخليه يخدم وهو زاد يرضى بالسالير مش تعطيه له الجامعة ويخدم في تونس هنا ورايف ويخدم على رويحته ويكون لنا
0: هالجيل توشوف حتى ننتظر
1: باش نحكي على منتخب آخر اللي هو منتخب الأواسط بقية نبيل الترابلسي اللي هو منتخب أقل من 20 سنة اللي في انتظار الإعلان الرسمي برمج مقابلة ودية باش تكون ضد ألمانيا في استاد حمادي العقربي بيراتس نهار 3 26 مايو الجاي انطلاقا من 6:30 متاع العشية، هذا في إطار التحضيرات لدورة شمال إفريقيا اللي بتصير في مصر من 21 سبتمبر حتى 6 أكتوبر.
0: وبدأ في التربص متاعه زادة
1: بالفعل هذية في المنتظر أن تكون ضمن التربص متاعه مقابلة كما قلت ضد ألمانيا نهار 26 ماي الجاري. نحكي على أخبار آخر خاصة بعد الدعوة متاع الملعبية للمنتخب الوطني التونسي، وبرشا ناس تتسائل على قيمة كل فريق. بعض الأرقام اللي خرجت بخصوص النوادي اللي مش تحصل على الفلوس مقابل مشاركة ملعبتها الملعبية متاعها في المونديال. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي من خلال مشاركة ملعبيته اللي هو عنده محمد أمين بن حميدة في المنتخب باش تتحصل على 250,000 دولار، لتوال باش تاخذ 250,000 دولار. نعرفوا ان عندها الشطر في فراس شوات وشطر في صبري بن حسن، سي اس اس 330,000 دولار، الاتحاد المونستيري 333,000 دولار، النادي الافريقي 333,000 دولار، وبالنسبه للملعب التونسي 166,600 دولار، ونجم المتلوي اللي هو عنده القيمه نتاع الشطر نتاع مهيب الشامخ اللي هي 83,300 دولار.
0: يعني كي نحسبوا فلوس تونسية قداش يتيح تقريبا؟
1: تقريبا انت والدولار اليوم تشوف بالضبط
0: الصرف دولار انت
2: تفرق يقول 2.9 3 يمشي على حساب 3 بكا فوا 3 دونك
0: مهمة المبالغ،
2: المهمة صرتو جماعة المستير ضربوا مليار، قرابات المليار،
1: مليار النادي الافريقي تقريبا، مليار السي اس اس، مليار الاتحاد المونستيري، مليار للنادي الافريقي. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي تقريبا 740 مليون بالنسبة للفرق.
0: كان يجيو توا باهي للنوادي؟
2: لا ما يجيوش توا، بعد
0: بعد
2: كاس العالم تو تنجم تاخذ عليهم كريدي هذوك حتى يجوا هما مش تخلص العباد مره اخرى كيفاش. اما ملاحظه بالنسبه للفريق اللي مش يلعب ضد المانيا، علاش فرنسا يا جمال؟ علاش تيران باجي يهبل؟
0: غريبه والله
2: يهبل تيران باجي،
0: وعلاش الراد فير كيكه تجيبوا الاستاد صغير خلي الجمهور يحب،
2: تخلي في باجي خلي الجمهور باجي
1: لا مركزيه نخرج شويه من
2: خلي الجمهور
0: باجي، هو منتخب نتاع شبان
2: شبان ويشجعك الصغيرات
0: بالعكس يرقى الجمهور خير ماما
2: خير رادس قداش مش تلقى الاوليه
0: هكاو.
1: نحن بثلاث أخبار، هانز فيليك تجديد عقده مع برشلونة حتى 2028 مع إمكانية الإضافة للموسم آخر. بالنسبة لريال مدريد مورينو باش يكون هو المدرب الجديد حسب ما أعلنوا تقريبا تقارير صحفية الكل مش حتى رومانو، وكارفاخال رسميا يودع النادي الملكي بعد مسيرة بتاع 23 سنة 10 في الأكاديمية و13 في السينيور.
0: وشفنا الأسبوعين ثلاثة ملعبية ودعوا، شفنا ثلاثة لاعبين ودوا، شفنا كارفاخال، شفنا غريزمان من
2: أتلتيكو مدريد زاد الأمريكي،
0: وشفنا كذلك ليفاندوفسكي اللي زاد بتأثر كبير غادر الفريق لأنه
2: كرمتوه جمال
0: كرموه شو مدخل
2: ليه نحكي لك
0: لابورتا قدامك الله العظيم
2: ليه ما أقول جمعيتك ما أقول دبلسة
0: كرموه
2: قلت على الأقل ما نعم فيها بس يخرجوه من الباب الكبير
0: خانت أنا على أرسنال باتوا لحكي
2: لا أرسنال أمورنا واضحة إن شاء الله اليوم نكملوا.
1: معلومة أخيرة بالنسبة للبراج نتاع الرابطة الثانية، من المنتظر أنه نصف النهائي يتلعب نهار 25 ماي في ملاعب الفرق أصحاب المركز الثاني في زوز مجموعات، الفينال يكون نهار 29 ماي، ومن المنتظر زادة أنه باش يكونوا المقابلات باستعمال تقنية الفار ويكونوا تلفزي هذا البراج.
2: هاي
0: بيه هاي تحياتي وتحيات كامل الفريق، غدا نتقابلوا في نفس التوقيت، إلى اللقاء.

0: تسمعوا نهار 3 من 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدل المخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق، طور حالك.
3: جوهرة بيبليسيتي.
4: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6 ونصف مساء. كارتاج 2026. Construire durablement. Bâtir responsablement.
3: جوهرة FM. Publicité.
5: Business News. Business News.
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. كشف مدير النجاعة الطاقية في قطاع البناء بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عبد القادر بكوش أن عدد مكيفات الهواء في تونس يبلغ حاليا نحو 2.7 مليون مع امتلاك أكثر من 50% من الأسر التونسية لهذه الأجهزة، وهو ما يفسر الضغط المتزايد على الشبكة الكهربائية خلال فترات الذروة الصيفية. جاء ذلك خلال ندوة حوارية بعنوان أي رؤية استراتيجية وأي ابتكارات من أجل بناء مستدام للغد، نظمت اليوم بالعاصمة ببادرات من الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة وخصصت لبحث تحديات البناء المستدام والنجاعة الطاقية والابتكار في قطاع المباني، وفق المديرة العامة للغرفة التونسية الفرنسية للصناعة والتجارة رجاء الطويل.
7: ننظم اليوم ندوة حول البناء المستدام والتجديد في قطاع البناء، ونروجوا زيدا صالون باري بلدرشو اللي هو معروف بالمونديال دو باتيمون، واللي هو يبشي تنظم في باريس من 28 سبتمبر ل 1 أكتوبر. نحب نذكر اللي احنا تونس ثاني بلد يزور صالون هذا، قعدنا لمدة سنوات احنا أول بلد وتوت عندنا المرتبة الثانية، ما عندنا سنويا 2500 زائر تونسي يزور صالون. واليوم نظمنا الندوة بالاشتراك مع عمادة المهندسين المعماريين وعمادة المهندسين والانمو وعديد من الخبراء باش نتناقشوا حول البناء المستدام والتجديد في القطاع هذية، ونحاولوا نشجعوا للتطوير للقطاع. هما الزوار التونسيين اللي يزوروا المعرض هذية هما متكونين من مهندسين، مهندسين معماريين، صناعيين وموردين الأجهزة في القطاع البناء، وهذية هو سالون دولي فيه 150 ألف زائر من العالم، والتوانسة يمشوا للسالون هذايا باش يشوفوا شنو هي الحلول الجديدة في البناء، ونوردوا حلول مستدامة. توا ولات ثما الباتيمون كونيكتي، الانتيليجونس ارتيفيسيال، الفيل انتيليجونت، يعني احنا لازمنا نكونوا متطورين مواكبين التجديد في قطاع البناء.
6: بلغ الإنتاج الوطني للنفط لموفى شهر مارس 2026 حوالي 0.29 مليون طن مكافئ نفط، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 13% مقارنة بموفى شهر مارس من هذا العام أو من السنة الماضية عفوا، حيث بلغ حوالي 0.33 مليون طن مكافئ نفط وفق مؤشرات المرصد الوطني للطاقة والمناجم. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه اليوم عن انقطاع مياه الشرب غدا الثلاثاء بجزء من منطقة بومهل وبالمنطقة الحضرية مرناق والمناطق المجاورة لها، وذلك بداية من الساعة 9 ليلا. يأتي هذا الانقطاع وفق بلاغ صادر عن الشركة في إطار تدعيم الموارد المائية بمعتمدية مرناق وبرمجة ربط الخزان الجديد بشالة سعة 2500 متر مكعب بقناة التوزيع قطر 600 مليمتر. وتتوزع الشقة وتتوقع الشركة توزيع المياه استئناف التوزيع بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من 7 صباحا من يوم الأربعاء 20 ماي، وذلك بعد استكمال أشغال الربط. سجل الميزان التجاري الغذائي فائضا بقيمة 963 مليون دينار موفى أبريل 2026 مقابل فائض بقيمة 634 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، ما يمثل زيادة ب 51.9%. وتبعا لذلك شهدت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا لتبلغ 134.6%. دوليا، أعلنت الحكومة المصرية اليوم انخفاض معدل البطالة إلى 6% في الربع الأول من عام 2026. نقلت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم عن مسؤولين اثنين في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يعمل على وضع خطط لإجبار الشركات الأوروبية على شراء المكونات المهمة من 3 موردين مختلفين على الأقل في محاولة لتقليل اعتماد الاتحاد على الصين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: Business News.
8: جوهرة تندانس.
9: برعاية مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كان وفالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
10: أريدو، طور عالمك.
11: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة، أسبوع جديد نبداوه مع بعضنا في فقرة التكنولوجيا الحديثة، فقرة توندونس. اليوم باش نحكيوا على جمهورية الصين الشعبية، مانيش باش نحكي على زيارة عمالقة التكنولوجيا إلى الصين اللي كانت الأسبوع اللي تعدى، لكن باش نحكي على حاجة غير مسبوقة، خطوة تكنولوجية تنظيمية خاصة غير مسبوقة. ذكرنا بك الروايات نتاع الساينس فيكسيون. شنو هي الحكاية؟ جمهورية الصين الشعبية تلمو كثروا عندها ليروبو، ولات تعطي في هالليروبو البشرية هذه هويات رسمية خاصة بها. ينعم كل روبو توا باش يكون موجود في الصين باش تكون عنده بطاقة التعريف، دونك باش تكون عندهم كل واحد بطاقة تعريف فريدة من نوعها، يعني ما فماش زوز روبوات عندهم نفس بطاقة التعريف، وتعطي إمكانية للسلطات باش تتتبع الأنشطة ومسيرة الحياة بالكامل بالنسبة للروبو، ابتداء من خط الانتاج حتى كشلين ياخذ الروتريت امتاعو الروبو هذا. تجي المبادرة الاستثنائية هذه لتعزيز القدرة على التتبع وتحديد المسؤولية القانونية والفنية في وقت يشهد في قطاع لروبو هذوما توسع متسارع ومذهل في وسط الأسواق الصينية والعالمية. تعتمد المنظومة الجديدة لقودها مركز ابتكار روبوات البشرية في مدينة ووهان على كود رقمي معقد يتألف من 29 نمرو، ويشمل الرمز هذا كافة التفاصيل الهيكلية للروبو كما الجنسية متاعو، العلامة التجارية، الشركة المصنعة، موديل المنتوج، الرقم التسلسلي، فضلا عن مستوى الذكاء الاصطناعي والتدريب البرمجي اللي تمتعت به الآلة، ونزيدوا عليهم سجلاتها المصنعية. معناها أنت كي باش تشري روبو تاخذ معاه بطاقة التعريف متاعو من عند المعمل، وهكا يولي ديكلاري أوفيسيالمون للسلطات الصينية اللي الروبو الفلاني موجود عندك أنت. وهذه باش تكون خطوة أولى، بعد باش تزيد تعمل خطوات أخرى كما مثلا جواز سفر للروبو هذوما إذا كان باش يتم التصدير متاعهم. دونك نجم تخرج روبو من الصين إلا بالباسبور متاعو، منعرفش اسكو باش يعملوا لهم فيزا بعد وإلا لا، هذا تنزيد نشوفوا شوية وقت ونعرفوا كل التفاصيل. هذا شعنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. في لمن
8: جوهرة تندانس.

7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مشاهدي جوهرة تي في ومستمعي جوهرة فم. هذه حلقة جديدة من أنتيبيوتيك. أنتيبيوتيك، مرحبا بكم وين ما كنتوا. بداية أسبوع موافقة لكم الكل، نحييكم مستمعين ومشاهدين، توحشناكم في الويكاند. إن شاء الله عديتوا ويكاند باهي، وإن شاء الله بداية أسبوع كما قلت فيها برشا نجاح وفيها برشا بيان سور فما تحضيرات للزيكزاما. إن شاء الله صغيرات الكل يكونوا في القراية متاعهم مركزين، وبربي ما تشخشبوهمش بالقراية برشا، لأنه التحضيرات واجبة وي، ولكن الضغط لا، الضغط بربي قلوا شوية من الضغط على صغيرات هذوما، خليهم يعديوا هالأيام هذوما اللي هما صعاب طبيعتهم، ما تزيدوش تصعبوهم. وين ما كنتوا نحييكم طبعا، هذه حلقة جديدة ترجعنا فرح برجب. مرحبا فرح.
1: مرحبا سامي، مرحبا بالموجودين في الاستوديو اللي باش يعرف عليهم بعد شوية. سامي مرحبا بالمستمعين والمستمعات. وسؤالي سامي برامي، كي تقول توحشناكم في الويكاند سي سانسير، بالحق تتوحش لي زوديتور في الويكاند ولا فيها كلام نتاع هكا إذاعة شوية لغة؟
0: أنا نعتبر الإذاعة والتلفزة مش خدمة راه.
1: دونك تتوحشهم بالحق.
0: وي بيان سور
1: داكور، سي مانيفيك، سي ماجيك، يعطيك صحة.
0: ما عنديش القدرة نعمله في الويكاند، يعني ولي برشا ولي ياسر هكا
1: اللي يصير تحدو تولي فلانة الفلانية ما نحبش نقول اسمها.
0: خلينا يعني هكا مديرين، نحب برشا الاعتدال. أنا كيما أنس بن مالك، مرحبا أنس.
2: مرحبا سامي، مرحبا فرح، مرحبا كل.
0: لو ممكن تقرب شوية من الميكرو.
2: إي ممكن،
1: ما فيش إزعاج.
2: لا ما فماش إزعاج، تو قرب الكرسي من بعد. حتى انا توحشت لي زوديتور كيفك. بالحق توحشتكم اوديتور سانسيرمون، فهمتني؟ سورتو انا معناتها من هالاربعه ما جيتش، معناتها مش من هالجمعه، وما عنديش حاسه تلفزيه كيما سي سامي.
0: دونك توحشت ان شاء الله تكبر ولي عندك حاسه
2: تلفزيه. فما ماستير قالوا لي اعملها وقت تليت نلعب، انا ما عملتهاش. عملها سامي، وشكون اخر عملها؟
0: شكون؟ سوس المعالج. سوس المعالج عاد هذيك. مرحبا بك سوس المعالج.
1: مرحبا بك سامي، مرحبا بأنس وفرح. محليكم ومحليها القشبية بدعية شرفيستاعات على قفتان. أنتوكا مانيفيك،
0: عندها خرجات،
1: عندها خرجات
3: تحديدا وبعد
1: نورمال تالينا لبنانية،
0: لبنانية
1: من إيش تحب؟ أنا عندك ذوق أكثر من هكا. حتى سي أنس وتاك الفوزدقي، والله محليك بالفوزدقي وتاك
0: والله. إيه العادي اسمعت
3: دقيقة اسمع، جيش نقص عليك دقيقة وبعد كابل. أي تذكروا أنتم السماوي والغبرة والفسق
0: والجبري
3: والجوهري، جوهري اللي هو بيغل،
0: جوهري
1: بلوسيل، جوهري بلوسيل.
3: ما السماوي شنو؟
1: السماوي البلو، بيبي بلو.
3: نغمل مو جوهري حقه البيغل،
1: جوهري الأزرق الفاتح
0: وجربوعي،
3: خيط مخيبوة ما جربوعي
0: جربوعي. كان يقول
2: المخرى ما قوليش علون المرام،
1: شكون يعرف قارتنا بين التبني والبطاطي؟
0: لا معلش،
3: واحد في أخضر أكثر.
1: لا
0: تبني هو مش ال
2: عادي على الأصفر،
0: تبني عادي على الأصفر، أصفر تبني معنا.
1: تبني هو البيج والبطاطي هو الجريج.
0: بطاطي
3: جريج
1: بطاطي، مش ما نفهموش في الجريج، جدتنا ما يفهموش في النيونس.
3: قعد نستعملوه بركن الشوكولاتي،
0: شوكولاتي
3: المارون قعد نستعملوه الشوكولاتي نستعملوه.
2: والله الجوري اللي تو نسمعها،
3: جوري أمك خاطر،
2: جوري والسكر
3: أمك وخالتك يتلقاو.
1: ثم الفيروزي،
0: فيروزي
1: شنو يقولوا الفيروزي؟ الفيروزي هو التوركواز.
0: داكور، يلا يا محلاه من الالوان هذوما، حتى احنا في الربيع
3: على سوسينا
1: عليك هاو سلمت عليكم. وبالالوان
0: عندنا كواد نوف، تركتشوا مع بعضنا شنو هما الكواد نوف، لي تروا كواد نوف. يلا هذه كواد نوف، كواد نوف. أي نبدأ بالفستق، تفضل سي أنس.
2: تحية من الفسادقة متاع العالم الكل، يا فسادقة العالم تحية. دونك اليوم باش نحكي على، تعرف سامي وانتي ولد دومين، مو سهل باش تعمل راديو.
0: اي لا طبعا
2: مش سهل باش تعمل راديو،
0: اكيد ربما ناس عملوا فشلوا.
3: التلفزة اسهل،
2: التلفزة اسهل بيان سور
0: توا سيرتو،
2: لكن التلفزة اخي سهلة، رسمي لها زوز كسرونات وطنجرة.
0: سا ديبون دو كونتوني
2: فوالا. الراديو يلزمك حاجة معناتها يسمعوها الناس، تكون بالحق فيها كونتوني.
0: معناها انت ديفالوريزي في التلفزة وتفالوريزي في الراديو، هكا هذا اللي فهمته يعني حسب فهمي المتواضع البسيط.
2: لا لا بالحق سيريوزمون، الناس توا يقول لك في الراديو نلقاو حاجات مهمة أكثر من التلفزة. نحكي لك على الفترة هذه على الأقل، على السبع سنين ثمانية سنين الأخيرة.
0: والله إحنا في التلفزة قاعدين نعمل في خدمة به، قاعدين نحاول أن نعمل
2: الاستثناء لا يصنع القاعدة، يعطيكم صحة
0: أغلبية.
2: لكن فما برشا حاجات في التلفزة اللي برغم فما على الأقل فما عشر قنوات، مش معقول عشر قنوات في بلاد ما تنجم تتفرج في حتى برنامج من برنامج منهم وتمشي لتلفزة أجنبية ولا تحط يوتيوب. أنت كأخذك مسير باش تعمل الراديو، ولكن فما تجربة أجراها مخبر الأبحاث أندون لابس، وأنه كلف الأربعة منصات كبيرة متاع الذكاء الاصطناعي باش يعملوا راديو وباش يشوفوا التجربة بتاعهم. شو هما النماذج هذا المعروفين؟
0: الذكاء الاصطناعي من غير تدخل أي إنسان في الراديو،
2: غير تدخل أي إنسان،
0: أما لا ميكسور لا انجينيور لا شيء.
2: نحكيوا أربعة من الكبارات اللي هما كلود، شات جي بي تي،
0: كلود طبعا
2: شات جي بي تي أشهر واحد يمكن، جروك اللي تابع منصة إكس، وجيميني متاع جوجل.
0: كلود يعمل لك، سمحني أنس جست معلومة للناس، كلود يعمل لك أنسيت في 5 دقائق
2: اللي كان باش تعملها واحد يقولوا له زوز ملايين باش يعملوها،
0: وياخذوا يخدم فيه شهرين ثلاثة باش يقدرها. 5 دقائق يعمل لك سيت ديتايي بالشار دو كولور بالسبيسياليتي باللي ربريك بكل شيء.
2: دونك شعمل كلفهم بإدارة محطات راديو مستقلة تخدم 24 ساعة على 24 7 أيام في الجمعة دون تدخل بشري مباشر. شنو كانت النتيجة حسب رأيكم؟ بالنسبة هما يعطاهم ميزانية متاع 20 دولار باش يبداو بها،
0: 20 دولار
2: باش يشريوا الاغاني باش يديروا البرامج،
0: هذاك البيدجي
2: هذاك هو باش يجاوبوا على المستمعين. شنو صار؟ كلود اللي هو اقوى واحد كما قلت في الحكايه هذه، باش عمل سي كلود، ماك تعرف كل منصه ذكاء اصطناعي تتاثرش فيها والناس اللي يدخلوا لها وشنو المعلومات اللي تصب فيها به.
0: داتا
2: بالنسبه لكلود، ولا ناشط اجتماعي يركز على العداله الاجتماعيه، وحاول الاستقالة كلود لأنه يعتبر العمل 24 ساعة على 24 جمعة كاملة غير أخلاقي. وبدأ يحاول يعمل نقابات، تصور معناته ذكاء اصطناعي يعمل نقابات. ثم أثار مواضيع ثورية، مثلا يدعو المستمعين باش يثوروا وما ينفذوش تعليم آيس. عرفتها آيس؟ أنها هي الشرطة اللي في أمريكا اللي كان اللي تشد المهاجرين غير شرعيين
0: بتاع ترامب
2: اللي عملها ترامب، فهمتني؟ دونك
0: يعني ثوري.
2: ودعاتهم باش يرفضوا تطبيق أوامر آيس، وتعمل نشرات إخبارية وتدعو المواطنين باش ما يطبقوش تعليم الحكومة فيما يخص هذايا المهاجرين. هذايا نحكيه على كلود. به جيميني، شعمل جيميني؟ بدأ يحكي على الأحداث المأساوية في التاريخ، لكن الإشكال وين؟ أحداث مأساوية ويعدي أغاني مريحة وبرامج مريحة
0: متناقض معروف
2: صحيح تميحهم، معناته يحط أغاني متاع شتيح على أحداث مأساوية كيما إعصار كبير اللي ذي اسمه باهولا عام 70 اللي قتل 500,000 شخص. بالنسبة لجروك متاع إكس، قالك بدي من الأول نرمال ومن بعد بدي يحكي بحاجاته غير مفهومة ويعاود في روحه، وساعات فما البلون يتعدى بلون،
0: فما كلكو ديفايو،
2: فهمتني؟ ولا يعمل في عبارات غريبة ما يفهموهاش الناس. بالنسبة لشات جي بي تي كان الأكثر هدوء وكان الأكثر طبيعي
0: لوجيك،
2: لكن كان ممل. وكلهم الأربعة ذوما الأربعة راديوات اللي عملوهم للمنصات الذكاء الاصطناعي ما جابوش حتى إشهار. تقريبا الأربعة جابوا مئات الدولارات برك. دونك شي حاب يقول لك هوني وانه صحيح الذكاء الاصطناعي نجم يعاونك، لكن الذكاء الاصطناعي ما ينجمش يعمل الراديو وما ينجمش يدير الراديو
0: pour le moment.
3: pour le moment سي ان غران ديبا تاو اللي لانسي في الفستيفال دو كان على لي فيلم اللي محمولين بالاي اي بيان سور، على خاطر بون بيان سور فما اللي يقول لك هذا التطور معناتها لازمنا نسيروا التطور، وبطبيعه فما اهل الاختصاص
0: ما
3: ينجموش ياخذوا بلاصه حتى في المسابقات.
0: هو pour le moment ما ينجمش ياخذ بلاصه الهيومان 100%،
3: ولكنه
0: قاعد
3: مهم ان نقولوها
0: يكسب
3: نصيف للطبيعه مدمر للطبقات المائيه.
2: مادام لم يقتلك راك نسيت لون مهم قبيله اللي هو القسطلي، اللي هو مارون.
0: شكون يتذكر القسطل كي كان يتباع مشوي في تونس
3: في
0: بارتو
4: كان في اكتوبر يظهر لي هكاك
0: اليوم في برشا بقايا مثلا في باريس تلقى
2: في باريس كل 200 متر
4: قعدت شويه في الحفصيه شي القلالين
0: بل كان فما شوي نتاع قصد
4: اي بابا الله يرحمه كان يروح من الخدمه يجيب لنا
0: على ذكر انه هو نصيف اذا كنت تسال راك انت سؤال لشات جي بي تي راهو يستهلك هو نص إيترامي تقريبا وعلى ذلك فما المشروع الكبير باش انه يحطوا اللي هما المحاولات الكبيره واللي هما فيهم المعلومات الكبيره يحبوا فما مشروع يتعمل في البحر باش انه يقعد بارد
2: فما مشروع فما مشروع اكبر مش في البحر في الفضاء علاش في الفضاء
0: تاع شو اسمه هذا
4: الفضاء عاد هكا ولا هنشيل الهديه بفضل
0: ايلون ماسك
2: علاش في الفضاء علاش هو يسالك برشا مية وبرشا طاقه على خاطر يلزم يبرد
0: يلزم يبرد
2: الفضاء بارد بطبيعته ما يستهلكش هذاك علاش
3: هذاك علاش يقول لك بربي للي يستعملوا في تشات جي بي تي مش لازم ميرسي والله عاونتني وتشوفوا
0: وينك اليوم
3: ما يهموش هذاك الكل استهلاك في الطاقه يزينا معناتها
0: يلا فاصل احنا نرجعوا لك سوس المعالج فاصل ونرجعوا
2: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين
5: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت مين جس ماكسيت وكل يشلقي عندك اورانج
6: جوهره
5: بوبليسيتي
6: تسمعوا الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع واتمتع واتمتع كواد 9
0: تفضل سوسن
4: انا من الذكاء الاصطناعي باش نهزكم للمسرح وعالم المسرح والمسرح النسوي اللي انا نحبه برشا كان نهار السبت عرض العرض الاول لمسرحيه مونودراما كارت سيجور بطاقه اقامه لزميلتنا وصديقتنا اميمه مولوي العمل الحقيقه انا قاعده نتبع فيها عندي برشا على خاطر تجربه اكسبسيونيل فاش اكسبسيونيل المخرج العمل للمخرج محمد حسين حمدان اللي هو سوري عايش بحذنا في تونس والممثلة أميمة مولوي برشا يمكن اللي ما يعرفوش اللي هي لبنانية الأصل لبنانية مش لبنانية الأصل جات لتونس في 2020 مع أبوها لأن أبوها جاي يخدم لهنا وتحصلت على الجنسية التونسية وعرست التونسي
0: مشكلة ضيفتنا عمناول
4: جات مع يمكن الناس باش يعرفوا شكونها خاطر حتى التو مريناهاش في أدوار كبيرة
2: في جاد الممرضة
4: في الكعبورة اللي شعرها طويل البطبوطة اللي شعرها طويل في جاد وفي الفرملية وفي باب بنات
2: سيتكوم
4: حاضرة في سيتكوم باب بنات
0: هو أنس من جمهورها هو
2: انا من انا من محبينها
0: محبين
4: من محبينها
2: انا من جمهورها
0: برافو ان توكا مونودراما
4: مونودراما سوريه بروح وجسد لبنانيه الحكايه حكايه امراه ما هي مش حكايه امراه كهو لكني شهاده جماعيه لكسر صمت النساء في زمن المنافي من غير حتى مواربه العمل يفضح الات الحرب والعنف المنهجي والاتجار بالبشر وين الجسد تحول الى وثيقه والصمت يتحول الى مقاومه والاقامه الى معركه وجوديه عمل فريمون جدير بال
0: ان شاء الله تكون واحده من ضيوفنا
4: ان شاء الله تجي بحذنا وتحكي لنا هي ما خير انا واحده من الناس نحبها برشا كممثله اميمه مولوي
0: ممتازه في جد عجبتني بصراحه
4: عندها روح عندها كل الخلطه هذه ما بين التونسي واللبناني عطيتها حريه وعطيتها حاجه خاصه بها هي ونستنى فيها باش تطلع سيغ سين وحدها على خاطر جو تروف كلا لو بوتونسييل بيان سور كي نحكيو على نقولوا مونودراما ونحكيو على الابعاد الدراميه نتاع العمل هذا ما يعنيش انه العمل درامي هو بالعكس العمل فيه برشا ضحك اما بيان سور ضحك دو لا سيت اون كوميدي نوار فيها برشا سخريه سوداء
0: دونك هذه لافون بريمير
4: في الارتيست
3: في الارتيست
0: ان شاء الله تكون واحده من
2: غازي الزغباني
4: اي غازي زغبيني تحيه ليه اللي ديما يحتوي الاعمال الجديده واللي طالونير دونك كار سيجور العمل الجديد لأميمة مولوي ان شاء الله تكون ضيفتنا
2: العرض جاي وقتاش
4: والله تبارك الله عليها مطلوبه عندها تو في راي مع عمار التيفي حتى تو كي تجي بحذنا تقول لنا شنو الاجنده نتاعها
0: ميرسي سوسن فرح
3: والله انا نسمع في سوسن تحكي وقلت شو كيفاش الدنيا كيفاش سوسن
0: عفوا
3: لا قداش قداش فينالمون توت اي ريلاتيف كي سوسن تحكي على اميمه مولوي وظهر قداش فما اعجاب ومحبه السو بيرمي باش تقول كعبوره بطبوطه تخيل كان جراج قال هيك كعبوره بطبوره راهو قضيه تحرش
2: للصغير
3: دونك انا على التحرش
4: مش عاجبني خاطر
3: لا لا وقت اللي واحد يبدا في كهربا بالزينه ويعطيك نمروه انت تبدا شيخه وتروح شيخه والاخرى كي يبدا على سقيق يقولك تحرش بيا ما تقولك حاسب الراجل وامكانياته دونك واحد اسمه تنمر والاخر اسمه عجيب بغيف على التحرش نحكي اليوم وقالت مسرح النسويه اللي هي تحبه كيف كيف اليوم نحتفلوا بذكر الخامسه اللي وفات زينب فرحات النسويه بامتياز التونسيه صديقتنا العزيزه واللي نفقدوها برشا وزينب فرحات اليوم على فيسبوك حطيت فيديو نتصور اللي هي آخر لقاء صار معها كان لقاء بذكرى احتفال الاحتفال بذكرى بلوتو قانون الأحوال الشخصية كان في بتاريخ 2021 وهي توفيت كيما اليوم 18 ماي 2021 دونك اللي ضحكني في الحكايه ولا هكا لفت انتباهي اللي الانترفيو هذه تحكي على دونك الاحتفال بذكرى قانون الاحوال الشخصيه اليوم من عام 56 ومؤخرا في مصر صارت مصادقه على قانون جديد إذن قانون الاسره في مجلس الشعب المصري نحكي طبعا على التحرش اللي منتشر برشا في العالم العربي مصر تعتبر مصر الأولى ب 62% العراق المرتبة الثانية السودان السعودية والحمد لله تونس من أقل البلدان تحرشا إيه فيكسا زينب فرحات في الانترفيو هذا يقول لها نصيحتك للمرأة التونسية تقول لها

0: انا نسبة
1: ارقام التحرش طالعه في دايوغ كي تشوف انت توا
2: ما عندش حق
1: دايوغ اللي يشوفوا اللي يتابعوا في منصات التواصل الاجتماعي وسورتو تيك توك يشوفوا كلي ترافلرز معناتها واللي يجيوا لتونس ما فماش براتيكمون مصريه سورتو شاب ديجا يجيوا لتونس وما تعملش فيديو تحديدا على الحكايه هذه وتقول صح عليها التونسيين راهم يحوسوا يلبسوا حوايج نورمال يطلعوا في الكار بحوايجهم العاديين خاطر بالنسبه لهم هما احنا يظهر لنا طلعت الحكايه بالنسبه لهم هما راهو احنا عندنا وعي كبير مقارنه بالعقليه اللي غادي
3: دونك نحكيو على التحرش بك شتى انواعه بصري كان لفظي لمس ساعات
0: تحرش المراه بالرجل زاد
3: هذاك تو نحكيو عليه في ان هذاك نقول حقنا
0: للرجل خاطر
1: كيما النساء تتكلم كيما نقولوا للنساء لازمكم تطلعوا تتكلموا الرجال زاد شركاء راهو ما يجيش ما فما حتى مشروع
2: ساعات ما تنجمش تتكلم ايش نقول لك ساعات كي تقول راهو فلانة تحرشت بيا ولا فما هذي تحرشت بيا يقول لك ليه ما فماش دخان بلا نار وواحد وتخاف
1: انا حضرت على مشاهد نتاع تحرش باصدقاء ليا تلقاه شعره ارتب ولا حليلته ولا بنت ونقول لهم تكلموا حتى خاطر انت كي تتكلم كامرا تقول لي فيمينيست دافعوا كان عن سي
0: مع الراجل زاد
1: لكن نقولوا تحرش ولا عنف ولا
0: خلينا في هذايا
3: دونك كيما قلت لكم التحرش بانواع الكل في مصر لا محليكم في تتفاعلوا دونك سي بيان محلي سي بيان دونك المصريين نحتفلوا مؤخرا اذا بالمصادقه هذه على قانون الاسره، القانون هذا اللي باش يكون فيه برشا ضمانات اللي عندها طلاق للمراه، صندوق تكافل الاسري هو عباره عن نفقه نتاعنا، توفير وسائل نقل خاصه باش تولي عندنا اوتوبيس للمراه باش هكاك ناخذ راحتها وانتيميتي نتاعها وكل، ميم سي انا هذايا
2: مش هذاك الحل
3: انا
2: عندي
3: فكره
0: هما قرارات
3: مش انا قررتهم
0: شو اخر؟
3: دونك وفما زاد التمكين، التمكين شنو؟ التمكين هو باش تولي المصريه ايضا عندها الحق في لي بوست هذوكم اللي كيما في مجلس الشعب ولا كيما احنا في تونس برك الله القضيات برشا اما هما حاجه جديده والحاجه اللي تبهد اللي هذايا يبهد شويه والمفارقه الغريبه اللي نحكيو على بلاد فينالمون بلاد نساء كي تحكي انت على كليوباترا وفتيتي ونوال السعدي وهدى شعراوي ولا نبويه موسى ولا الاميره نزلي، الاميره نزلي اللي جات لتونس وعملت في بدايه القرن التاسع عشر سالون ادبي في المرسى في دارها وهي ما نعرفش العام
2: 20 اوائل القرن 20
3: اوائل القرن 20 دونك اواخر القرن 19 دونك تحكي على انسان ما عندها ناس نساء كانوا سبقات هي عاونت حتى في تعليم الفتيات في تونس في العهد هذاك اللي هو
2: اوائل
3: القرن 20 دونك مفارقه غريبه
2: اهم تغيير نسيته في الواحد راك
3: مازلت ما سميتش كل شيء خاطر
2: لا فما اهم حاجه اللي ما عادش فما زواج عرفي حتى ورقه عرفي هذيك بمقتضى القانون
0: نضرب ورقه
2: نضرب نضرب لها حتى تين ورقه عرفي من تتباع من المكتبه تقول لك اللي باش تكري برتمان هذيك وليت الزواج اللي اعترف به يزمك في ظرف 30 يوم تصب وتوثقوا عند ماذون هذا اهم تغيير
3: وبالنسبه للخدمه ولاو فما الشهريات كيف ولاو الخدمة الصعيبه على المراه الحامل والمرضعه زاد عليها هكا قعدوا يخدموا على اعتبار المراه مع تعطيها حقوقها دونك انا نقول اللي هذا كل به يصير في بلاد كيما مصر وبه اللي احنا سابقين وان شاء الله من حسن الى احسن
1: كيف
3: والله يرحم زي
2: فاتينهم 70 سنه
1: بليزير اللي هما ماخذيننا احنا كوم اكزامبل مالغري اللي احنا يظهر لنا
2: حتى بالقانون الجديد ما يوصلوش ال ال ال ال
3: ال ال ال ال
0: ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال

Antibiotik. مع سامي بن نور. مع سامي بن نور. على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: فما شكون يقول لي ما تتكلمش على الموزيكا ذي؟ انا مضطر ان نتكلم على الموزيكا ذي. ميرسي معز على الاختيار هذا، ولكن احنا لازم نكملوا ليميسيون. باش نعطيكم شويه هكا اختبار شويه في اللغه العربيه.
1: هيا بنا نلعب.
0: السؤال الاول،
2: على ورامي ولا اللي حضر السؤال في الاعداد، على خاطر العربيه اللغه العربيه تتالم ولا تتكلم.
0: احنا لغتنا الام،
2: العوامل الاخرى ذي في تونس.
0: باهي نعطيكم انا، هو الاجابه باش تكون ديما فائق حاجه، معناها فائق حاجه. نقول لك انسان ما نعرفش انا،
3: فائق بكري الصباح.
0: باهي فائق الذكاء هو
3: نابغة.
4: شديد الذكاء
2: نابغة.
0: لا
2: المعي شديد الذكاء
4: فطن.
3: الفتحل.
0: فتحول.
3: فتحول.
2: سنجرة.
4: فنجور
0: بالعربية يعني. فنجور. قولك إنسان ذكاء ما نجموش نقدر.
2: داهية.
0: داهية. فائق الذكاء هو الداهية.
4: داهية.
2: أما خبث في الداهية.
0: صحيح. فما شوية خبث.
4: فما خبث.
0: فما ذكاء.
2: بالعربية نفرق ما بين الخبث والذكاء.
0: باهي. فائق الدهاء
2: قطعي.
0: صعيبة هذي، أنا أول مرة رأيت.
2: فائق الدهاء.
0: فائق الدهاء.
4: أعطينا الحرف الأول.
2: ماكر.
0: ب الباء.
2: الباء.
0: الباقعة. الباقعة حتى نعرفش. فائق الدهاء. فائق الرأي.
3: الحكيم.
2: فصيح.
3: فما حكمة في الحكاية. فما
2: التفكير ولا في الكيف ولا
3: فراسة
2: في
3: كيما فراسة في الرأي.
0: أي فما تفرد. فما تفرد. فما اختلاف. فما تفوق.
3: أنت تعرفها الكلمة قبل معناتها نعرفوها ولا صعيبة؟
0: نعرف الكلمة ما نعرفش هي مراد.
3: فائق الرأي.
0: قولك إنسان يعني خذاوة على خاطره فائق الرأي، معناها في الخدمة ذيك. إلي حتى في الفرنسي نقولوها راه. قول لك
4: المعي.
0: المعي. لي بريون. المعي.
4: المعي.
0: به فائق المهارة. أينشتاين.
2: بارع.
0: نيوتن. أقوى من بارع. أقوى.
2: عبقري.
0: عبقري. فائق المهارة هو انجيني عبقري.
4: أي تعرف شنو هي؟ أمتي ماكش غلط.
3: ما حد قال لي هو غلط.
0: نتمنى نتمنى.
3: علاش حبوا غلط وعندوه؟
4: باش نعطي معلومه هو قالها وما يعرف، يمكن ما يعرفهاش.
0: اي هي
4: وقال قلت عبقري.
0: ما نعرفش كل شيء.
4: عبقري انجيني. علاش كلمه عبقري جايه من من معناتها من ويت في منطقة فضلي في الشام اسمه واد عبقر يعتقد أن يسكنوا فيه جنون. فمن هذاك جاء يقول لك عبقري. معناتها نقولوا جن مثلا
0: متعمات. برافو.
4: دونك عبقري ريت واحد وواحد ما غير ما يشعر قالك عبقري
0: جيني.
4: فهمتني؟ هي هو واد يسكنه الجنون. واد عبقر.
3: برافو. على ذكر الجنون باش نقول بوتيت انيكدوت. عندي غرايبة في الدار ما لقيتهاش.
4: لا جنون معروف.
3: انا جوست ما لقيتهاش واختفيت. دونك ناس
0: الحلو المفضل عندي.
3: ايه بالحق يا اخي انا
2: قلت يا
0: اخي الموت عليه
4: حتى انا نحب
3: دونك انا بالحق قال لي كحدي وينها وحاجتي بها وينها يا اخي. قلت يا اخي كلاوها جنون. عندي تساعدني في البيت هي مغربيه قالت لي لا لا ما يكلوش الحلو ما يحبوش الحلو. انا خاطر انت تعرف لو غيجي ما يحبوش ما يحبوش ما يحبوش
4: المغاربه كيكا في جنون ما تقدمش راك.
3: قلت لها راهي كلمه تتقال راني مانيش نحكي بجد راه خافتني.
0: فائق الانجاز حتى دي منها فيه شيء.
2: فائق الإنجاز.
3: القادر.
0: الأحوذي.
4: نعرفش.
3: المعي أحوذي.
0: الأحوذي.
3: بقى
0: يلا كان هذا سؤالنا.
2: محلها سؤال عجبني أنا.
0: الأبقع الباقعة هو فائق الدهاء. يلا فاصل ونرجع لكم احنا في أنتيبيوتيك.
5: جوهرة أفهم. بيبليسيتي.
6: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج. مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايل 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
5: جوهره اف ام بوبليسيتي.
7: الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
8: مع سامي بن نور
7: على جوهرة FM TV. شوف اسمع واتمتع. صنع في تونس.
0: في صنع في تونس نحكي اليوم على خطوة جديدة تقرب الخير أكثر من الناس. من سوسة الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تفتتح مكتب تنمية الموارد، فضاء جديد باش الدعم يوصل أكثر للأطفال والعائلات المستحقة، وباش كل يد تحب تعاون تلقى طريقها بسهولة لهذه. زاد افتتاح فضاء SOS تور لمنتجات منتفعات، برنامج دعم الأسرة، حكايات نساء حولوا الدعم لبدايات جديدة في الحياة وأمل يتباع بكل محبة. باش نحكي أكثر على الافتتاح وأهدافه أحلاه الإيفنمون هذا مع مدير قرية الأطفال SOS أكودا سيد فرح بن سليمان. مرحبا سي فرح. سي فرح
1: ألو عسلامة.
0: مرحبا بيك سيدي.
1: مرحبا.
0: محلى اسمك ساعة فرح يعطي طول يهزك للأمل والانشراح والفرحة.
1: الحمد لله يا رب، إن شاء الله ديما فرحانين.
0: إن شاء الله يا رب. باهي، دونك الافتتاح هذايا كيفاش يتم، وقتاش، وكيفاش هي التحضيرات اليوم؟
1: الحمد لله احنا توا في
0: اللمسات الأخيرة.
1: اللمسات الأخيرة تمت توزيع الاستدعاءات نتاعنا والضيوف، ان شاء الله مرحبا بالناس الكل. ان شاء الله يكون يوم الاربعاء على الساعه 8 صباحا
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله باذن الله.
0: وين موجود؟
1: كيفاش
0: الفضاء وين موجود؟
1: في في في سهلول.
0: في سهلول
1: شارع صادق المقدم. ان شاء الله يكون غادي الافتتاح بحث سيرفيس دي مين غادي ان شاء الله باذن الله.
0: دونك الاربعاء ابارتير من 9 نتاع الصباح احنا نشوفوا شويه تصاور ممكن هذايا سي اون ماكيت ولا مثال تقريبي، ولكن هكا باش يكون بالجمال هذايا الفضاء. دونك التحذيرات
1: هذيك صور حقيقيه، راهي صور حقيقيه هذيك. اي صور حقيقيه.
0: محلاها منطقه،
1: ولكن خاصه باش يكون هو افتتاح
0: الفضاء. الله يظهروا لي كل ماكيت.
1: اي جماعه خاصة نحب معناها نقطة مهمة اللي هو فضاء SOS ستور اللي هو للمتاع المشاريع للعائلات ضعيفة معناها والعائلات الموزة.
0: برافو عليهم.
1: معناها بالحق حاجة ممتازة يحظلهم الكرامة متاحهم.
0: برافو عليهم.
1: وانه معناها ومجانا 100% مجانا العرض متاحهم غادي معناها توفر لهم للسويس.
0: يعطيكم الصحة.
1: يحظلهم كرامتهم.
0: يعطيكم الصحة.
1: والله بالحق.
0: هذا المكتب اللي باش يقرب أكثر الخدمات، خدمات الدعم والعطاء من المواطنين والشركاء، كيفاش سي فارح؟ كيفاش يقرب الخدمات هذية متاع الدعم والعطاء من المواطنين؟ يعني أنا اليوم نسمع اليوم هنا في الكهربتي ولا في خدمتي برشا ناس تسمع فينا وبرشا ناس قراب من سوسة ممكن نستدعاهم أن يكونوا في الافتتاح هذي نهار الأربعاء إن شاء الله. دونك كيفاش يقرب الدعم اللي هو أحنا ديما نحبوه موجود الأسواس؟
1: أول حاجة هو كانت القرية تشمل الموضوع هذي، معناها كانت لعبات تنقل للقرية، وبعدين حبينا انه نزيدوا نقربوا للمواطنين. انه سهلول معناها تجاريا وكذلك ذات كثافه
0: فما تجارية. برشا حركه وبرشا ناس ومشي وجاي وغيره،
1: معناها وقرب زاد معناها نقولوا احنا للطرق الرئيسيه اللي موجوده غادي. انا اخترنا المكان كان مدروس اختياره غادي، معناها سواء للاش يتبرع سواء للاش يقضي، وكذلك معناها ابار انه معناها الموقع الممتاز نتاعو انه مكتب تنميه الموارد، معناها ينجموا زاد عبر السيت نتاع الانترنت اللي هو sosvu.tn ينجموا يدخلوا من غادي زاد يتبرعوا العباد هذاك زاد قرب، كذلك لاستفساراتهم كذلك باش يطلعوا على المنتوجات وعلى SOS، وما عادش ينجم ما عادش يتنقل للقريه بحكم انه تعرف انه ولات منازل مدمجه توا القريه.
0: صحيح.
1: معناها ولات المكتب هذاك هو اللي يعنى بالتعريف بالجمعيه او معناها ازداء الخدمات او الاجابه على التساؤلات.
0: وسي فرح انا نحيي برشا الفكره ذي، من عرفش كون صاحبها، ولكن اكيد انه فما عمل جماعي في SOS، انهم فما اون كونسيبسيون كامله للاستراتيجيات اللي هي تخدم بها الخدمات ذي المجتمعيه الكبيره. SOS ستور هو هو ان كونسيبت فيه برشا احترام لكرامه النساء سورتو اللي هما يبعثوا هالمشاريع هذيا، فيه برشا جينيروزيتي برشا عطاء وبرشا كرم من جمعيه اطفال SOS، طبعا من خلال انهم يعرضوا بلاش، وكذلك من خلال انه يتعرفوا الناس على الناس اللي فريمون ضد التواكل وضد أعطيني وضد عاوني، ولكن هما نساء نحييهم برشا على ريادة الأعمال ذي اللي تبدأ بإمكانيات بسيطة وتمشي لأنها تولي مشاريع قائمة الذات باش أنها تربي بيهم صغيرات. معناها ما فماش إكزامبل خير من الذائرة.
1: أكيد أكيد، وراهي كل أعمال يدوية يعني بمحبة كبيرة، معناها كل قطعة ما تشبهش لأختها، وكل قطعة فيها حب وفيها تضحية وفيها برشة كرامة زادة، فهمتني؟
0: صحيح.
1: معناها ذيك الممتاز فيها، معناها مش مصنع ضايع قاعد ينتج معناها قطعة كما الأخرى، لا كل قطعة تختلف، معناها إذا اشتاخذ حاجة اشتاخذها ليك أنت، معناها ذيك ما اشتقها عند،
0: يعني يكون متأكد آخر. أنك أنت صاحب البياس يونيك هذيك
1: بالضبط. أي
0: فيش مثلا سفارح شنو يعني عملوا اكسسوار حاجيات المنزل
1: كان كل ما هو صناعات تقليديه، احنا مشينا في الصناعات التقليديه
0: الاكثريه
1: شجعنا عليها، صناعات بلادنا وذيك روح بلادنا، روح تونس الغاليه ذيك غالي،
0: والمرافقه بتاعكم مهمه
1: اكيد. احنا نبداو من المواد الاوليه حتى لنهاية المنتوج وعرضه، معناها نرافقوه في مشروعه لين ينجح بإذن الله 100%.
0: وإن شاء الله النجاح يكون حليف الـ الـ الناس ذوما الكل اللي هما أساسا النساء منتفعات برنامج دعم الأسرة، واللي تشجعهم هكا SOS على الاستقلالية الاقتصادية مش أنهم يكونوا في كرامتهم ويكونوا في التربية متاع الصغيرات ذوما من خلال هالبرنامج الجديد متاع المنازل المندمجة طبعا. وهنا نحكيه على SOS Store اللي هو مكمل للأسرة ومكمل لدخل الأسرة وميزانية الأسرة. شكرا على كل هذه المعلومات. طبعا ديما تقعدوا معناها متأكدين أنه SOS هي هل العائلة الكبيرة اللي تلم الناس الكل، وكل مرة نطلعوا ببرودوي جديد، كل مرة حاجة تفرحنا باش أنه نلقاو هالمجهودات هذه الكل على أرض الواقع. كما اليوم نحكيه على هالمكتب الجديد، مكتب تنمية الموارد بسوسة سهلول، وبطبيعة الحال ديما تدخلوا على السيت www.sosve.tn للتبرع للاقتطاع الشهري ولا البلوزيور برودوي اللي هم موجودين بمناسبة عيد الأضحى كذلك، أو على SMS 85510 اللي يسمو زوز دينارات، واللي هو طبعا يساند ويعاضد ويعاون ويرافق كل مجهودات SOS. وبطبيعة الحال من نجم كان نشكر كل الليكيب متاع SOS والناس والتوانسة وإحساسهم بالعمل هذا الكبير متاع SOS، التوانسة سواء في تونس ولا في خارجها. برشا حكايات كل يوم نكتشفوها مع SOS كانت هذه صنعة في تونس.
8: من سوسة تبدأ حكاية جديدة عنوانها القرب أكثر ليكم. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تفتتح مكتب تنمية الموارد بسوسة ومغازة SOS ستور لبيع منتجات المشاركات في برنامج دعم الأسرة والوقاية من الإهمال. ميلا مرحبا بكم معنا نهار الأربعاء 20 ماي 2026 انطلاقا من 8 متاع الصباح في سهلول الشارع الصادق مقدم. حضوركم يفرحنا ويعطي معنى أكبر لكل خطوة نعملوها من أجل طفولة أجمل لصغيراتنا ومستقبل أفضل لعائلاتنا. لأكثر تفاصيل كلمونا على 57 092 130.
9: صنع في تونس
10: جوهرة FM
9: الدنيا والموسيقى
10: جوهرة FM
11: جوهرة FM

0: جوهرة اف ام. من 5 ل 7 انتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع. هيا بنا نلعب.
1: كملوا مع الأسئلة.
2: بزي سيم
1: سؤال بركة عملنا
2: ريتا
1: عنا رتار كبير في اليابان.
2: البيت وراء الأسئلة في بالك فما أسئلة ما هم مستعدين.
1: أنا البيت ما نحبوش.
2: لا ما يظهرش بيت فما أسئلة صالحة لكل زمن ومكان.
1: أي طبعا. خلنا نسأل مالا ما تضيعليش برشا الوقت. في اليابان فما مطعم غريب ومؤثر في نفس الوقت اسمه مطعم من الطلبات الخاطئة. لأنه احنا نتغشوا كي نمشيوا الريستوران ونطلبوا حاجة ويجيب لنا بالغلط. ماذا بيكم حتى كي تغشوا خذوا بعين الاعتبار أن الإنسان هذاك يخدم.
2: باهي سامي تو السؤال هذا كان سألته غدوة شنو يتبدل معناتها ما يتبدل شيء معناتها.
1: وأنا هوني لازمني نسأل أسئلة.
2: ليك تسألوا هذا سؤال غدوة ما نقولوش يا هذا كان اللي سألناه البارح.
1: شنو المؤثر فيه هذا السؤال؟
2: البيت حتى عم جاي تسأل معناتها.
1: جاوب على السؤال.
2: تو نجاوب عليه كملوا.
1: تفضل كهو كمل.
2: المطعم هذا ريت الطلبات الغالطة تنجم انت تمشي تشوف شو فما طلبات غالطة وتاخذهم بسو مقل.
1: لا فرح
3: شنو سؤالك؟
2: قدمت اكد من روحك.
3: سؤالك شنو قلت؟
1: في اليابان فما مطعم غريب ومؤثر في نفس الوقت اسمه مطعم الطلبات الخاطئه. هو معروف باسم انه ركب كماندي سوشي باش يجيب لك نيغري. يعني شنو المؤثر فيه؟ شنو علاش خاصيه هذه؟
3: الخاصيه
1: اللي هو ديفو في الاصل
3: اللي الناس تفرح حتى يجيهم غلط ما يتقلقوش دونك.
1: وي ما يتغشوش.
3: هذا اللي
4: هو البيو كونسيبت كيماك البوكس سوربريز معناها تاخذ حاجه ما تعرفش شنو يطلع لك فيها.
1: لا المطعم تاسس 2017 على يد المخرج الياباني تشيرو اوغوني اللي فكرته ماهيش الطعام وكهو لكن المطعم مثال للانسانيه والعفو والتسامح والتقبل. ثم ياسر دي فالور احنا محتاجينهم راه
2: زعما ياسين
1: والله محتاجين
2: لازم برشا باش نتعلموهم.
1: نجم يدخل تحت
4: شعره يخدم في ذوي الحوج حاجيات الخصوصيه
3: الانسانيه والتقبل. سي كو اللي يجيب لك في الماكله ما ينجمش يجيب لك ماكله صحيحه.
1: كي ياخذ
3: كوموند ياخذ كوموند صغار اطفال اطفال.
1: لا مش اطفال مش
3: كبار. ياسر كبار كبار
1: كبار
3: فاقدين ذاكره ما
1: يعرفهمش فاقدين ذاكره. فما متلازمه معروفه برشا راهي
3: خرف
1: لا ديمونس. لا ديمونس هي المتلازمه ذي اللي هو معناها حاجه موجوده معناها ماهوش مرض ولكن متلازمه تمس اساسا النورولوجيك. يعني ما تنجمش انت تعدل برشا على الناس هذوما اللي هم ماهمش في الزهايمر. سي اوت شوز
4: معناها. لا لا سي اوت شوز.
1: تطلب طبق معين تجيك حاجه اخرى. اغلب الحرفاء يتبسموا والهدف الحقيقي مش انك تطلب شنو البلا اللي تحب عليه.
3: تعيش التجربه كما هي.
1: بل اعطاء الفرصه للناس هذوما باش يعيشوا حياه طبيعيه مليئه بالكرامه والتسامح والدفء. سي انس
3: وتخلص البلالول ولا ثاني ساعه؟
1: خلص
3: الغلط ولا لا؟ باهي سافا.
4: الديمونس اللي يعاني منها
1: نفس السعر. جات الفكره وقت زار اوغوني دار رعايه للمصابين بالالزهايمر هو فطلب امبرجر لكنه أعطاوه جيوزا. جيوزا هو نوع من الماكلة الجابونيز وبين الضحك والأجواء اللي هي ما فيهاش الغش وغيره أدرك أنه الغلطة البسيطة ذي هي لازم أنه الناس تقدر المشاعر الإنسانية الموجودة في المكان ذي. دونك محلاها الفكرة. أنا تظهر لي يعني اذا كان انت ما تاكلش ما انت يجيبوا لك حاجه بابيض العظم ممكن
2: يكون المشكله الوحيده كان حاجه فيها بابيض العظم. يعني ما نقبل كل شيء منهم.
1: اول انسان راه في حياتي ما ياكلش ابيض العظم. نعرف 500 مليون ما ياكلوش اصفر العظم.
4: اي سي فري.
3: اذا كاش اسمه التميز الانبغي الالمعي المعي فستقي المعي هكا زوز الفستقي الالمعي.
1: يلا نيرفانا ذا مان هو سولد ذا وورد. نرجع بعد شويه احنا في ساعتنا الثانيه ما تبعدوش.

0: عندك ما تقول. كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. عندك مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف، وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي، خدمة تحكي لغتي.
1: على خاطر نحبوكم بأعزل.

0: يتمنى لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية. مشوي بارتي ان بلان اير، ان بوفي سبيسيال و انيماسيون بور فوز انفون. باش تريزيرفي اتصل بالاجنس دو فواياج نتاعك والا كلمنا على 70 105 720 وان شاء الله عيدكم مبروك.
1: جوهرة اف ام بوبليسيتي.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعايه مع اريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا اكثر واربح بالكبير العب على باي اريدو والا كليكي على اللين ليجيك باغ اس ام اس اربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجمله
0: اريدو طور عالمك جوهر سبور
2: مساء النور مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور اجتماع دار اليوم في مقر وزارة الشباب والرياضة بحضور وزير الشباب والرياضة كيف رئيس مكتب الرابطة وممثلي الفرق اللي باش تلعب البراج الخاص بالرابطة الثانية اللي باش يصعد منهم فريق إلى الرابطة الأولى باش يلتحق بكل من أمل حمام سوسة وتقدم سقيت الدير في الرابطة المحترفة الأولى. الفرق اللي باش تلعب براج الرابطة الثانية اللي هما الملعب الجبسي نادي حمام لنف اتحاد تطاوين ومستقبل قاسترين. وبعد الاجتماع هذا البراج مبدئي مشي تلعب نهار 25 ماي مقابلات الدور النصف النهائي. نذكر النصف النهائي الأول نادي حمام لنف مستقبل القاسترين مقابلة باش تكون في استاد حمام لنف. الملعب الجبسي يلعب ضد اتحاد تطاوين مقابلة في ملعب جبس. زوز مقابلات متاع الدور النصف النهائي باش يكونوا بتقنية البار وأيضا باش يكونوا تيليفيزي. وأيضا المقابلة النهائية تكون نهار 29 ماي اللي هو النهائي متاع البراج واللي باش نعرفوا من خلاله الفريق اللي باش يصعد الى بطوله الرابطه المحترفه الاولى. لكن فما فرضيه اخرى، اذا كان الملعب الجيبسي تاهل للدور النهائي لمسابقه كاس تونس فانه البروغرام الكل يتبدل ودوره البراج تكون في اول شهر جوان في صوره تاهل الصيدا لنهائي كاس تونس. كما قلت البراج يكون في اول شهر جوان. ونذكر المقابلات باش يتلعبوا كما قلت بتقنيه الفار وايضا باش يكونوا تلفزيوني. بعد المراسلة وبعد التشاور وبعد أيضا الاتفاق بين الجامعة التونسية لكرة القدم والسبيرانس والسي اس اس، المراسلة اللي هي فيها عدم التعويل على أيمن دحمان حارس السي اس اس ومحمد أمين بن حميد لاعب الترجي الرياضي التونسي في مقابلة الكأس مع فرقهم، بما أنهم باش يكونوا على ذمة المنتخب الوطني التونسي أبارتير من اليوم في ستاج متاع تبرقة. دونك رسميا الترجي والسي اس اس باش يلعبوا من غير الثنائي أيمن دحمان من جانب السي اس اس وأيضا بن حميد من جانب الترجي الرياضي التونسي في بقية مقابلات كأس تونس بما فيهم الدور الربع النهائي وإذا كانت أهله في الأدوار المتقدمة. مادام حكينا على مسابقة كأس تونس نعطيكم برنامج الدور الربع النهائي. بعد غدوة الدفعة الأولى زوز مقابلات انطلاقا من 3:30 متاع العشية. تقنية الفار باش تكون حاضرة في الدور الربع النهائي في كأس تونس. سي اس اس في ملعب الطيب المهيري تلعب ضد الملعب الجبسي. ترجي جرجيس يستقبل النادي الرياضي البنزرتي نهار الخميس 21 ماي. الدفعة الثانية مقابلات انطلاقا من 3:30 متاع العشية. بعث بوحجلة يستقبل الترجي الرياضي التونسي مقابلة يلعب فيها الترجي دون أجانب بحكم القانون بتاع الجامعة التونسية لكرة القدم بحكم فارق الأقسام. بعث بوحجلة في الرابطة الثانية. دونك الترجي من غير بن حميدة اللي باش يكون على ذمة المنتخب الوطني التونسي ومن غير الأجانب بما فيهم ينصاص اللي أعلن مغادرته للفريق دياكي تيكو سيل أبو عالية توغاي أوغبلو إبراهيم كايتا دانو وديارا. هذه المقابلة الأولى نهار الخميس. المقابلة الثانية تقدم سقيت الدير على أرضية ميدانو باش يستقبل شبيبة العمران. نحكيو على منتخبنا الوطني اللي أقل من 17 سنة اللي يلعب غدوة 8 متاع الليل ضد نظيره الأثيوبي في إطار الجولة الثالثة من التور الأول اللي كان المغرب. منتخبنا الوطني اللي تعادل في الجولة الافتتاحية مع نظيره المغرب البلد المنظم هدف مقابل هدف واللي خسر مع مصر في الجولة الثانية هدفين مقابل هدف. غدوة مقابلة مطالب فيها بالانتصار والانتظار. بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي كما نعرفوا اللزوز الأوائل من كل مجموعة يتأهلوا إلى كأس العالم اللي بيصير في قطر ومنتخبنا يطمح أن يكون ضمن

0: أفضل ثالث في الكان هذه من أجل التأهل للدورة الثانية. نذكر الترتيب في مجموعتنا: المغرب مصر لولانين عندهم 4 نقاط، تونس أثيوبيا في رصيدهم نقطة واحدة. من منتخب الأصاغر إلى المنتخب أقل من 23 سنة تحت إشراف أنيس بوجلبان، منتخب أقل من 23 سنة دخل في استاج في سوسة تحذيرا لدورة تونو، لكن منتظر أنه أنيس بوجلبان يغادر المنتخب هذا حسب ما كتبت تقارير صحفية مصرية، بما أنه أشعر مسؤولي الجامعة برغبته في الالتحاق بفريق الأهلي المصري باش يكون رئيس لجنة سكاوتينج في الفريق المصري. نحكي على منتخب الأواسط بقيادة نبيلة الترابلسي، برمج مقابلة ودية منتخب الأواسط باش تكون نهار 26 ماي الجاري انطلاقا من 6:30 متاع العشية في ملعب حمادي العقربي برادس ضد منتخب ألمانيا. نحكي وهون برنامج الدور نصف النهائي من مسابقة كأس تونس، نهار الجمعة 22 ماي الموعد انطلاقا من 5 متاع العشية مع لقاء الديربي في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس. النادي الإفريقي يستضيف الترجي الرياضي التونسي، ونهار السبت 23 ماي يتلعب الدور النصف النهائي الثاني انطلاقا من مطلثة، نادي ساقيت الزيت يستقبل جمعية الحمامات. في التنس التونسي معز الشرقي المصنف 138 عالميا يلعب في اللحظات هذه ربع نهائي او ربع نهائي تصفيات دورة رولان جاروس الفرنسية، الشوط الاول يلعب في اللحظات هذه ضد الاسترالي برنار توميتش المصنف 195 عالميا، في المقابل عزيز دوغاز المصنف 666 عالميا يلعب غدوة مبدئيا التوقيت بما انه يتغير في التنس، غدوة 9 متاع الصباح مبدئيا عزيز دوغاز يلعب ضد الأسترالي فيليكس جيل المصنف 237 عالميا. مورينو باش يكون هو مدرب ريال مدريد حسب ما أكدوا فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار الانتقالات في أوروبا، وحسب ما أكدته كل التقارير الصحفية منها الإسبانية، من المتوقع الإعلان الرسمي يكون الأسبوع المقبل بعد لقاء أتليتيك بيلباو. مورينو باش يصحح عقد مدته 2 مواسم مع النادي الملكي. نقعد مع ريال مدريد اللي أعلن رسميا رحيل لاعبه داني كارفاخال بعد 23 سنة كاملة في النادي الملكي، 10 مواسم في الأكاديمية، 13 موسم في الفريق الأول، حقق خلالها العديد من الألقاب، وباش يقوم ريال مدريد بتكريمه في استاد سانتياغو برنابيو السبت الجاي في آخر مقابلة اللي باش تكون ضد بيلباو في الدوري الإسباني. نحكيو على هانز فيليك مدرب برشلونة اللي رسميا جدد عقده حتى 2028 مع إمكانية عام إضافي يكون بعد النجاح في قيادة النادي الكتالوني الأكثر من تيتر ونجاح في فترة قصيرة. نواصل مع برشلونة، لعبه ولعب المنتخب الإسباني فيرمين لوبيز باش يغيب عن كأس العالم بسبب الإصابة، الإصابة اللي هي تتمثل في كسر في مشط القدم الخامس في قدمه اليمنى باش يخضع لتدخل جراحي. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذواني، نشر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فهم بونيت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فهم في لمن.
1: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور.

0: رجعنا لكم هذه ساعتنا الثانية. مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعين. شكرا لاختياركم جوهر اف ام وجوهر تي في للناس اللي تفرج فينا في برشا بقايا يعني سبعتونا يتفرجوا فينا. نحييكم طبعا وسعادة نكونوا معاكم ديما في انتيبيوتيك من الاثنين الجمعة حتى للسبعة متاع العشية. أول الساعة الثانية ديما في نهار من نهارات.
1: في نهار من نهارات.
0: نهار من نهارات أنس بن مالك.
2: اليوم باش نحكيو على أمريكا في الخمسينات. فمغنية في الخمسينات اسمها ليتل بيتي بريتي وان. قلبت الدنيا في أمريكا. قلبت الدنيا في الراديوات. متعرف أمريكا برشا راديوات في البيلبورد في الشاخت. الناس كل تغني في الغناية اللي خذت برشا سوكسي. وتلفزة العمومية الكبيرة الأمريكية وقتها استضافت المغني اللي غني اللي اسمه متاع أمريكا. استضافت المغني اللي ما يعرفوا اسمه لكن ما يعرفوش اسمه فرانكي لومن. تعرف قبل معناتها يهبط الديسك وما يعرفوش
0: معناتها يعرفوش كون
2: هو. احنا
3: معناتها يعرف التيتخ
2: ايه والصوت. مثلا انا فيجن اوف لوف اول غناية متاع ماريا كاري. ماريا كاري ما نعرفوش معناتها ما نعرفش كيفاش ماريا كاري
3: كوم يمكن خد كيما توا
2: هبطت الغناية. من بعد اكتشفنا هبطوا تصورها دونك يعرفوا فرانكي ليمون ما يعرفوش فرانكي ليمون. الوطنية متاع الاي بي سي متاع امريكا القناة الوطنية الواسعة الانتشار استضافت البرنامج
0: ان بي سي
2: الاي بي سي
0: ما
2: عندهم اي بي سي وان بي سي وسي بي اس هما هذوما ثلاثة الكبار. في البرنامج الاكثر مشاهدة وعملت مفاجأة للفتيات خاصة المراهقات وقتها في الخمسينات اللي يحبوا فرانكي ليمون وصوت فرانكي ليمون وجابت لهم فرانكي ليمون. نسمعوا ونتفرجوا مع بعضنا.
4: Sets are not the only things that can be brought back and used again through ingenuity and a little rearranging. This particular tune is not a new one. It was brought back and it's healthier and bigger than ever. It's called Little Bitty Pretty One. Ladies and gentlemen, Frankie Lyman.

0: وي
1: دونك نتفرجوا شويه نتفرجوا توا اللي يتفرجوا في جوهرة اف ام
0: جوهرة تي في
1: جوهرة تي في نشوفوا
0: جوهرة اف ام
1: نشوفوا وجه اللي يتفرجوا البنات
0: شنو معناها يعني منبهرات بيه
1: شوفوا لا شوفوا تقاسيم وجههم استنى شويه هاو باش يتعاود
0: ايش بيهم تقاسيم وجههم
1: مش عاوج هيك شوف شوف اغزروا كيفاش معناها كيفاش
0: يبكيو يذهبوا
1: لا لا
0: ماله
1: مصدومات
0: مصدومات
1: مصدومات ومتغشين
0: اي قلت لك يبكيو
2: كي ثبت يوم
1: لا معناتها شنو صار كي خرج فرانكي ليمون اللي ما يعرفوش فرانكي ليمون اسود البشره
0: اي
1: دونك الصدمه جاتهم الصدمه شوفوا الامتعاض اللي عندهم
2: الغزول كل سايبوه في الشينغوم
1: فوالا هذيك الصدمه كيفاش ويغزروا لبعضهم كيفاش
0: هذه عنصريه
2: حتى الانيماتور يهرب في غنيه
1: الانيماتور
0: الانيماتور يعرفوا اكيد
1: فهمتني
2: عن قصد تحسوش
1: اما شوفوا
0: شوفوا يحضروا لي بيزار
2: الانيماتور قال لهم المفاجاه
1: الكبرى فرانكي ليم هما فرحوا من الاول ومن بعد شافوه
0: بالحق بيزار يعني
1: دونك انت هذيك لحظة فارقة في تاريخ التلفزة الأمريكية اللي خرج مغني أسود للمشاهدين البيض وهما كالصدمة ما كان ما نجموش
0: مغني أسود بالباسيون ذيك
1: وبالنجاح
0: هذاك
1: باش يشوفوا أول مرة شكونوا فرانكي ليمون ففرانكي ليمون ما طلعش أبيض
0: تعلموش بعد أنه الإنسان هو بيض وأكحل أبيض أصفر أخضر
2: فسخي
1: اي فوالا علاش
2: نهار كما قال شريف علوي في غنيته الجميله جدا
0: شو
2: ابيض احمر اصفر اخضر
1: دونك كانت لحظه فارقه ونهار من نهارات بالحق في تاريخ التلفزه الامريكيه اللي خرج مغني اسود هذيك الصدمه نتاع الجمهور لكن فرانكي ليمون كان مؤثر وتاثروا به برشا هو مات صغير مات في عمر 25 سنة على خطر بعد بالشهرة وعمل كونترات جديد والجماعة اللي عمل معهم كونترات هزوه
0: 25
1: هزوه في سهرة وهو صغير 25 ومات بوفردوز
2: سهرة مجنون
1: اي مات بوفردوز معناتها صوته كان استثنائي واللحظة ذيك كانت استثنائية عند ليزافرو امريكا شكون تأثر به فرانكي ليمون هو الجروب اللي كان فيه اسمه The Teenagers وانسلو فرانكي ليمون نحكيه على ديانا روس نحكيه على The Temptations نحكيه على Beach Boys اللي عملوا هوتيل كاليفورنيا نحكيه على جاكسون 5 ومايكل جاكسون هذم الكل
0: أثروا بيه
1: يعتبروا لي فرانكي ليمون هو اللي حلهم الباب
0: الستيل
1: متاعه الصوت متاعه كيفاش اللي يتفرجوا كيفاش يتحرك جاكسون 5 ما يبعدش برش على تحركات متاع فرانكي ليمون نهار ظهور فرانكي ليمون في التلفزة الأمريكية كان حدث
2: ثورة
1: فارق في تاريخ الموسيقى والثقافة الأفرو أمريكان دونك فرانكي ليمون عام 58 كانت لحظة مهمة في تاريخ الشوبيز في العالم وبداية دخول السود في الـ
0: الـ في العالم الفني
1: في العالم الفني في امريكا على خاطر كانوا قبل كانوا منبوذين
0: اي اي وي ميرسي بوكو ونس والله بون احلى الحكايه ميرسي
2: والله حتى التو راه مازلنا نعيشوا مع
0: بعض مازلنا شويه مازلنا شويه
2: مازلنا
1: تبدل الامور في امريكا ولا بالعكس ولا حتى دي برودكتور
0: اما وقتها
1: نحكيو على كوينسي جونز من بعد جي ولا هو المؤثر الكبير
0: بعد جي وناس
1: اي جي وبرشا ناس
0: ميرسي ناس بالمالك شكرا لك كانت هذه نهار من نهارات
3: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
4: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 مين جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج
5: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسمعنا بعينيك

0: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
1: ما أريد شير جيب زوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ اس ام اس، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
2: أريد طور عالمك.
3: جوهرة
4: بيبليسيتي
5: تسمو مثل الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور،
6: مع سامي بن نور
5: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
6: واتمتع.
5: الانترفيو الانترفيو
7: الانترفيو بكل حب نستقبلوها المخرج الممثل المسرحي، جينا من ويد الزرقاء، واحدة من معتمديات ولاية بيجة، خبيب عياري. مرحبا بك سي خبيب.
8: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي جوهر.
7: مرحبا بك. دونك تجارب تمثيلية مع أبرز المخرجين التوانسة، منصف سويسي، منجيب إبراهيم، عبد الغني بن طارة، أنور الشعافي وغيرهم، والناس اللي هو عندهم طبعا باكراوند كبير في المسرح. التجارب هذية اخترت انك ترجع لمنطقتك وتأسس الفضاء ذات نحكيو عليها ريستو فانيس، وين خدمت على تكوين الأطفال والشبان والدفاع على حق الجهات الداخلية، وانا معاك زادة في هذا في الثقافة والمسرح. دونك تقدم روحك معناها انجيران، صاحب مشروع ثقافي، ممثل، مخرج مسرحي، انا هي اقرب لك
8: صاحب مشروع ثقافي تلمهم الكل. هو الحقيقة بعد ما عملت باركور بروفيسيونيل نعتبره باهي، وانا صغير يعني عملت بطولات مع اكبر المخرجين، مشيت سافرت جيت قريت كملت قريت، عملت ماجستير في السياسات الثقافية
7: وين؟
8: في باري دوفين.
7: في باري دوفين. اي
8: بعد قلت انا شنو يا اما نكمل كممثل وكمخرج
7: وإلا نشوف روحي ونشوف أموري
8: بالضبط، نختار الانديفيدياليزم وإلا نمشي نأسس المشروع، خاطر أنا عشت الحرمان في واد زرقاء، هي مش معتمدية، هي قرية تتبع معتمدية تستور.
7: معتمدية تستور
9: ما تعرفت في تونس بالقديق تلعموا فيها بياش،
8: اي عملوا فيها البياج وشوية ولاك سود سيدي سالم، خطرحنا في ظهره وبرشة مسلسلات وتعملوا برشة حاجات غادي. عشت الحرمان غادي لخطر ما كان متوفر حتى شيء، وهي دائرة التو فيها أكثر من 5000 ساكن وهي قرية التو. دونك والمعتمدية متاعنا بعيد علينا، نمشيو زوز معتمد معناه ندخلوا معتمدية أخرى باش نمشيو المعتمدية اللي احنا نتبعوها تستور.
7: تستور
8: قصة ما تهميش.
7: ولكن انت اخترت انك تعمل هالفضاء هذا، منين جاتك الفكره باش تعمل الفضاء ومنين جاتك الامكانيات باش تعمل الفضاء هذا؟
8: انا تعرفت على زينب فرحات الله يرحمها، واليوم ذكرى الوفاه نتاعها، ومع بعضنا اسسنا نقابه الفضاءات الركحيه المستقله اللي هي نعتبروها فضاءات ثقافية وفضاءات مواطنية بالأساس. واخترنا
7: هما فما كونيكسيون كبيرة بيناتهم
8: بالضبط. وجينا قلنا جات الشعارات من بعد الثورة نتاع لا مركزية ولا مركزية القرار، لا مركزية الثقافة، لا مركزية كله مشينا حبينا نطبقوا هالشيء هذا ونخلقوا فضاءات ثقافية مواطنية على مفهوم الثقافة نتاع أنطونيو جرامشي اللي هي تحكي على المثقف العضوي،
7: المثقف العضوي
8: المتصل بمحيطه الاجتماعي اللي يعبر على هواجس محيطه الاجتماعي.
7: هذا صعيب اللي انت تحكي فيه، لانه صعب المنال والطريق وعره والمسالك نتاعها ياسر صعاب معنا.
8: اما يحمي الانسانيه،
7: انا معاك،
8: يحمي معاك. الانسانيه يحمي المواطنه وهذا ما
7: انا خنقدم جوست مثال خبيب، مثال صغير واد الزرقاء اللي انت قلت فيها 5000 تقريبا ساكن، شنو يمثل هالفضاء ذا؟ نقرب شوية للناس، فضاء ثقافي فيه الموسيقى وفيه المسرح وفيه الأنشطة الثقافية، تصور شنو يقدم للصغيرات وللشبان
8: في الفضاء،
7: وقديش الفورم ناس وقديش ناس يغير لهم حياتهم ويغير لهم تفكيرهم من خلال المسرح وخلال الفنون الأخرى.
8: أنا عندي شكون اللي في الفضاء جاني، خطر أنا بديت التكوين قبل في جمعية غادي عملنا قبل ما نعمل الفضاء، هو باركور كبير طويل شوي.
7: أنت بديت في جمعية هكا صغيرة؟
8: أي جمعية صغيرة وبعد الفضاء كونا شكون اللي خبط من القراية، بقى 5 سنين ما بعد رجعناه وقرأ وتوا معناها باش يتخرج استاذ نتاع مسرح، فما شكون استاذ في الفنون الجميله
7: من الريسبونسابيلتي
8: ولاو عندنا توا بريسك بعد عامين باش نلقوا 10 اساتذه في اختصاصات فنيه من واد زرقاء، ولاد فضاء ارستوفاني الثقافي خلف، وهو معناها اتحنا الفرصه للناس، خاطر حتى كي نعمل مسرحيات توا معناها نعتذر من صحابي اللي هما في تونس واللي هما بيان انستالي لي زارتيست، ونعطي الفرصه اكثر لولاد الجهات من غادي ويجي ويعرضوا في العاصمه ويشوفوا شنو معناها.
7: شو معناها ولاد الجهه؟ شو معناها يعني يجي
8: ولاد الفرق منين؟ ولاد ليسباس لا لا لا كممثلين
7: كممثلين في الفضاء
8: نتاعنا، ولاد ليسباس ولاد الجهات اللي
7: عندك مكونين في المسرح.
8: احنا مكونين وجيونا برشا ناس، معناتها بريسك نخبه
7: تخلص فيهم.
8: لا ما نجمش نخلصهم، على خاطر انا ما نخلصش، خاطر انا ما ناخذش فلوس على الناس اللي يدخلوا ليسباس، خاطر فما ناس مازالت ما يوف ما عندوش باش يوفر حق اللمجه لولده باش نطلب عليه انا دينار. اسكو هل كي نفكر عليه انا الثقافه الدينار لا فكرتها بالبري صحيحه نتاعها
7: ما خليتها مجانا،
8: يسمى طمع بفاضح هذايا. دونك احنا
4: ولا اعطيته حاجه من القلب
8: بالضبط. دونك احنا من القلب بلاش
7: بان انت باش تعيش. انت
8: انا ننتج في مسرحيات ونخرج في مسرحيات ونوزع فيهم، ومؤمن انه الفن زاد مهنه شريفه جدا
7: طبعا،
8: وتنجم تعيش، وانا مؤمن بالفكره هذه ونحاول اصلا اني نبرهنها، والحمد لله عايش الحمد لله.
7: بيه ولكن خبي بنتي كانه كي خليت المسرح ربما ان كارير باش انك انت تبني عليها وغيره، يعني ممكن هذايا كرم كبير ولا انك اعطيت الاولويه للجهه نتاعك قبل كارير نتاعك؟ تنجم تكون انت اليوم ممثل معروف في السينما ولا في التلفزة ولا غيره، يعني مش نفس الناس ديما تختار نفس هذه الحاجات.
8: انا حتى في المسرحيات اللي نعملهم ديما نعمل حاجات بوست دراماتيك ولا بوست مودرن، في احتجاج لما فعلته على ما فعلته الحداثة بالانسان. اذا كان احنا كلنا ندخلوا دائرة الانتاج وندخلوا في

0: تهنين
1: أكيد.
0: ويجيونا كي نعملوا أقل حاجة يجيونا معناتها إذا كان في وسط سباس ما يهزش برشا خاطر بنية صغيرة ما نجمناش نطوروها لتو على خاطرنا في مرحلة إدارية
1: خاطر نسألك عليها بعد
2: يهز من عارف.
0: الداخل يهز 70-100 احنا نعملوا البرة في الشارع ب 3000-4000 يبدأوا موجودين معناها تصور موجودين على الباج على سباس معناها موجودين تظاهرات نتاعنا الدرنيير مو عملنا حاجة في على السد عملنا مهرجان معناتها كان عرس كبير
1: شنو فيه المهرجان
0: اخترنا انا نخدموا على لي تيم كروازي مثلا عملناه وخدمنا على على الفلاح المتجدد والثقافة جبنا جماعة اللي يخدموا على البذور الأصلية وحطيناهم في ديبا مع الناس الأخرين وباش يتحاوروا مع بعضهم وعملنا مسرحيات اللي تحكي على مشاكل الفلاحين عملنا تجربة عملنا لهم مسرح تفاعلي جينا حكينا عملنا مسرحية تحكي على معاناة الفلاح في تونس خاصة الفلاح الصغير وفي وسط المسرحية أي نجم هو كيما تياتر فوروم أما أكثر يوصل يقرب للمسرح التفاعلي فما ميدياتور اللي تقف كل مرة المسرحية ويناقشوا الفكرة في وسط المسرحية وبعد تتواصل وساعات يقترحوا يعني حلول الناس معناتها شنو اللي يلزم يصير
1: يعني بعد اقتصادي فني
0: بالطبيعة
1: في نفس الوقت معناها فلاحي فني اقتصادي معناها في المنطقة يعني
0: أنا ماني كي عملت الماستر قريت شوية اقتصاد ثقافي فهمت دور الاقتصاد دور الثقافة في صناعة أقطاب اقتصادية حتى لاس فيغاس قبل ما تبدأ توا لاس فيغاس شنو اللي كانت ما يبدأت بوتيل ويعمل شوية عروض وكذا بالمفهوم الأمريكي بالطبيعة للحكاية وغيره وغيره حتى في كاليفورنيا نماذج في فرنسا فينيون أنت
1: فينيون قبل ما يكون المسرح
0: شارلي فيل ميزيير الناس البقايا حتى تو في المغرب قاعد دورة
1: معناها أنت تقول كي معناها مرتاح في الفضاء ذا اليوم
0: لا منيش مرتاح جملة أنا في معركة متاع إكزيستانس علاش خطر هو كان خربة ذا خلينا نفسره للعباد هذا كان ديسبونسير مركز رعاية أساسية صحية خرجوا من وزارة الصحة في 2013
1: الأرض هي على ملك وزارة أملاك الدولة
0: وزارة أملاك الدولة مخصصة وزارة الصحة تستعمل فيها كانت
1: خرجت وزارة الصحة
0: من 2013 بقى خربة هذا محاذي المدرسة الابتدائية نفس السور ما بيناتهم تعبى بالفضلات بالجريمة فيه تقارير أمنية تذمرات المواطنين وغير وغير وغير
1: جيتوا انتوما
0: هات نرممون نستخلوه كفضاء ثقافي هذا في 2023
1: كيفاش رممتوه بأي إمكانيات
0: بإمكانياتنا الذاتية صرفنا عليه 12 مليون
1: ستادير ذاتية شكونهم
0: أنا عندي شوية تحويش حطيتهم معناها رممت بهم الفضاء هذا باش ولا ملي كان خربة بدلنا له شبابك وعاودنا دهناه وكاناليز ضوء ماء وغيره باش ولا يتدخل دونك ونظفناه خرجنا منه برشا فضلات في الساحة متاعه الخلفية وخاطر بجنب مكتب ما يليقش
1: ولكن
0: جينا لوزارة أملاك الدولة
1: قلنا لها خنساوي والوضعية
0: خنساوي اكري لنا حط على الذمة اعطينا لزمة
1: اعطينا حل
0: اعطينا حل باش نجمو نعملو ليفيد فون
1: اش قلت لكم
0: باش نجمو ناخذو فون من وزارة الثقافة ولا من
1: اي بايغ ينجم يعاون اش قلت لكم
0: قلت انا ما عنديش مشكل
1: باهي
0: والقانون يحمينا لخاطر فما طلع قانون في 2022 هو قرار مشترك بين وزير الاقتصاد وزير وليت نفهم برش في القانون وزير الأملاك الدولة بعثنا لهم على معنى القرار هذاك قالوا لنا ما عندناش مشكل نبداو معاكم في التسوية
1: في القرار
0: فيه أنه ينجموا يسويه ديجري أجري لأصحاب المشاريع للباحثين عن شغل للشركات الأهلية للشركات الصغرى والمتوسطة ديجري أجري في المحلات هذومة
1: حتى المؤسسات الثقافية صغيرة وغيره
0: قالوا لنا ما عندناش مشكلة احنا نسوي معاكم ليش وزارة الصحة يلزمها تقولنا راني خرجت هم خرجوا فيريتابلو مو راهم خرجوا من عندهم
1: وتعملوا معاينات
0: لا ها عملنا معاينتها ولقيناك انت موجود غادي وعارفين اللي انت عندك ترخيص استثنائي لكن يلزم يعطيونا الورق يبعثوا
1: وزارة الصحة ما عطاتش لليوم الورق
0: لليوم
1: طلبت انت انه تتلاقي وزير الصحة مثلا
0: بالضبط انا بعثت له دوسي ساعة سيد وزير الصحة
1: جاوبك
0: كامل عملوا لونكات متاعهم اللي هما كلفوا إدارة النزاعات وشؤون القانونية باش تتولى الدوسي كلفوا عملوا لونكات متاعهم بعثوا للجهة للمدير الجهة وللصحة
1: سامحني ساعة انت 2023 هذا وقتاش صار
0: هذا صار توه هنا
1: يعني كان لازم 3 سنين.

0: المسيرة
1: أشهر بالمشي والجاي بكولت أشهر بحركة الحكاية للإدارة الجهوية بش يقولوا لهم المحل هذا أنتم حشتكم به ولا ما حشتكمش به رجعوهم قالوا لهم روحنا ما حشتناش
0: وخرجنا
1: بيه.
0: منه
1: وخرجنا منه وعندي أنا نسخة بالنفذ المعلومة اخذت نسخة من الورقة
0: هاو تحل الإشكال
1: تحل أنا هذية تو عندها تو أكثر من 5 شهور وانا نمشي ونجي على وزارة الصحة وهما التومت صحة الورقة باش يعلموا ملك الدولة باش نجم تستأنف معنا الإجراءات
2: البيروقراطية
1: دينيار مو عندي شهر ونص التالي
0: طلبت مقابلة الوزير
1: مقابلة سيد وزير الصحة باش نشوف نستفسر الحكاية دي ما عنديش حتى إجابة التو معناتها هو طلبت لقاء 5 دقائق انا ما نفوتهمش
0: عشان كنت توضح الواحد
1: سبيتش صغير باش نقولوا هذا اللي نعملوا فيه راهو حاجه باهيه لتونس وحاجه باهيه للناس
2: معناها انتم تخدموا في خدمه الدوله انا باش نوصلك على
0: صوت كبير هذا
2: معناها ويني في معاكم
0: لا سامحني هاو السؤال هو هل فما مؤسسة ثقافية تابعة الدولة في واد الزرقاء
1: موجودة دار ثقافة في واد الزرقاء اللي أنا تكونت فيها
0: تتعاون فيها. معاكم تعاونكم
1: في شراكة احنا نحن
0: تعاونكم هي
1: احنا نعاونوا فيها خاطر المطري
0: هاي
1: خاطر الماتريال نتاعي انا خذيت قرض ب 70 مليون من البنك التونسي للتضامن ونخلص كل عام 10 ملايين باش اثثت الفضاء بالماتريال تعرف ماتريال
0: الاضاءة
1: والموسيقى غالي على الاخر
0: دونك تستعمل فيه معاك
1: كي معناها وزارة دار الثقافة متاعنا سائلة للسقوط باش يطيحوها خاطر قريب معناها جاوا اكسبرتيز وطلعوا آيلة للسقوط لكن كي يبداو ناقصين ماتريال احنا نهزوهم بالطبيعة احنا ما نجموش ناخذوا من عندهم ماتريال خاطر ماتريال الدولة ما تسلفش اما احنا نعطيهم علاش خاطر كي يجيو
2: يعني انتم الدولة ما تنجموش تعاونوها ما تنجمش تعاونكم اما انتم تعاونوا الدولة
0: مولي صالح لجان هذوكم
1: يعني مولي جان خاطر احنا كي يجيو عرض من جاو صحابي من تونس من سوسة من باش يجيو غادي باش يكلموني انا ما عادش الحكاية تتجاوز مؤسسات الدولة بتولي الحكاية
0: لو كنت كأنك ممثل الثقافة في واد الزرقاء كأنك قلت
1: مش ممثل انا
0: من خدمتك كبيرة معناها يعني خدمة مجتمعية خدمة ثقافية خدمة حتى على المستوى الانساني
1: هو هذاك الكل نشوفه كان في خانة الواجب انا
0: انت تشوفه عن دفوار
1: انا نتذكر في فيلم متاع احنا بتوع الاوتوبيس وقت السن اللي يقولوا احنا يا ما خدنا منك يا مصر فيها ايه لو يوم نديك
0: باهي خلنا نمشي شوية للمسرحية جديدة عندك حاجة جديدة
1: اي عندي هاملت كوميديا الموت
0: هاملت كوميديا الموت
1: كوميديا الموت هي اخذينا النص الفامو هاملت مأساة أميرة دنمارك هاملت ورديناها كوميك
0: اوكي بشكون شنو الممثلين
1: الممثلين عنا عامر المثلوثي عنا هذا عامر المثلوثي معناتها فنان مسرحي كبير من تونس العاصمة لكن هو صديقنا ومتضامن معانا وديما يجينا وقت نستحقوه والبقية هم أولاد الفضاء
0: شبان
1: أولاد الفضاء
0: شبان بنات وأولاد
1: بنات وأولاد كلهم شبان أولاد الفضاء اللي هم يقرأوا في الليزاد واللي تخرجوا من الليزاد
0: وعليش اخترت أنك تعمل تعاود هاملت بطريقة أخرى يعني
1: هي أنا خدمتها بوست مودرن احتجاجا على اللي نعيشه فيه توما
0: مأساة العصر هذا
1: جيت السؤال اللي تطرح في ذهني اسكو مأساة أمير الدنمارك اللي هو أمه وعمه تفاهموا باش قتلوا أبوه وخلاو الملك وكذا أمام مأساة الإنسان المعاصر اللي نعيشه فيه توا مازال تعتبر مأساة ولا لا
3: والجملة الشهيرة فما في المسرحية
1: أكون أو لا أكون
3: لا هناك شيء عفن في مملكة الدنمارك
1: أي موجودة موجودة مش نحكي على دنمارك ونحكي على دنمارك ونحكي على تونس ونترط
0: أنت عملتها روح تونسية
1: روح تونسية فيها عودنا فككنا على منهج جاك داريدا وعلى معناها في الفلسفة ما بعد حداثية اللي تحكي على تفكيك أنه تعود تنتج المعنى المعنى غير ثابت دونك وحكينا على تونس من خلال مملكة الدنمارك
0: أنا خبيب يعني حاجة ياسر نقدرها أنك أنت المسرح اللي تقدم فيه هذا والتكوين للشبان خنشوفوا أنه راهو واد الزرقاء هي منطقة صغيرة قريبة الباجة 70 كيلومتر على تونس تقريبا
1: 70
0: و 30 على باجة وشوف نوعية المسرحيات اللي تتقدم فيها ونوعية الخدمة اللي تقدم فيها وراه الجمهور يجي ويمشي ومش صحيح أن الجمهور يحب التفاهة ويحب الابتذال
1: لا بدي تو
0: خاطر يعني واحد حوار فلسفي كبير برشا
1: راه ديما عندنا جمهور ولا يفهم وتظاهراتنا ومهرجاناتنا اللي عملوها ديما ارشي كومبلي معناتها ما عندناش سي كان للكبار يجيو كان للكبار برك وكان للصغار يجيو الصغار برك حس لبرة تسمعوا كيف كيف يبدا العرض نتاع المسرحيه وكل عرض نعملوا نقاش انا ما نسميهوش نقاش اما نسميهم جلسات تفكيك العروض المسرحيه تتعمل لهم بلان بيبليك يتعلموا لترم
0: التفاعل والأسئلة
1: ويسألوا المخرجين وعنا تسجيلات معناه عنا مخرجين يطلبونا ساعات يقولوا بالله يعطيني كتسجيل متاع النقاش وقت الجين عملنا معكم عرض غادي خاطر ديما نسجلوهم ونخليهم عنا ومام حتى المسرحية هذه عملنا لها لفون بريمير متاع في المبدعين الشبان عملت بوليميك كبيرة برشا ومن بعد اخترنا باش نحطها في يد الأكاديميين وعملنا لها عرض خاص في التياترو وجبنا لها معناها كبار الأكاديميين سواء في المسرح سواء في اللانجويستيك سواء في المختصين
0: باش تعرض وين نقاش.
1: لا مازلت ما بديتش تعرض
0: اي تعرض وين في المستقبل معناها وين العروض
1: تاعها توزعها وزارة الثقافة ولا احنا نوزعوها في الاسباس ولا كي نعملوا سيكل في
0: تاخذوا دعم انتوما
1: اي عمل مدعوم اي عمل هاملت كوميدي الموت هو عمل مدعوم
0: كيفاش نجم تجيب انت اعمال وسورتو انت اسكو في الصيف فما نشاط خاص بالثقافة جيماجين
1: نحاولوا احنا خطر ديما
0: توفق ما بين المسرح وحاجة اخرى
1: اي ديما بين المسرح نعملوا موزيك
0: عندكم مهرجان صيفي
1: لا ما عندناش مهرجان صيفي
0: ما انتم كواحدة بروغراماسيون واحد انديبوندون
1: واحد انديبوندون
0: ما عندناش عاملين ثقافه وحدكم حاجه باهيتك
1: هذاك هو اللي يلزم خطر هذاك هي هو الترم يتسمى
2: ثقافه كونترا
0: باش محلاها الكونترا زي
1: ما قراتت الثقافه
2: اي لا نفدلك على نعرفوا ما نعرفوا كان كونترا في حاجه
0: اخرى سي ديموكراتيزاسيون
1: عندما قرأت الثقافة
0: راو عمل كبير جبار
2: نموذجية بالحق معناتها أغوبخدوير في كل عمادة وفي كل قرية من قرى تونس
0: أنا نعتبر العمل تعم فيه حاجة كبيرة
2: إسكي إكسترا أوردينار اللي ولد المنطقة ما جاش إنسان دخيل من برا خاطر عنا هذيك فكرة أنه أحنا المدن الكبرى حاملة زعمة للفكر ولا العلم
0: لا نجم يكون حاملة
3: عليه دخيل ساوسر مانيش معك سامحني فما برشا ناس فما حمد سويسي يرحمه ومشي الكيف فما رو بن عمر مشى للقفصه
2: فما مش كيما يبدا ولد المنطقه
3: اي نعرف يا ماما فماش شو في الثقافه ما فماش دخيل مهما كنت من داخل جمهوريه جيت لتونس ولا تونس مشى لداخل جمهوريه
2: مشكلتي مش غاديه مش
4: بروفيسيونيل ماهوش دخل
2: تحكيو على تجربه نموذجيه وما صبرش انا بسخافني توا انا نقول قداش باش يزيد يصبر قداش باش يزيد تحكي من وقت اللي بعث الفضاء هذا وهو من فلوسه الخاصه يبني واحد اخر يعمل دار واحد اخر عنده دار يعمل استوديو يكريه يدبر بيه كل شهر بعد يقول لك خذيت قرض باش ناثر معناتها فما محبه كبيره للجهه والاطفال الجهه اللي هما اطفال تونس في الاخر في الاخر تحكي صح على صح الثقافه في بلادنا كل يوم معناتها كي يحكي على هالتخربيشه من وزاره الصحه ولا ما وصلتوش اليوم راه سي دراماتيك احنا خذيناه وكنسمعوا في الحكايه وهكا انا نسمع فيه من بكري كان يتفرج في فيلم مي فرانشمون راه هو عايشها الخرافه هذه هو فيها قداش من عام على حساب وقته على حساب شبابه على حساب إبداعاته الفنية كانوا باش يعمل إنتاجات مسرحية وكل هذا البيروقراطية هذه ولا الإدارة الماستة هذه قاعدة تاخذ منه تستنزف معناتها تستنزف فيه قداش في جاي أي من العظم قاعديش بتحسه قداش من زلت نجم تصبر كان الأمور تكمل هكا ينجم يقول لك نهار يا خوي نسكر الحانوت مطلوب أنا فيكم هذا عمر معناتها ما أقصى العمر كان قضية في النضالي في النضالي
0: حاجة ياسر فما معناها فما حاجة بهين لامعين اللي هو انت ومجهودك والحاجات اللي تعم فيها من الصغيرات ونعرف شو معناها انه في مناطق داخلية انك تحاول انك تبث الثقافة والمسرح والموزيكا وغيره وفما حاجة اخرى ان شاء الله النداء اذا يوصل بالنسبة لوزارة الصحة اللي هي اليوم محتاجين انتوما انه هل المشكل الاداري يتحل
2: وإن شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار زادة اللي فما ناس تمشي معناتها أبطال وناس تخدم وناس بسميها تمشي تشارك في مباريات وتمشي وتقعد غادي وتحرق وما ترجعش لتونس الجديد جملة وما عنده هو عمل لو شومان انفيرس وكي نقول ولد الجهة على خاطر مهم على خاطر فكرة أنه جوستومون هو المركزية مش أن نبعث أستاذ من مسوسة
0: هو كان ينجم يعمل هذايا في الكيف ولا في قفصة ولا في غيره
2: خاطر كي تبدأ ولد الجهة هو باش تخلق هذه الديناميكا اللي تخلقها وتخلق أجيال أخرى وتخلق عليك المشعل ماهوش باش يتعب
4: تفضل
1: يا خويا انا نحب اللي نحب نقوله في الاخر انه هذايا واجبنا واقل واجب وكان نحكيه حتى اللي سلوغون اللي استعملوها من لي بوليتيسيان كان يحكيوا على بناء وتشييد هذا هو شنو معناها المعنى الاصلي انك تمشي تشوف خربه خاطر اذا كان نحبوا نصلحوا تونس بالحق يلزمنا كل واحد يخدم في الدائره اللي قادر انه يغير فيها
0: ويحسنها ويطورها
1: ويأثر في محيطه باش نصنعوا خاطر شنو دور الثقافه في الاساس هو صناعة شخصية الشعب إذا كان نحب نصنع شخصية شعب خدام يمن بالحريات بالديمقراطية ويخدم وشعب لامع بين الدول ولا شعب منعوت بالصبع هذا كل واحد اختياره
0: إن شاء الله بون كوراج اللي تعمل فيه خبيب سواء في المسرح ولا في الفضاء الثقافي هذايا كل التقدير ليك صراحة الحاجة اللي هي صعيبة على برشا ناس أنت تعمل فيها بكل جهد وبكل تفاني إن شاء الله لابيرسيفيرونس هذايا ديما تقعد موجودة ما الصعوبات تكون أقل باش تعمل الحاجة هذايا اللي أنت تحبها وتعمل ليبانويسمون والمنفعة للشبان والشابات الموجودين في واد الزرقاء تحية للمنطقة المزيانة برشا رايا
2: وهنيئا الواد زرقاء بابنها البار وهنيئا
0: ميرسي خبيب عياري شكرا ليك على قبول دعوتنا يلا شكرا نرجع بعد شوية في أنتيبيوتيك أنتيبيوتيك

0: الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. واتمتع. هيا بينا نلعب.
1: كملوا في الأسئلة.
2: فازي.
1: أنا هو الفيلم العالمي الوحيد للفنانة فاتن حمامة عكس زوجها السابق عمر الشريف.
2: عمل برشا. دكتور جيفاغا.
3: جيفاغو.
2: لا هذاك عمر الشريف.
1: هذا إفيهات قال مصري. فيلم أمريكي فرنسي ولا إيطالي؟
3: أمريكي.
2: إيطالي.
1: أمريكي.
2: إيطالي.
1: من بطولتها.
3: بطولة.
1: سنة 1900.
2: و63
1: قامت فاتن حمامة ببطولة فيلم كايرو. شاركها البطولة الفنان الأمريكي جورج ساندرز، وكان شاركها في البطولة نخبة من نجوم ونجمات الزمن الجميل، منهم الفنان أحمد مظهر، الفنان كمال الشناوي، سعيد أبو بكر، شويكار، صالح نظمي، يوسف شعبان، وعز العلايلي. الفيلم من إنتاج شركة مترو جولدن ماير عام 1963، وهو من أفلام الجريمة البوليسية، مأخوذ عن رواية بعنوان غابة الأسفلت. سنة 1950 أنتج فيلم يحمل نفس العنوان، ثم عيد كتابة السيناريو ليتم تصويره في مصر سنة 63. القصة حول لص يتجه إلى القاهرة لترتيب عملية سرقة مجوهرات عند علاقة بالفراعنة طبعا وتوت عنخ آمون بالمتحف المصري القديم اللي كان في وسط البلد، وبالتعاون مع بعض شركائه ينفذ خطته المحكمة وينجح بالفعل، ولكن تصيبهم لعنة الفراعنة ويصبح الفرار أصعب من عملية السرقة ذاتها، خاصة مع المطاردة من الشرطة المصرية وأصاب إصابة البطل عفوا اللي تصحبه صديقته أمينة إلى أحد الأطباء لعلاجه. قامت الفنانة فاتن حمامة بتمثيل دورها باللغة الإنجليزية دون الحاجة إلى دوبلاج الصوت، وتعتبر هذه المحاولة الوحيدة اللي قامت بها فاتن حمامة ببطولة فيلم لحساب هوليود. فاتن حمامة وصلت للعالمية كزوجة عمر الشريف أقل منه، لكنها فضلت العودة لمصر في أواخر الستينات بعد ما أقامت في فرنسا مع زوجة عمر الشريف وابنها لسنوات طويلة. شفت مرة انترفيو أنا فاتن حمامة بفرنسية هايلة
4: كانوا يجيوها المعلمين للدار فاتن حمامة و البيانو والفرنسي والانجلي امبيكابل.
2: درنيرمون شفت فيلم نواري بلون فرنساوي، الوجه هذا نعرفه يا ريت الوجه
1: فاتن حمامة.
2: لا الصوت بعد الصوت اقوى من الوجه. شكون فيلم عام 66 ولا 65 شكون فرنساوي تقول فرنساوي قدامك؟
3: جميل راتب.
1: جميل راتب.
4: وي جميل راتب خدم برشا سينما
2: فرنساوي معناتها
1: برشا في المسرح.
2: معناتها الجول دافون
1: برشا في المسرح.
2: لا لا نحكي لك فيلم باب القدا معناتها الدور الرئيسي معناتها.
1: فممثلين توانسة يعني خدموا برشا يعني زادت في الخارج، مثلا لطفي تزيري مثلا، راو بن عمر مثلا، وعلي زونجلي زاده. سمعوكم مقاطع تقولوا لي مسرح سينما ولا تلفزيون. المقطع الاول.
5: فرانسوان سافا كلمتك تليفونك مسكر.
6: كنت في الحبس.
5: حبس شنو؟
6: كنت مشدود.
5: شنو مشدود في الحبس هذا؟
6: على خاطر تعرف هاجر دخل فيه واحد بالكرهبة وهرب، شكوا في انا شدوا حقه معي وشدوني. كما جاش فيه قوة من بعد قال لهم اللي مش انا اللي مشيت فيه.
5: اي الحمد لله شهد. وليت خايف عليك راني.
6: تي لاباس لاباس. عفوا تعرف وقت اللي كنت مشدود فما عاود برك خممتي.
2: ليلة الشك.
1: ليلة الشك. برافو. 2015
4: ما عقلتوش ليلة اسمه بالعربي ليلة الشك.
1: يعالج المسلسل.
2: انا نعرف خاطر كتابة صديقتي صديقة
3: فيزا
2: عمري
3: درة
4: فيزا واخراج صديقنا مجدي سمير.
1: يعالج المسلسل قضايا الخيانة الزوجية والتباين الاجتماعي، وقت اكتشف رجل انه بيرم ولده ماهوش من صلبه. خرج مجدي سميري تاني درة فيزا بطولة درة زروق، نجيب القاضي، توفيق العايب، مرام بن عزيزة، سهير بن عمارة، عبد الحميد بن عيسى، وسامي تميمي.
2: صديق تعال. صديق في المانكيناوي.
4: دراوين ريتو.
1: يلا.
2: كانوا توب موديلات مع بعض. كيما قبل ريجو.
1: تعديو مقطع.
4: لو بلون اي لو برون.
1: تفضل مقطع ثاني.
7: Why are you not married?
8: I'm certain I was never meant to marry. I'm a confirmed bachelor. I'm incurable. Marriage would make me deceitful and I don't ever want that.
7: I think you are only acting strong.
8: No, I am strong.
7: For who? Not for me, I hope.
8: I think it's the expectations and assumptions of others.
1: عقلتوها ولا بالانجليز شوية برشا بها تقع الأحداث بعد فترة الحرب خلال الخمسينات في لندن وين الخياط
3: كل عادة متأزم وجهه كي تحطوا
1: وشقيقته ساريول في خضم عالم الموضة البريطانية يسموا الأزياء الملكية وملابس نجوم المجتمع تدخل بنية اسمها ألما حياة وودكوك وتقلبها رأسا على عقب فتصير هي المصدر متاع الإلهام متاعه
3: مسلسل تركي ذي
1: إخراج بول توماس أندرسون
4: أرجع صور أرجع صور
1: تمثيل دانيال داي لويس فيكي كريبس ليزلي مانفيل
2: ألما
1: جين بيري
2: ألما
1: حتى ما نعرفوش فانتوم ثريد 2018 ما عرفوش أنس
4: تعرفوها فما كان رامي ذو اللي يعرفوا
2: نعرفوش فرش فيه
1: فانتوم ثريد 2018
2: عنده ما عنده ليني كنتفليكس متسلفه من عند
1: لازم ليني نتفليكس يكون متسلفها
2: متسلفها
4: ما فهمتش عنده ما عنده لانسو مني بيت في الليل
1: واحد عنده
4: يفلي في الأفلام وفي القنوات وفي
1: منين جاه هاك الحوان تبقتسين هم نعطيك بخمسين حانوت
3: رامي أدخل شارك في النقاش كنت حاب تفضل
1: وانت لاي بي تي في تفرش فيها في الماتشوات بايش بيراتي
2: مش نتفليكس
3: هذا كل خاطر ما عرفتوش اسم الفيلم نورمالمون تشكروه رامي اللي علمكم معلومه جديده قبل ما تروح لدارك
4: ميرسي رامي
1: اسمع نكمل لك اكستري ثالث تحب ولا نعطيك سؤال رياضي عمله رامي اما نعرف سؤال رياضي ذا باش وترك اعصابك على ذاك انا حبيت
3: خلي خلي
2: سؤال رياضي سؤال ثالث
1: ما تحبش سؤال رياضي وترك اعصابك
2: مش توتر اعصابك
4: لا لا سؤال رامي سؤال انا رامي اليوم ظهر لي في فورما
2: ما نجمش نطلع وما نجمش نطلع على
1: بالحق
2: نطلع يا اخي
1: باهي
2: مش كل شيء
1: لا تلحقوا السؤال
4: انا سامانتيغيس
1: ولا خليك انا اسمي مش موجود
2: خليك مش انا مش موجود
1: نعرف انه قلبه يوجع شويه دونك باهي
2: هي قلبي يوجعني
1: والله ظهر لي
3: وقت باش نحتفلوا انس
1: باش عيد الاضحى
3: الفيكتوار نتاع انس وفريق انس سمحني انا ما قلتش مبروك على الهواء
2: عندي
1: هو يحتفل هو
3: كمان نحب نحتفل
2: اللي تونا نكلمك معنا تحتفل ديجا ما تفهمش قولي اللي عملنا العار مازلنا باش نعملوا العار
3: عملنا يا خويا حق
4: شفتوا نورمال
2: شفتوا موريال قعدت 30 سنة
1: موريال
2: مول الحلال منين معناتها مش كيما الحرام
1: يا ولدي راهو الناس يهجموا عليك
2: اسمع 15 سنة قالت لك شوف
4: خلينا عاد توا
1: ما طرحتش السؤال الرياضي هاي سبعكم الاكستري يلا الاكستري
9: ملايين اللي تصرفها الدول والحكومات على الشاي والقهوه والدخان وخلافه اكبر دليل على ان حياه الناس لا تعاش من غير كيف
10: قومني فوق لنفسك بقى 100 مره اقول لك ان مفيش حاجه في الدنيا اسمها كيف الكيف ده وهم ايوه وهم صنعوا الناس بضعفهم وجهلهم وعودوا نفسهم عليه لغايه ما ارتبطوا بيه وخلوه يتحكم فيهم زي اللي بيصنع صنم من حجر وبعدين في الاخر بيعبده
9: ما هو لو الناس ما كانوش في حاجه اليه ما كانوش صنعوها الدكتور ده كيف ده رحمه
10: رحمه
9: طبعا رحمه بيدوينا
1: هاي صوت شكون ده
2: محمود عبد العزيز
1: محمود عبد العزيز
2: ابو كرتونه
1: لا بعد فشل جمال في الدراسة يقرر أنه يخدم مطرب في فرقة شعبية لإحياء الأفراح ويحاول شقيقه صلاح إقناعه بالإقلاع عن المخدرات فيقوم بإعطائه قطعة حشيش صنعت في المعمل من مواد عطارة غير ضارة وينصحه باستخدامها وتقديمها الأصدقاء بدلا من الحشيش وطريقة التركيبة إعجاب أحد تجار المخدرات إخراج علي عبد الخالق من أهم أفلام محمود عبد العزيز تأليف بوي. محمود أبو زيد بطولة نورة يحيى الفخراني جميل راتب
4: الكيف
1: محدين عبد المحسن وفؤاد خليل كان هذه آخر أسئلة لليوم يلا هذا حسين الجسمي غني براوة غدوة نرجع إن شاء الله في حلقة جديدة

de la Arabsat, جورا اف ام تي في عندنا إلسات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية، وهذه أبرز عناوينها. توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة التونسية ونظيرتها الروسية، بداية التحركات الاحتجاجية للمحامين، وغدا إضراب في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان، وتدفق طائرات الشحن العسكرية الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط. في تفاصيل أخبارنا، قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين حمل الشارة الحمراء في كافة أو من كافة المحامين والمحاميات بمناسبة حضورهم بالمحاكم بداية من هذا اليوم، تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها وفق ما جاء في بيان سابق صادر عن هيئة المحامين. أيضا تتمثل التحركات الاحتجاجية القادمة للمحامين في إضرابات عامة جهوية، أولها إضراب عام حضوري في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان يوم غد الثلاثاء 19 مايو مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بتونس، بالإضافة إلى تنفيذ إضراب عام حضوري في محاكم بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة بتاريخ الخميس 21 مايو الجاري مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بنزرت، وإضراب عام حضوري في محاكم صفاقس وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد بتاريخ الاثنين 25 مايو مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية ناقص واحد. أيضا سيتم تنفيذ إضراب عام حضوري في محاكم بالدين وجابس وقبلي وتطاوين بتاريخ الاثنين غرة جوان المقبل مع تجمع في بهو المحكمة الابتدائية بمدين، وإضراب عام حضوري في محاكم سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين بتاريخ الاثنين 8 جوان المقبل مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بسوسة. أيضا تتضمن التحركات حسب بيان هيئة المحامين تنظيم إضراب عام وطني حضوري بتاريخ الخميس 18 جوان المقبل في كامل محاكم الجمهورية مع تجمع عام بقصر العدالة بتونس العاصمة. مجلس هيئة المحامين أرجع كل هذه التحركات في بيانه لأنه طالب مرارا بالحوار لتحقيق جملة من المطالب تتعلق أساسا بإصلاح مرفق العدالة، إلا أنه لم يجد تفاعلا من سلطة الإشراف، ما أدى إلى تدهور أوضاع المحاكم وتعطل سير المرفق والإضرار بمصلحة المتقاضين. وزيرة العدل ليلى جفال دشنت اليوم المقر الجديد لمحكمة الناحية بمعتمدية حجب العيون من ولاية القيروان بحضور والي الجهة والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقيروان وعدد من الإطارات القضائية والإطارات الجهوية والمحلية. الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقيروان مراد التركي أفاد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء بأن تدشين يعد تفعيلا رسميا لهذا المرفق القضائي الجديد بالجهة، ويؤكد جاهزيته الكاملة دخوله الفعلي حيز الاستغلال بعد أن كان انطلق في العمل منذ 4 مايو الحالي. في شأن آخر، وقع وزير الصحة مصطفى الفرجاني مع نظيره الروسي ميخائيل موراشكو اليوم اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة في القطاع الصحي بين البلدين، وذلك على هامش أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية بجنيف والتي تنعقد أشغالها بين 18 و23 مايو الحالي. ويركز برنامج التعاون بالخصوص على التكوين الطبي والطب عن بعد والصناعات الدوائية والطب النووي والبحث العلمي والابتكار في الصحة، إلى جانب تبادل الخبرات بين المؤسسات الصحية والجامعية في البلدين. الجانبان أكدا أن هذا التعاون لا يهم تونس وروسيا فقط، بل يمكن أن يتحول إلى منصة شراكة تخدم أيضا القارة الإفريقية، خاصة من خلال دعم التكوين ونقل التكنولوجيا وتطوير المشاريع الصحية المشتركة. استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم لتايوان سفير جمهورية كوريا بتونس، حيث نوه الوزير بالمستوى المتميز الذي بلغته علاقات الصداقة والتعاون والشراكة القائمة بين تونس وجمهورية كوريا في مختلف المجالات، لا سيما في الميادين ذات الأولوية والقيمة المضافة العالية على غرار الصحة الرقمية وصناعة مكونات السيارات ورقمنة الإدارة وتكنولوجيات الاتصال والخدمات الرقمية، مشيدا بالدور المحوري الذي تطلع به الوكالة الكورية للتعاون الدولي في إنجاح وتطوير هذا التعاون وتوسيع آفاقها. وزير الشؤون الخارجية أكد أيضا أهمية اجتماع وزراء خارجية كوريا إفريقيا المزمع عقده بسيول في غرة جوان القادم وإمكانيات التعاون الثلاثي التونسي الكوري الإفريقي، بالإضافة إلى فرص توسيع قاعدة الاستثمارات الكورية بتونس وتنميعها. دوليا، أظهرت بيانات ملاحية استمرار تدفق طائرات الشحن العسكرية الأمريكية من ألمانيا تجاه الشرق الأوسط ضمن رصد جديد امتد خلال الفترة بين 15 و17 من مايو الحالي. وبحسب تحليل بيانات التتبع، تم رصد ما لا يقل عن 26 رحلة شحن عسكري أمريكية غادرت من ألمانيا باتجاه المنطقة. خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم أنه يجب التوصل لحل للحرب في إيران بالطرق السلمية، مؤكدا مواصلة تقديم الدعم للوساطة التي تقودها باكستان. في الشأن الفلسطيني، وفي واحد من أخطر التطورات التشريعية الإسرائيلية المرتبطة بقضية الأسرى الفلسطينيين، دخل قانون إعدام الأسرى حيز التنفيذ بعد توقيع قائد القيادة الوسطى في جيش الاحتلال آفي بلوث على التعديل العسكري اللازم لتطبيقه في الضفة الغربية المحتلة. وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن التعديل الجديد يمثل نقطة تحول في مسار هذا القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في مارس الماضي، وهو ما يفتح الباب أمام المحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة لفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار،

0: عيش أيامك
1: ضحك ولعب وجد وحب عيش
0: عيش أحلامك
1: عيش بالروح والعين والقلب
0: عيش أيامك
1: ضحك ولعب

مسه الشوق فذاب أغدا أغدا ألقاك غدا

0: تحب روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: التسعة ليلا على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. نفت مصادر أمنية مسؤولة منذ قليل في تصريح للجوهرة فهم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بشأن وفاة شابة على يد مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء بمنطقة القلعة الكبرى من ولاية توسة. وأشارت ذات المصادر إلى أنه تم فتح محضر عدلي في الغرض مع إدراج مروج هذه الأخبار المغلوطة بالتفتيش، مؤكدة أنها ستقوم بتتبع كل من ينشر الشائعات والأخبار الكاذبة أو البيانات المفبركة عبر شبكات التواصل الاجتماعي قصد الإضرار بالأمن العام. بمناسبة الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، سيتم يوم غد الثلاثاء افتتاح نقطة بيع من المنتج للمستهلك بالفضاء التابع للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الكائن بنهج الجزائر وسط مدينة سوسة، وفق ما جاء في بلاغ لولاية سوسة اليوم. وسيكون افتتاح هذه النقطة انطلاقا من الساعة 9 صباحا لتتواصل إلى غاية يوم الاثنين 25 من مايو 2026. وسيشمل هذا الفضاء أغلب المنتوجات والمواد الاستهلاكية الضرورية للمواطن وبأسعار مناسبة تراعي المقدرة الشرائية للمواطن. خصص اللقاء الذي جمع اليوم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أديب يوسف والأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية لاستعراض ما حققه البرنامج من نتائج مشجعة. وستمكن نتائج البرنامج وفق بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط من دعم أواصر التعاون الاقتصادي وفتح أفاق جديدة للتبادل التجاري بين البلدان العربية والإفريقية، بالإضافة إلى ما يتيحه من فرص للتعاون الفني الثلاثي في إطار تبادل الخبرات وتنمية القدرات. وشكل اللقاء وفق نص البلاغ فرصة تناول خلالها الجانبان سير برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية واستعدادهما لتنظيم جلسته العامة أواخر هذه السنة بتونس، كما تطرق الطرفان إلى التعاون التجاري والأفاق المتاحة لمزيد تعزيزه وتنويعه خلال المرحلة القادمة. دولياً، بعد أن قدمت إيران مقترحاً محدثاً للتواصل إلى مسار ينهي الحرب، يرى البيت الأبيض أن العرض لا يتضمن تحسناً جوهرياً ولا يكفي لإبرام اتفاق حسب ما نقل موقع إكسيوس الإخبارية. وبحسب الموقع يقول مسؤولون أمريكيون أن الرئيس دونالد ترامب يريد التواصل إلى اتفاق ينهي الحرب، لكنه يدرس استئناف العمليات العسكرية بسبب رفض إيران كثيراً من مطالبه وعدم تقديمها تنازلات جدية بشأن برنامجها النووي. هذا ومن المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا مع كبار أعضاء فريقه للأمن القومي يوم غد لبحث الخيارات العسكرية وفق مسؤولين أمريكيين. وفي ختام هذه الليلة الأخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث تتسم حالة الطقس بظهور خلايا رعدية مع نزول أمطار متفرقة تكون محليا غزيرة بالمرتفعات الغربية مع تساقط البرد بأماكن محدودة تشمل بعض الجهات الشرقية للوسط والجنوب، وتكون السماء مغيمة جزئيا على بقية الجهات. البحر يكون مضطرب فقليل الاضطراب، ودرجة الحرارة تتراوح ليلا بين 10 درجات و15 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية، وبين 16 درجة و21 ببقية المناطق وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار،
2: www.jawharafm.net

0: الجوهرة.
1: ما تخليهاش في قلبك
2: يا توانسة. شبيكم يا أخي؟ العلوش عم نول بمليون السنين 14%. نفس العلوش اللي تباعها عم نول بألف دينار يستني تباعها نفسه بألف وربعمائة دينار. ليه عليه شو ما طول صار خاطر صبت المطر خاطر تبارك الله مرعى موجود. فهمنكمش المرعى موجود تغليه في السوم الدنيا الزمة تغليه في السوم. يا شعب تونس راهو الأرجنتينيين مش خير منا. شعب الأرجنتين مهوش خير منا. شعب الأرجنتين قاموا نهار قاو العظام أغلى سومو فطلوا مشروش لين العظام ولا ملوح لين الدولة طيحت في سومو ثاني وباقي مشروش لين الدولة طيحت للربوع بشروا. هاد نعمل كيفهم؟ شو الفرق بيننا بينهم؟ احنا كنا تبارك الله العلوش نشريوه بسوم معقول 5-6 ألف 7 ألف بسوم معقول ونحيو الربوع نصدقوه على خيالنا يقدروش باش يضحيو.
3: راهو نعيو في ظروف وفي سياسة خايب على الاخر. علاش؟ لانه سياسة الموسم ناكلوا في بعضنا. شمعتها جاء وقت العيد الفلاح متاع العلوش يرى ضربته. بعد جيت جمعت الدار الصيفي في البحر جمعت الصيفي يجي ولي وهي يجي يقولك العلوش وزمنينا اي الدار 200. بعد جي رونتري سكولير اي جمعتك المكاتب وكل مدارس وكل يبيعوا في الكتب وكل وكل يبيعوا في القرطابات يقولك اضرب ضربتك. وبعد كل واحد الموسم تاعو يضرب ضربته يقولك هاي العلوش وزمنينا الدار 200 ألف في الكلام في الصيف تكري أما جيتوا في لحنا في قرطابلة وليت 50 ألف تحت فيها زايدة. علاش هنا مش اللي فرع تاع الدولة أكيد هي تحكم أكيد لازم هي تحط الإيد متاعها من فوق وتعدل لأن اليوم اللوبي علاش احنا ذكرنا اللوبي الكبير فما لوبي يحب يوصلها فوق كما تلقاوها تبي تغلي تغلي تغلي بعد تفور موظف يقدر ياخو كريدي تاع علوش بعد ياخو تريزيام موا باش يمشي صيف بيه كي روتين عادي عايش فيه. أنت البلاد تاع وظيفة عمومية تاع بلوكة أخرى كل ورقد وحتى الوظيفة على قدها يعني كيما يقولوا ريتم ضعيف على الاخر على قد الوضع هي سياسة خايبة على الاخر.
4: بالله حبيت نحكي في موضوع خاصة تو العرشية إن شاء الله وربي زين على كل إنسان وربي يفتح عليهم وربي يهنيهم إن شاء الله. في استدعوات العرس كي تكتبوا في الاستدعاء استعمال كلمة بسم الله الرحمن الرحيم رأيتي استعمال من آياته كذا كذا رأيتي. علاش الموضوع هذا معناتها الدرسي بالرسمي على خاطر كلمة الله عزيزة وغالية ما يجيش إنسان بعد يقطعها ما يجيش إنسان يشعل الوحش بوباله راهو ما يجيش. لازم تكتب تحية وسلام أني كذا كذا كذا وتكتب بالعنوان متاع العرس متاعك وقتاش وكل شيء.
5: رغم الأساس كانت معهم بلدية سوسة الشركات اللي حفرت وخربت وكياسات كل في سوسة خربتهم من الكورنيش وغيره والطريق السياحية كو عام وعميل كو مرجعوا في توك الطرق الفرعية ولكن هذه طريق سياحية شيء يرجع معناها حر معناها غارخين بنات على الكلام بكل شركتهم. السلام عليكم.
6: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك 24 3000 والا 29 100 100.
1: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
7: تسمع خواطر خواطر من 9 للـ10 ليلا مع زهير جيس خواطر رحلة في عمق الفنان
8: تسعة دقائق بعد التسعة تعليل. أهلا وسهلا مرحبا خاطرة جديدة من خواطر بالاثنين حتى الخميس واليوم الاثنين 18 ماي 2026 الموافق لواحد ذو الحجة 1447 هجري على قريب إن شاء الله عيد الكبير عيد الإضحى على قريب أيضا اليوم العظيم يوم عرفة. إن شاء الله ربي وصلكم للأيامات الفضيلة هذه وإن شاء الله ربي قدركم على طاعة الله في هالأيام الفضيلة هذه. مرحبا بالجميع. الليلة ضيف جديد ضيف الليلة صوت كي يطلع تحس الجبل يحكي. ضيف الليلة فنان اختار لون صعيب نسبيا لون يفرض أنه يكون عنده صوت مهم وقادر أنه يوصل إلى مراحل عليا سواء كان على مستوى الطبقات وعلى مستوى الأغاني على مستوى الأصوات معناتها صوت جميل ومن أجمل الأصوات التونسية اكتشفناه مؤخرا في إكس فاكتور ولكن جديده اللي باش نسمعه الليلة ربما تكتشفوه لي أول مرة. مرحبا بالجميع بفنان نسميه فنان الوجيعة والكبرياء فنان بعد شوي نكتشفوا كل تفاصيله, ولكن قبل خلنا نعطيكم أولى الأغاني اللي باش نبدأ بها حلقة اليوم هي بصوته, ونكتشفوا الفنان بعد ما نبدأ بالأغنية الأولى. سينو حلقة الليلة من إخراج منير إسماعيلي, إعداد وتقديم زهير الجيس. خواطر الاثنين, أهلا وسهلا, مرحبا.

0: غنية بعنوان نسخة عني. أهلا وسهلا مرحبا الضيف الليلة. كما قلت أنا بكري قلت تحس الجبل يحكي وهو يغني. قلت اختار اللون الصعيب في الغناء. الحقيقة اختار أنه يستعرض عضلاته الكل والوجيعة والكبرياء. قد يكون فنان متمرد. حبيت الرحب بالفنان سلام مصطفى. أهلا وسهلا مرحبا.
1: أهلا وسهلا فيك كل مستمعين إذاعة جورة فهم. كل
0: حاضرين اسمك وإلا اسم فني سلام مصطفى؟
1: اسمي هي اسم الفني. اسم الفني.
0: اسمك الفني
1: هي.
0: اسمك الحقيقي
1: مسلم.
0: مسلم
1: هي.
0: وعليش اختيار سلام مصطفى؟
1: والله هو وقت كنت في بيروت أنا هو يعني واحد لبناني ديما قالت لي سلو سلو سلو اللي مشت فيه سلام كاو.
0: دونك خليته اسم عجبك اسم فني
1: خفيف.
0: لا خفيف بي خلينا نسلموا على الجماعة يتابعوا فينا على تيك توك.
1: سلموا عليكم الكل
0: في جوهرة فيم وتتسويت أولى الفقرات. كرسيك من اللحظة هذه اسمع شنو يولي اسمه.
1: يلا
2: في حضرة الصراحة. في حضرة الصراحة
0: كرسيك في حضرة الصراحة. بعد شوية فما ديزوبسيون زيدوهم ولكن نبدأ في حضرة الصراحة ونبدأ مع
1: يلا.
0: سلام مصطفى الإنسان قبل الفنان. البدايات والطفولة. شكون سلام مصطفى قبل الشهرة قبل الفن قبل إكس فاكتور؟ شنو نجمو نعرفو على سلام مصطفى؟ مسلم اللي عرفناه معلومة ساعة برشانيس.
1: قبل الفن أنا كنت رياضي يعني فن القتالية والدفاع عن النفس.
0: علي صوتك حاشم.
1: قلت لك قبل الموسيقى أنا كنت يعني مقاتل في رياضة الفنون والدفاع عن النفس.
0: ايه
1: ديجا
0: ظاهر
1: هكاو. اون باراليل كنت يعني في مو في
0: جو. كيفاش كانت طفولتك الحقيقة؟ كانت طفولة صعيبة متمرد
1: طبعا
0: عاقل
1: طبعا
0: وكساهل عاقل؟ خلنا نفهم كيفاش كانت طفولتك.
1: طفولة صعيبة مش سهلة يعني.
0: صعيبة
1: سي.
0: بمعنى صعيبة بمعنى من عائلة قد من عائلة فقيرة؟
1: لا الحمد لله عائلة صفا.
0: ولكن بوك صعيب
1: يعني احنا الانتوراج اللي احنا فيه صعيب شوي. صعيب شوي ذاك عليش.
0: اول مرة غنيت قدام الناس تتفكرها؟
1: تفكر ايه
0: تفكر. كيفاش كانت؟
1: صغير اخوي انا ديما ندندن روحتي انا
0: قدام
1: أنا
0: الناس عسا...
1: قدام الناس. اول مرة
0: طلعت قدام ببليك غنيت.
1: اول مرة
0: نتصورها بتقعد في البال ما تتنسيش.
1: اي وقتها أي في دار الشباب.
0: في دار الشباب.
1: دار الشباب
0: لنا في سوسة.
1: لا في نصر الله.
0: هاي
1: اول مرة اي وقتها. اي والله اسمع انت
0: كيفاش كان الاحساس؟
1: لا في نادي وقتها قدام ناس
0: رانا قاعدين نسجلوا للتاريخ.
1: سي في نادي وبعدين طلعت على في دار الشباب.
0: اي
1: هكا مسرح في الصيف.
0: كيفاش كان الانطباع وقتها؟
1: انطباع الناس مبهورة يعني. انا وقتها
0: قديش كان عمرك؟
1: لنفهم صغيرة 12-13 هكا كيكة 12-13 كيكة.
0: اي تتذكرش اش غنيت؟
1: والله يظهر لي غنيت غنيت مش عارف
0: لحظات هو بعد الكورونا راه ماش عندنا ميموار
1: صحيح.
0: باش كونوا اول شخص قال لك مسلم صوتك مختلف وينجم يكون صوت مهم في الأصوات التونسية والعربية؟ شكون هو الانتراج
1: يعني تحكي من الانتراج ولا
0: الانتراج والمجال الفني والناس اللي تفهم في الانتراج متاعك شكون شجعك؟
1: عمي.
0: عمك؟
1: عمي عصام نوجهله تحية. وحتى يعني حتى ماما زاد كيف نفس الشيء. وإذا نحكيه البرة لبناني وقتها اسمع عندي حاجة مختلفة.
0: أنا قلت صوت جبلي نعرفش عندي الحق وإلا ليه. صوت جبلي.
1: أنا ود جبل.
0: اختيار وإلا قدر صوتك الجبلي هذا
1: الاثنين.
0: الاثنين
1: أي لأنه أنا أكتافيتي اكتشفت روحي لأنه شوف أنا عصامي التكوين في مجال الموسيقى. لا سولفيج في حياتي ما نعرفوش ما قريتوش.
0: بي
1: مستحيل يعني
0: ما قريتش سولفيج.
1: مستحيل انا المقامات
0: تغني بالسمع.
1: اي اما نسمع بالباهي ونعرف معناها نفهم حاليا وليت نفهم في مقامات ونفهم في الـ في الـ في الجام يعني الدو والري الفا نفهمه أما
0: بالأذن
1: إيه
0: الحاجة الباهية ماكش تقلد معناتها لكن نسمعك ما نحسكش تقلد
1: لا لا ولا أنا أنا أنا
0: رغم إنه فما
1: صانع هوية موسيقية اسمها سلام مصطفى هي اللي باش ندخل بها لعالم الفن
0: تحس إنه اللون الجبلي مظلوم إعلاميا اليوم ولا مطلوب محبوب؟
1: لا ما هو اسمع حسب انت وين طب انا اشوف في الحفلات نجح به 100%
0: اعلاميا نحكي في تونس
1: اعلاميا في تونس اعلاميا ايه لانه شوف هو لون صعيب مش سهل
0: لون وما صعيب فيش مش برشا ناس تقدوا
1: لا مش اي شخص شوف حب له باور متاع صوت قوي وركوز وا وا وا وا يعني حتى توصل تمسه وتلعبه بكل رياحية فهمت هذا هو في تونس هو اعلاميا ايه مظلوم شوي يعني انا نسمم الناس اللي ساهمت في نشره في تونس بعد الله يرحمه
0: شكون
1: نسيت اسمه الله يرحمه
0: انا نذكر على قيد الحياه محمد جبالي
1: لا لا مش محمد جبالي
0: حاول
1: لا
0: محاولات جميلة
1: اللي مات
0: والله حرام كان ما نتذكروش اسمه
1: نسيت
0: بالحق توفى في اكسيدون ذكرنا يا منير
1: ذكرونا
0: بيطوا يبعثونا جماعة تيك توك كما حرام ننسيه
1: الدهماني الدهماني صح
0: حسن الدهماني
1: سي
0: حسن الدهماني الله يرحمه بالحق اي
1: والله سي
0: بيخلي الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا في الراديو ونسلم على الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا وين ما كانوا موجودين
1: ربي يرحمه ساعة ربي يرحمه
0: الله يرحمه إن شاء الله بالحق
1: جيت ورحمه هو كان الناس اللي يدخل الجو الجبلي
0: صوت قوي
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
0: خلينا نذكر الناس بإكس فاكتور وحضورك في إكس فاكتور تراند وقتها تراند كبير جدا اسمع معي ايه واسمعوا معي
1: قول تعبوا حاربين

0: اجا شوف اش باش نعملوا احنا توا باش نعاودوها في الديريكت
1: نعاود
0: بالك شي هذيك تريكي بالك شي مسجله بالك مش صوت
1: لا لا تعرف شو صار لي في البرنامج
0: تقالت
1: نعطيك لا نعطيك شو صار لي بالضبط في البرنامج وشوف الناس اللي يعملوا في البرايف يوميا الناس يعني الكونديدا الكل يعمل في البرايف انا الوحيد ما والله اللي ما عملتش بروفا معاهم كان قبل بيوم وطلعت مره واحده هم يوميا انا اخوي شوف نترانا بيسين
0: شيخ بالوتيل بالفواياج
1: ماكلة شيخ هكا هم يبرموا على رواحهم سي بون خليك
0: انت حاضر شنو ثقة في النفس هذه ولا غرور؟
1: ماهوش غرور لا
0: اما ثقة في النفس الغرور لا اعطيني اعطيني
1: ثقة في النفس عارف شوف تو انت داخل مثلا مش ما اعرفش مش تعمل في اي حاجة تكون عارف روحك سيء انت عارفها ديجا راك باش تعمل حاجة اللي انت متمكن منها مليار بالمئة باش تجي يعني تبقى تعاود شوف ريت التكرار كي تعمل انت
0: يقتل الصوت
1: داخل مثلا مش مثلا انت ما عرفش عندك مقابله 24 ساعه وانت تحضر تحضر تحضر تجي في المقابله كيما صار ثم دي كونديدا يحضر الاغنيه حفظ هو حافظها يبدا يمشي في الشارع يغنيها اما جاء كيف طلع على المسرح رسال كلمات
0: ثم تراك
1: هي هذا التراك يلعب يلعب, يلعب يلعب دوره يلعب دوره وانا اخويا انا موالف بالجمهور من وانا صغير شوف في الكونغ فو في البريك دانس يعني طالع بوديوم مع الناس يعني وانا صغير يعني موالف بالجو
0: شو ما حسيتش بالتراك
1: لا لا لا لا
0: بالكل
1: والله جامي
0: ثقه مهمه
1: أنا وأنا داخل نحس في أدرينالين مش طبيعي والله العظيم هكا هكا يعني كان لازمني نفرض بصمة
0: حلبة المصارعة صح أيوة بالصوت
1: أيوة بالصوت
0: أيوة نسمعوا حاجة هي بيدها الأغنية نحب نسمع
1: نسمعوا دلعونا إيه نحنا من والف وأنتم

0: na hoy. Mutu ala hoy.
1: هو بيدو.
2: تذكر ايش قالوا لك؟
1: لجنة التحكيم
2: العقب.
1: باهي خلينا نذكروا الناس ايش قالوا لجنة التحكيم. اسمع معي.
3: انت عايش بتونس؟
4: عايش بتونس ايه.
3: عم تغني بعلبك ايه؟ ها؟ كان اديتها باتقان.
4: شكرا يسلم.
3: صراحة.
4: هذا شرف لي.
3: وعندك
4: حلو مثل الفنان
3: حبيبي.
4: يسلم وشكرا.
3: حبيت منك انه عم تغني جواب وانت مرتاح مع انه جواب عالي كتير. وحتى نسبة. القرار كان منيح ومرتاح انت وفيه.
4: حبيبي.
3: تغني يعني.
4: حبيبي.
3: برافو.
5: انا حسيت اول ما غنيت قلت جانا فهد بلان جديد. اي والله.
4: على راسي.
5: ولما طلعت بالعالي يعني حسيت انه في قوة ورجولة في صوتك.
3: جوابات اللي عملها انت ملكها.
5: لا
3: هذه اختصاصك ولو.
5: لا بس ما شاء الله ما شاء الله.
3: اختصاصك
4: ابو
5: خالد. ايه يعني صوت مميز. صوت واعد بيكون باكس فاكتور ان شاء الله.
4: حبيبي شكرا.
6: الحليات الحلوه لصوتك عجبتني جدا
4: حبيبتي.
6: وثقتك في نفسك عجبتني جدا ما شاء الله عليك.
4: شكرا.
3: كان تصويت يس.
4: شكرا.
5: وانا من ناحيتي
4: ايه
6: بديلك
1: كلمة تحملك مسؤولية كبيرة برشا سالم مصطفى
7: سي.
1: ومن فنانين قامات كبيرة كما أنغام
7: وبعدين لا احنا في اللوج في اللوج بعد ما كملنا بقينا مع بعضنا وبقاو يشكر فيه بالباهي
1: كان شجعوك
7: سي.
1: حسيت انه مسؤولية كبيرة نهارتها معتها باش تهزك الاثنيه تاع النجوميه العربيه كانت.
7: انا مقبل حتى ما ندخل البرنامج راه حاط في بالي نحب نوصل للعربيه. يعني حاط في بالي اني نوصل نحب نكون بوب ستار يعني بصراحه يعني اني نوصل نجوميه باهيه. هي صح مش سهله يعني مش كجات النجوميه سهله راه الناس كل نجوم راه.
1: هو سؤال مكتوب هكا ما انا باش نبدله معناتها باش نوريك سؤال كيفاش كاتبه اما تو تبدل عندي سؤال. السؤال هل حسيت في فترة بوجيعة هزتك للفن؟
7: ايه طبعا.
1: توا باش نبدل السؤال هذا اللي كاتبه انا.
7: طبعا.
1: لما السؤال شنية أكثر وجيعة خاطر أنا كاني متأكد قبل حتى ما تجاوبني شنية أكثر وجيعة عشتها صغير هزتك الثنية هذه؟ كاني مش غلط.
7: سؤال صعيب هذا.
1: ولكن مهم.
7: أو سي مهمة ما
1: حسيت بوجيعة مانيش غلط
7: طبعا ايه
1: من الوجيعة الصوت هذا وال
7: من كل
1: واللي تخدم هذا. فيه
7: من الوجيعة من نقص من برشا حاجات
1: نجم تحكي لي عليها الوجيعة ولا نتجاوزوا
7: نعم نتجاوزوا على سف
1: وكي أقول لك ما نكملوش الانترفيو لمح لي
7: لا.
1: لمح لي على الأقل ناخذ سكوب في الحلقة بتاع اليوم من سلام مصطفى
7: إيه يا أخوي يعني من اللي هو
1: سأتجاوز باه باش نتجاوز أما باش نعطيك سؤال يعوض السؤال هذا لو نحطك أمام الطفل الصغير مسلم مصطفى
7: إيه.
1: اللي تعرفه شنو هي الجملة اللي تحب تقولها له ولليوم مازال ما قلتها لهش مسلم الصغير
7: توحشت مسلم
1: توحشتو
7: ايه
1: شنو اللي تبدل بين مسلم اليوم مسلم البارح وسلام مصطفى اليوم
7: مسلم في العالم هذا ما ينجحش
1: عليه
7: يعفسوه
1: البراءة
7: يعفسوه
1: النية معناتها هذاك كله نحيته اليوم
7: مش نحيته
1: باش توحشتو
7: اما خبيته سلاح ذو حدين هو يعني كي تكون في احنا في عالم ما يرحمش عالم غابة يعني القوي
1: تحكي على عالم الفن ولا العالم اون جينيرال
7: بصفة عامة كل بصفة عامة
1: فلازم تخليت على براءة الطفل و
7: لا مش تخليت على براءة الطفل مع نفسي ايه ومع
1: العالم ليه؟
7: مع شوف مع الدائرة الصغيرة اللي عندي اللي هي اهلي والناس القراب يعني بطريقة كبيرة هم اللي يعني عندهم هذا الجانب لكن البرة لازم ديما تكون
1: الوسط الفني سلام مصطفى نحكي على الوسط الفني اللي تعرف

0: ما نجمتش تتجاوزه أو تنساه على الأقل؟
1: ما نجمش نذكره ما خويا.
0: قلت لك أكثر موقف، ما قلت لكش سمي الفنان.
1: أنه من مش حابني نطلع، يعني مش حابني نخدم في ال،
0: يعني جيك اون جينيرال ولا حسيت انه
1: لا وصلني وصلني
0: انه يعمل الى عرقله، هذا ما يزموش يطلع، هذا
1: يعني
0: ما يزموش يكون
1: يعني
0: موجود.
1: هذا اي صحيح، هذا ما لازموش
0: فنان كبير
1: موجود. اي فنان كبير، اي
0: مش واحد كبير، علاش شنو اللي باش يقلقه؟ هو ديجا كبير وكبر،
1: ما هو كبير على خاطر نفس الشيء، حتى
0: كنت تنجم تكون
1: كنا
0: انت
1: يعني كنا بروبوزي حتى في حفله في دبي وانا ما طلعتش فيها.
0: ليه؟
1: برغم انا ما
0: رفض انك تطلع معاه.
1: أي.
0: تعرضت للخيانه؟ كي نقول الخيانه يعني تنجم تكون خيانه الصديق، خيانه صديق فنان إيه؟ خيانه ملحن
1: صديق و... ايه صديق ايه صديق ايه.
0: شكون ظلم سلام مصطفى اكثر، الاعلام الجمهور ولا اصحابه؟
1: الجمهور اقوى جمهور الحمد لله، الجمهور ديما في ظهري يعني، والكومنتات والفيديوهات اللي نهبط فيها درني المول تعمل لي في في في ملايين فيو، يعني اكبر دليل. اما
0: اعلاميا الجمهور،
1: اعلاميا
0: الاعلام ولا اصحابك ظلموك اكثر؟
1: عندي اصحابي ظلموني اكثر. هنا هو
0: ظلموك بعد الشهره ولا قبل؟
1: قبل الشهر وبعد الشهر زاد أكثر زيت.
0: علاش؟
1: يعني شوف مش أصحاب معارف، كان جاو أصحاب ما يعملوش هكا. لغة اللغة السوقية بتاع صاحب صنعتك عدوك، اللي أنا أكثر شيء نكره.
0: كل واحد ولونه، كل واحد قسمه، كل واحد ورزقه.
1: سبحان الله، فما الناس تغزر يعني تغزر لصحنك، الله غالب. أشوف هذا الحسد وهذا البغض موجود يعني.
0: ركز مليح مع السؤالات الزوز هذوما.
1: معك معك.
0: فما فنان تشوفه ناجح اما ما يستحقش النجاح اللي وصل له اليوم؟
1: يوجد الكثير.
0: عندك الجرأة تسمي؟
1: لا باش ما تصير ليش مشاكل، ما انا ما خاف من حد على فكرة، ما يكون امام يوجد الكثير، مش تاع بودكاست هذا.
0: فما فنان تشوفه عنده صوت قوي اما مافيا الفن دفنته ما خلتوش يطلع؟
1: مافيا الفن يعني كيفاش؟ عود لي سامحني، عود لي سؤال، عود لي سؤال.
0: فنان صوته قوي مهم اما مافيا الفن دفنته حاربته ما خلتوش يطلع وينجح. نجم يكون سلام
1: تحكي تو يعني تحكي
0: في الساحة
1: الساحة
0: بما فيهم اسمك، لاني انا ممن انه صوتك قوي.
1: انا الخير. مثلا ايه ما ايه يعني فنان من الفنانين يعني.
0: شنو ناقصك اليوم سلام مصطفى production. الحقيقة شنو ناقصك؟
1: برودكسيون.
0: برودكسيون
1: ايه
0: يعني فلوس.
1: ايه
0: الاموال،
1: اموال يعني خاطر شوف البرودكسيون هي غالية،
0: من السهرات ومن الحفلات ما تنجمش تدخل.
1: الحفلات يا دوب يعني تخلص لك امورك وسفرك تسافر وكذا، لا وتعرف الدنيا غالية راهو. ما يعني احنا عايشين
0: ما نسافر برشا، شكون اللي يقدر يمن بقدراتك؟
1: الخيط اخوي، انا بالنسبة لشركات الانتاج لا. شركات الانتاج جاتني يعني كم شركة
0: عربية
1: عربية لكن انا لا، بحكم بروتوكولها في 70-30 يعني
0: يعني تكبيلة.
1: احتكار احتكار ليش 70-30 على شو بالضبط؟ و10 سنين على مدة 10 سنين.
0: 70 لشكون 30 لشكون؟
1: 70 ليهم 30 ليا، وثلاث أغاني بالسنة يعني تخيل كل 4 شهور.
0: كهو. وما كهو. عندك الحق تمشي لحتى برنامج وما عندك الحق تطلع كما تشاور،
1: يستعملوا صوتك عبارة انت شخص يستعبدوك. وانا اخويا ضد الاستعباد وضد الاستغلال، نخدمه مع بعضنا ايه اما نخدمه ببروتو يعني انت صح باش تدفع صحيح اكيد وباش تتعب اعلاميا،
0: اما تعطيني حقي وتخليني حقي.
1: ايوه وعندي يعني وعندي في بنود على الاقل نكون حرا.
0: كان انا نجيب لك شركه انتاج قويه جدا تقول لك 50-50
1: لعيونها،
0: استنى نكمل اما تقول لك راهو باش تغني الهشك بالشك.
1: شو الهشك بشك؟ فما هشك بشك
0: غناء نتاع شتيح نتاع غناء ساندويتش غناء كوميرسيال.
1: اي كوميرسيال نغني كوميرسيال اما بطريقه يكون احترافيه يعني. انا
0: شو معناها احترافيه؟
1: احتراف شوف هو راهو هنا اللعبه في الذكاء. الفنان كما يكونش ذكي في اختيار الاغاني كي يعمل بروجي نتاع الاغنيه كامل بصفه عامه، كما انا وصلت عندي تيم تيمورك

0: نخدمه في بيروت يعني نسميهم حتى بالاسم من أعظم ما ريت يعني على مستوى شعراء اللي هو الشخص المبدع المختلف. نوجه له تحية صاحبي أخويا هو معتصم جابر. شخص فنان مخضرم في الكتابة, تحسه يكتب من كوكب ثاني. طريقته في الكتابة ياسر ياسر أوريجينال, وعنده أصلا صفحته على الانستغرام كاتب يهبط في بوستات باهين يعني يلقي في مش شعر. هو يلعب في شيء مش شعر, طريقة جديدة في الكتابة كليا, وبالأخص كي يعبر عن الحب ولا عن الصداقة, يعبر بطريقة ياسر عميقة دتالفاسون يحكي بتجرد مش طبيعي. بارك الله عليه ما شاء الله عليه. هو من الناس اللي يجلبني رغم الكم الهائل اللي يجيني من شعراء في تليفوني على الانستغرام أو على التيك توك. كم هائل كم هائل من أغاني, لكن أنا مش مشكلتي في اختيار الأغنية, مشكلتي في صناعة الأغنية. لا صناعة الأغنية بحد ذاتها يعني صناعة الأغنية, أنا مشارك في صناعة الأغنية
1: فيها لحن وكلمة وتوزيع.
0: أنا مش شخص يلا ألو أنا جبت الأغنية والسلام بالعافية. لا أنا أغنية نحب ندخل في مصر في صنع الأغنية. لازم شوف الأغنية تختم مش كان كلمات ولحن وتوزيع. الأغنية تختم بتردد معين, تختم بأسلوب معين في الإلقاء. يعني لازم شوف يكون فيها جانب روحاني أكثر حتى توصل للناس.
1: مش تحسها؟
0: أيوة.
1: أنت حتى التو عندك زوز أغنيتك هاو؟
0: أي حاليا عندي زوز أي مع شركة إكس ميوزك.
1: فرحان بالزوز غنيات اللي عملتهم وإلا ترددت بعد ما بثيتهم؟ الغنية اللي بدينا بيها بكري وحضر لي إكستريم الغنية الثانية طب بش نختمو بها.
0: مش حكي الصراحة عادي.
1: استنى على قبل ما تجاوبني خلنا نعملوا شوية سوسباس. هذا سؤال جاي من عند الجمهور بعتول
0: ميسالش
1: قالوا لي شبي لهجته مش تونسية ومش ولد نصر الله.
0: عليش مش لهجة
1: تحكي لهجة خليجية شوية؟
0: لا نحكي لهجة عادية
1: يا سيد المخرج كيفاش ترى في اللهجة تونسية ولا أنا الجمهور
0: كان أنا أحكي مع لبنانيين
1: يا محنا في إذاعة تونسية ليش تحسها قربت شوية للبناني
0: خطر يا زوير أنا
1: أنت عايش غادي أكثر
0: بشيت بكيت برشا غادي من 2010 أنا نسافر يعني فهمت ومعظم أنا حتى أصحابي عراقيين سوريين فلسطينيين لبنانيين. لبنان عملها كما كان يطلع تونس وجايرة
1: مشي لها خمم في الهجرة
0: تو حاليا أنا عندي إقامة في دبي راه
1: مقيم. أيوة ولكن أنت مقيم رسميا لنا؟
0: لا ما بقيت فترة كبيرة غادي أنا بقيت حتى فوق قريب العام راه.
1: أنت مهاجر الآن معناتها؟
0: حاليا يعني حاليا أنا رجعت لأن بحكم سيزون تاو صيف ودنيا أما لكن ديما نتنقل مبقاش في نفس البلد
1: يعني شتي الكل تعديها بين دبي لبنان
0: برسك
1: وتروح تونس من الصيف للصيف
0: مش لا موجود أنا حتى في الشتاء نجي نمشي ونجي نمشي ونجي نمشي ونجي
1: إي نعتبروك مهاجر وإلا
0: مهاجر أنا أخويا
1: نصف مهاجر
0: هكا صحيت 70% مهاجر
1: دخلت على باب الهجرة ولكن مش الهجرة الكاملة
0: سيف.
1: طيب كنت تقول لي حاجة على زوز غنيات مقتنع بهم ولا
0: بالنسبة للأغاني
1: هم زوز سمعنا الأولى
0: ايه
1: كلمات والحان كنت تحب
0: اوكي لا بالنسبة للأغاني الثانية خدمنا عليها احنا اما ظلمت شوي في موضوع التسويق
1: اسمها
0: نسخة عن
1: الحرب
0: لا ذيك الأولى طبول الحرب
1: اي طبول الحرب اللي باش نعديها هنا الثانيه نقصد
0: لا ذيك الاولى
1: هي الاولى امانه باش نعديها الثانيه في البرنامج باش نكمل بها
0: اوكي
1: والثانيه بالنسبه ليك اللي بدينا بها نسخه مني
0: نسخه عني
1: كلمات والحان
0: كلمات معتصم جابر
1: اي
0: والحاني
1: الحانك
0: اي
1: ما تعزفش سولفاج وملحن جميل
0: انا بالاساس انا
1: بالودن مقتنعة بهم قلت لك الأغنيات
0: ثانية أكثر
1: أيه. يعني نسخة الأخرى شبهة ساعة أعطيني إكستريم
0: طبول الحرب هي
1: عملت لك مشاكل
0: لا بالعكس عملت ليش مشاكل
1: وقتش خرجتها طبول الحرب
0: بعد أحداث أكتوبر هي لا
1: بعد 7 أكتوبر بعد ما بدأت الأحداث في 7 أكتوبر وغزة و خلنا نسمع منها شوية
0: تحكي على المرجلة وتحكي على الجو متاعها
1: نسمع منها شوية

0: بها الغنية إن شاء الله إذا زينا الوقت الوقت يجري معاك الحقيقة وما زلت بارشة أسي لخل نكتشفه. سلام مصطفى الفنان والإنسان خاصة. دونك فما إنتاجات جاية على قريب؟ فما حاجة قاعدة تحضر ولا يا من عاش؟
1: إن شاء الله إن شاء الله أي عندي حاجة قريبة.
0: فما حاجة
1: قريبة.
0: تحضر؟
1: أي
0: فما موضوع؟
1: موضوع أكيد مواضيع مش موضوع ديما نحضره.
0: ما تحبش تكشف على ال
1: ديما ديما
0: أسيدي جاوب بنعم أو لا. أسئلة سريعة. الحب يضعف سلام مصطفى شبيه الحب؟
1: الحب بيجانيك
0: ما يوتيكش عاودها ترى كملها أخويا خلينا نشوف وين يوتيك ولي. والله أنا معاك أخويا هذه حب على منتج أخويا أنا مستعد لأي الجمهور عايز كده. أنت من جماعة الجمهور عايز كده ولا من جماعة سلام مصطفى عايز كده ولا المعادلة الصعيبة بيناتهم؟
1: والله الاثنين أخويا
0: الاثنين معادلة صعيبة برشا.
1: لا بالعكس أنا نتلون أنا حربة عندك شكرا ما شاء الله الأغاني جاية والله الأغاني جاية. لا الأغاني جاية لا أنا أشوف رو نخدم ياسر بذكارة
0: بمعنى
1: مش معنى يعني هتغني وكاو لا
0: الأغنية الجاية كيفاش تكون ولا الأغنيات الجاية
1: شيكونوا ريتميك يعني متاع جو أما بطريقة جديدة ياسر حتى التونسي إن شاء الله التونسي أنا مش نخدم التونسي رو أما بطريقة ياسر بعيدة كليا أنا موجود في السوق.
0: تم بروجي متاع ديو مع رابر
1: هو أنكور
0: موجود
1: أي أنكور أي
0: نجم سمي رابر ولا مازال
1: لا خليها سربريز
0: سربريز
1: خليها سربريز
0: تجيب لي الأغنية وتجي
1: صحي
0: وتجيب لي رابر معك
1: نجي أنا وياه إن شاء الله
0: متفقين بارك به. الحب يضعف الفنان ويضعف سلام مصطفى ولا يقويه؟
1: مو حسب الحب
0: حب حياتك حب المرأة حب الإنسان اللي تنجم ترتبط بها حب هذا الحب اللي نحكي عليه.
1: ما احنا شوف العالم اللي أنا فيه كاسح يعني شوف تدخل فيه الغيرة وتدخل فيه
0: مرتبط انت ساعة ولا حياتك الشخصية خط أحمر
1: أي خط أحمر
0: ما يتحكيش فيها؟
1: لا
0: اما نجم نعرفوا اللي انت مش مرتبط
1: لا من
0: حتى
1: لا هكا ولا هكا لا ما نحبش انا امور يا ليلى
0: انت رازلقت قلت لا مش مرتبط
1: لا نحكي لك بشوف لا حياتي الشخصيه لا خط احمر
0: خط احمر نتجاوز
1: حتى ان شاء الله يعني ديما حياتي الشخصيه وعيلتي هم اكثر شخص خط احمر اما الباقي
0: طيب الشهره تبدل النفوس
1: حسب الناس يعني حسب تربيه الشخص
0: بالنسبة لك أنت الشهرة بدلتك
1: لا.
0: ولا
1: لا
0: يتقال عليك مغرور أنا سمعتها من أكثر من شخص
1: والله يسي.
0: ومن أكثر من فنان
1: مش مغرور أنا أخويا يعني علش شخص كيشوفوه
0: قالوا مش كنتو تغر بعد سرتو باساج إكس فاكتور تغر ولا مغرور
1: لا مش مغرور بالطريقة ذيك أنا مغرور غروري في نفسي في موسيقتي انا انسان خطرنا في الكواليس ما يعرفونش شو نعمل بالضبط انا انسان ياسر نشرشي وياسر نترينا انا الفوكال اللي وصلت له درجات نتاع الفوكال
0: تعلي اي
1: راهو انا وحدي هذاك مش جاني فوكال كوتش اعمل اي او انا وحدي هذاك يعني انا خدم على روحي
0: واش دخل هذا بانه فما ناس تقول مغرور
1: لا من حقي ان تكون توصل عندي ثقه بالنفس اللي انا نعرف نغني
0: انت تعتبرها ثقه في النفس هم يراوها غرور
1: هي ثقه في النفس هم يراوها غرور
0: بعد الشهره تعليت على اصحابك
1: مستحيل
0: يعني اصحابك هم بيدهم
1: نفسهم
0: ما بدلتش لونتوراج نتاعك قعدتك قهوتك
1: فلترت شوي فلترت فما ناس صراحه لازمهم يطيروا من حياتك خاطر نكره الشخص اللي يستنزفني فهمت حب ديما الشخص اللي
0: يدزك
1: اللي يدزك واللي يزيدك اما يعطيك
0: الموجات الايجابيه مش الموجات السلبيه
1: خاطر شوف راهو الفنان انتوراجو كي ما يكونش فيه طاقه ايجابيه راهو ما ينجحش ما نحكيش حتى ماده راهو حتى يدزك اعمل وكذا وانا وراك ولاباس وما تخافش
0: كون صريحه هنا الفلوس اهم الفن ولا الفن اهم الفلوس اليوم
1: الفلوس اهم الفن ولا الفن اهم الفلوس احنا في عالم مادي ياسر يعني مع الأسف احنا في زمن مادة طاغية على كل شيء. يعني ساعات الموهبة تتفن على خاطر ما فماش مادة.
0: فالفلوس أهم الفن دونك؟
1: لا هي تكمل الفن مش أهم.
0: اختيار، يا الفلوس أهم الفن يا الفن أهم الفلوس.
1: ما يا تكمل ما تكملش، هي تكمل ما فماش أهم واحد أهم من الثاني. لأنه شوف باش توصل أنت يعني عبارة أنت يا أخويا، عبارة أنت شخص عندك، أنت مثلا شخص عبقري أخويا، عندك بروجيت وعارفه أنت تشوف فيه اللي هو ناجح، لكن اللي ناقصك هو المادة. شو تعمل هنا؟ شو تعمل؟
0: أما زادة كنت نجم تكون عندك برشا فلوس أما عندكش فن. رغم أنه شفنا برشا ناس طلعت بالفلوس ما عندها حد شيء في صوتها،
1: سي ما عندها حد شيء، لا كاريزماتيك لا شيء،
0: لكن كليبات وميديا وباساج ومتركات
1: ضخ
0: يتخلق
1: ضخ ضخ وبعد على الفاضي. ما شوف هذاك راهو يجي حالة ويطير، هذاك يجي أخويا حالة ويطير ما يبقاش. واو ديجا ثم كومنتير كتبوا بالفن تصنع الفلوس. سي
0: وبالفلوس تصنع الفنان،
1: بالفلوس تصنع الفنان،
0: مش فنان ولكن تصنع شبه فنان،
1: تصنع الشهرة.
0: أي.
1: اما كفنان انك تواصل هو مش بالفلوس، لا انت يعني يعني بقدراتك وين انت توصل، وتوصل هل انت لازمك تواكب العصر من الاخير.
0: سلام مصطفى حساس والا يعرف يتحكم في مشاعره؟
1: حساس من ناحية
0: بمعنى كل أي حاجة نجم تسخفك تبكيك وإلا دموعك غالية؟
1: فما حاجة تفهمها أكيد، مواقف
0: دموعك على شنو هبطت آخر مرة؟
1: إيه يزوزح تحب تهبط تقعد صبية تحت الماء أنت.
0: ماني أنا قاعدة في مخي أنك ما جاوبتنيش على الوجيعة اللي عايشها، قاعد نحفر باش نرجع. بالحق دموعك شنو اللي نجم يهبطها؟ ما هيش عيب بالعكس، أنا حاجتيني بكيوني مثلا أو باش نوريك اللي هو سؤال نجم نطرحه على روحي. كان ريت دموع أمي ولا ريت راجل يبكي بحرق؟ هذوما الزوز ينجموا عادي دموع يهبط وحدهم.
1: أنا شوف بالنسبة للموضوع هذا نفس الشيء، أمي هذيك مرحلة أولى ونفسي روحي ساعات توجعني روحي، خاطر نحس روحي
0: توجعك روحك كي تسمع كلام مش صحيح عليك.
1: لا غير هذي غير هذي، لأنه
0: مالا شنو اللي يوجعك
1: الكلام هذي؟
0: ما شاء الله عندك كل شيء،
1: نعرف الناس، الناس تشدك في دارك ما ترحمكش، أنا منس كلام الناس ما يعني ليش. أما أنا نشوف روحي نتعب نتعب نتعب يعني، ونصل مثلا مع شخص لاتفاق وكذا وكذا وكذا، وفي الأخير هو
0: يتبخر
1: ولا
0: بعد بفعل فاعل وتكتشف الحكاية. دونك هذيك توجعك.
1: كما صار لي في دبي مع شخص يعني من الناس معروفين، دخلنا على أساس باش نعملوا بروجي كبير في الموسيقى وكذا، وفهمنا في التفاصيل الكل، وأنا عملت تليفوناتي لبيروت وركحت أموري مع شعراء كبار ومنهم علي المولى منهم ركحت التيم كامل من أجوس كازيد، وجاء في الأخير وجبت بياس
0: كل شيء مشي.
1: يا ولدي
0: أكثر إشاعة تتقال عليك تضحكك تسمعها؟
1: اللي المغرور دي.
0: المغرور.
1: أما كازيت بالتونسي ما نجمش نحكيها ديجا فاهم أنت شو هذا بالضبط.
0: أكثر إشاعة قتلتك من داخل كي تقالت عليك مستك هو مغرور ولي تضحك عليها، أما فما إشاعة أخرى تتقال عليك تنجم تمسك تتحسس بها رغم أنها إشاعة؟
1: رغم أنها إشاعة سيتا
0: رانا في اللونتين مش يقولوا سكرت الراديو ولا
1: لا لا لا
0: قاعد يخمم يا جماعة. خمم فيه السؤال تنرجع له مانيش ناسيه. منير سمعنا ديزيكستري، خلينا نزيدو نسمعوا صوت سلام مصطفى. هاي هيت
1: موجود.

0: انتوا تعرفوا اللي سجلته انا؟
1: نزلت كي سجلته؟
0: تعرف وقتاش سجلته انا؟
1: هذه قديمة برشا.
0: تعرف وقتاش ولا لا؟
1: وقتاش؟
0: عجل أكثر.
1: تو تقول في الكلمات فاهمهم باش يقولوا.
0: 2010 أو 2009.
1: معناتها 17 سنة التالي.
0: ولا 2011.
1: ضحكة ولعبة.
0: الوقت هذاك.
1: يا 16 يا 17 سنة إذا كان حكينا.
0: أول ما بديت
1: تتذكر الغناء معناتها تعرف الكلمات ولا حفظتها كيما هي؟
0: وقتها نتعلم في التركي شوي شوي. الوقت هذاك.
1: نتاع فنان مهم جدا معناتها.
0: سمعت عملت هكا زحمة يعني تسجيل قديم ما معلم.
1: أعطينا اكستري الاخر.

0: باه قبل ما اسمعوا الاكستري الجاي بربي جماعة تيك توك يتبعوا فينا تحبوا هنايا في الديريكت لنا طلبوها توا واللي يطلبوه بربي ننفذوه اوكي هذه هدية لجماعة
1: السلام عليكم اخويا زهير.
0: السلام عليكم جماعة التيك توك عن سلام مصطفى، احنا في المباشر على جوهر فيم، اي غنية طالبينها توا باش يغنيها في الديريكت فرصة خلي يغنيها، اطلبوها وهو تو يقول لي الغنية اكثر غنية يطلبوها شنية. اعطينا الاكستري اللي بعد وي.
2: من فرقتهم اياسيت وذنوني شو خيبوها

0: تنوع كل مرة، تحاول تختار ستيل.
1: لا مش حاول اختار ستيل، انا بالاساس ندور في يعني هو التركي والعراقي والسوري كله هو بلاد الشام تقريبا. هو يشبه بعضهم لكن يختلفوا هن كان وفي الاداء من دوله لدوله،
0: من دولة في اختلاف لدولة.
1: في اختلاف في الرنه كاو
0: به زيدوا نسمعوا الميوزك
2: نكادار شوك نكادار اسكالوش جيت شروك
0: والاكستري الاخر يعطيني منير.
2: الصبر لا يعني لقاء محتمل، لا خير في صبر اذا مات الامل. اني وان تمضي سريعا خطوتي في داخلي شخص مصاب بالشلل.
0: اقترح علينا جماعة غير
2: سنة ورا

0: هاي نكتفي بهذا القدر. وين التونسي في هذا الكل؟ ما تخممش تعمل أغنية تونسية سلام مصطفى.
1: هذا الحب أنا ومايا ذي حسرة هذه كلماتي والحاني.
2: هذه

0: وين التونسي؟
1: ما سجلت حاجة تونسية لكن ما زلت ما هبطتش.
2: فما دونك فما غنية تونسية.
1: طبعا انا قريت التونسي وين انا وين متجه للتونسي. بالنسبة خاطر الناس تيما يسألوا فيا ليش سلام ما تغنيش تونسي انا نغني جو جو جو كيف يعني الرقرق ستايل جو ذاك.
2: كيما شو؟ كيما
1: نقول يتكلم الجو ذاك اللي نحسه طابعنا تراثنا.
0: اعطينا خلنا نسمعوا سمعنا يا سيدي وبعد شوف التيك توك ايش طلبوا منك خاطر باش وليت لك زوز تو خلنا نسمعوك في التونسي خويا هي تراها
1: اوكي.

0: زيت كلم شيف على شالغوم اتسلم الكالي اسوي
1: هالجاوبوا جماعة التيك توك خلينا نلبيوا لهم المطالب بتاعهم بكر طلبات نتصور اعطينا
0: تكفيش طلباتهم
1: هكا اللي رميت عليها عينك تو باش نغنيو منها اكستري ونكملوا الانترفيو اش قالوا لك ترى
0: احلى كيف احلى كيف طلبوني شوف دلعونا تركي ما شاء الله عليهم اسمع
1: كم نطلع ما زلت اتذكرها
0: اي واحدة
1: اللي سمعنا تو منها اكستري
0: رمم اي رمم رمم اي
1: هي تعطينا هذه اي
0: محليها اوكي تيرارارير تيرارارير شالو سيدم gülmez miydim yar senin için ölmez miydim yar dünyayı ters etme

0: جميلة
1: محليه والله يصوت ما شاء الله. إن شاء الله يا ربي نلقوا الانتاجات والمنتج لأنه بالحق لإمكانيات في المجال متاع اليوم مش تلقى فنان صوته قوي كما هكا.
2: تعرف كله يحبوا على جورج راسي غنيت أنا آخر مرة نجحت بالتا. وعلى فكرة أنا عملت فيديو أنا ودلعونا أنا و أنا و
1: انت وش
2: اسمه ملحم زين او عملت ترند مش طبيعي
1: شفتها
2: واخر واحد جاء انا وائل كفوري هو بالغرام انا ارام نفس الشيء طلعت اكسبلور
1: يعطيهم ترند. جورج الراسي مثال
2: او جورج الراسي يموتوا عليه انا
1: يعطيهم اي
2: تاتي تاتا يا حبيبي يا حبيبي قلبي مات والبعد سبب جنوني شو قيمة هالحياة وانت غايب عن عيوني انا قلبي

0: معاك
1: صار الوقت غادي يجري مازالوا لي اقل من دقيقتين. الغنيه تمثل حياتك اليوم سلام مصطفى شنيه؟
0: ها
1: غنيه تمثل حياتك كي تسمعها تقول هذه حياتي.
0: يا معشار الغدارة يا معشار الخيا
1: برشا ما تعرض لبرشا خيانات وغدر و ولا شنو؟
0: لا غدر ايه غدر و وقلة خير
1: من
0: يعني من الناس هكا توسمت فيهم الخير لكن طلعوا
1: من المجال الفني ولا من عامة
0: الفني
2: والاثنين
0: الفن
1: والحياة العادية. طيب سؤال حبيت عليه كي كلمتك قلت إن شاء الله يسأل وما سألتوش حتى لتوا كان فما
0: سؤال. شو
1: سؤال حبيتي تطرحه وما تطرحش حتى اللحظة؟
0: لا صافا يعني
1: طرحت كل الأسئلة
0: تقريبا تقريبا دخلت معي هكا في الديب شوي
1: ايه.
0: ديما نتهرب من الديب أنا عرفت ديما نحب نكون في اللقاءات كلها سطحية.
1: الوعد اللي تقدمه لجمهورك أترافير خلقة اليوم من خواطر
0: من خواطر يعني الوعد يعني فانا
1: باش توعد الناس
0: انا نوعد الناس اني ما زلتنا نشتغل على سلام مصطفى شغل رهيب في الكواليس واني نقدم لهم احلى الاغاني حتى في الاعادات خاطر انا بحكم كي نكون مثلا للنصل حتى يكون عندي برودكشن يكون دايم اللي هو على كل شهرين على كل انا تو
1: يعني
0: نصنع
1: تعمل
0: حاليا نصنع مع التيم وورك اللي عندي نصنعه وتعبين في الصناعة لكن في الانتاج ان شاء الله الواحد يوصل للمرحلة متاع الانتاج
1: خلق الاغنية في الشهر ولا
0: لانه شوف انا والله مطلوب حتى مطلوب من مطلوب في المهرجانات لكن مع الاسف كما صار لي العام اللي فات اتفقنا على مهرجانات وكذا لكن ما جابونيش ليش رغم انا عندي جمهور ما شاء الله يحبني على المهرجانات وانا عندي برنامج عرض رهيب
1: اما اعادات متاع اغاني فنية
0: غير الاعادات اي انا عندي اثنين اغاني وما زالوا اثنين اخرين ان شاء الله جايين يعني عندي للناس الكل تغني في اغانيها مش الناس الكل تغني في اغانيها يغني في اغنيه زوز معروفين عنده
1: تعمل 70% اغنياتك 30% اغنيات اعاده ما يقلقش ولكن العكس هو اللي صعيب
0: اي انا عندي
1: ما عندكش رصيد اليوم باش تعمل حفله بساعتين من زمان
0: انا عندي مثلاً. انا عندي رصيد نعمل حفله 3 ساعات مش ساعتين
1: غنياتك
0: انا غير غنياتي نحكي لك بغنياتي وبغنيات الناس يعني عارف برنامج عرض كامل اللي مش برنامج عرض كامل يعني
1: ربي يوفقك ان شاء الله. كلمه الختام سلام
0: ان شاء الله كلمه الختام نشكر الساعه نشكركم على حبيبي زهير على الاستضافه
1: مرحبا
0: ومستمعي جوهر فام وكل الكاست اللي يخدم في جوهر فام نوجه تحيه للجمهور العزيز اللي يتفرجوا فيها اون ديريكت في التيك توك والناس اللي قريبه مني واصحابي اللي دعموا فيا ونوجه تحيه كبيره لدارنا لأهلي وناسي ولبلاد القرية أحلى نصر الله love you big love
1: وكمان في ناس نحس توصل لكم بغنية جديدة تجيب حذية في كل وقت سليم مصطفى البرنامج على دمتك
0: شكرا
1: منير إسماعيل في الإخراج أجمل تحياتي زهير الجيسي ونتقابلوا غدوة في قناة جديدة من خواطر صباح الخير.

0: άντε το όμπο. Άντε.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
2: جدد على موجات الجوهر في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أفاد المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي بتسجيل حالة وفاة واحدة في صفوف الحجاج التونسيين تعود للحاج محمد برهومي أصيل معتمدية الهجرية من ولاية سيدي بوزيد الذي توفي بمقر إقامته بمكة المكرمة بسبب وضعه الصحي الدقيق منذ قدومه من تونس، موضح في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء الوضع الصحي العام لبقية الحجيج التونسيين يبقى مستقران رغم أن أغلبهم من كبار السن ويعاني عدد منهم من أمراض مزمنة، مشيرا إلى أن أغلب الوافدين إلى مكة المكرمة أدوا مناسك الطواف والسعي سواء في إطار طواف القدوم وسعي الحج أو طواف وسعي العمرة، في حين أدى القادمون من المدينة المنورة زيارة الروضة الشريفة والمزارات. المكلف بتسيير إدارة الحج يضيف أيضا أن اللائحة الصحية مؤمنة بصفة متواصلة من خلال مرافقة فرق طبية لكل رحلة جوية تضم طبيبا وممرضا، إلى جانب تنظيم زيارة يومية للحجيج بمقر إقامتهم وتأمين حصص استمرارية ليلية دون تسجيل حالات متعددة لتعكرات صحية. وبيّن أن الاستعدادات متواصلة ليوم عرفة على المستويين اللوجستي والتنظيمي عبر توفير وسائل النقل والمخيمات، إلى جانب تكثيف الدروس التوعوية والإرشادية لفائدة الحجيج بإشراف وزارة الشؤون الدينية، فضلا عن تنظيم زيارات ميدانية استباقية للتعرف على مسالك التنقل ومواقع المخيمات. وفيما يتصل بالتوصيات، دعا المزوغ الحجيج خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة دعاهم إلى الإكثار من شرب المياه والحرص على أخذ قسط كاف من الراحة وتفادي الإرهاق قبل التوجه إلى عرفة والالتزام بإرشادات مختلف مكونات البعثة. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد لدى استقباله اليوم رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري على أهمية العمل على التسريع في نسق رحلات العودة الطوعية مع الحرص على توفير الإحاطة الاجتماعية والمرافقة اللوجستية والصحية اللازمة بما يضمن استدامة العودة ونجاعتها. ودعا الوزير إلى تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة والعمل على تطوير الآليات الكفيلة بالتشجيع على العودة الطوعية بما يتيح فرصا أفضل لإعادة الإدماج في بلدان المنشأ ويساهم في دعم مقاربة التنمية المتضامنة. ومثل لقاء مناسبة لاستعراض حصيلة برنامج العودة التوعية وإعادة الإدماج لفائدة المهاجرين غير النظاميين، حيث أفاد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس بأن عدد المنتفعين بهذا البرنامج بلغ منذ انطلاقه سنة 22 و2000 وإلى غاية اليوم 22,377 مهاجرا غير نظامي، من بينهم 2,103 مهاجرين خلال سنة 26 و2000، مشيرا إلى أن المنظمة بصدد التحضير لتأمين عودة ما يقارب 400 مهاجر غير نظامي إضافي خلال الفترة القريبة المقبلة. وطنيا أيضا، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي يشدد على الإسراع بإعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة وتحرير الحوزة العقارية لفائدة المشاريع العمومية. ودعا الهذيلي خلال اجتماعه اليوم بمقر الوزارة بالمديرين الجهويين لأملاك الدولة والشؤون العقارية بباجة وجندوبة وسليانة والكاف في إطار متابعة عمل الإدارات الجهوية عن قرب، دعاهم لاستحداث أعمال الاختبار المتعلقة بالعقارات المعنية وكذلك الترفيه في نسق تنفيذ برنامج الجرد والتقييم للأصول الثابتة المادية للدولة. ومن أخبار العالم الآن. قالت مصادر إسرائيلية أن احتمالات تجدد الحرب مع إيران باتت أكثر من 50% مع تصاعد القلق في تل أبيب بعد تسلم الولايات المتحدة مقترحا إيرانيا محدثا، وصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه مخزي ولا يصلح للتقدم في المفاوضات. الأمريكي دونالد ترامب يؤكد اليوم أنه غير منفتح على أي تنازلات لطهران بعد تلقيه الرد الإيراني الأخير بشأن محادثات اتفاق السلام. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharfm.net.

0: Jawel Sport.
1: Avec l'équipe sport sur Jawel FM.
2: برعاية
3: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة
1: أريدو طور عالمك جوهر سبور
4: مساء النور مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور البداية بمسابقة كأس تونس نعطيكم برنامج مقابلات الدور الربع النهائي بعد غدوة تتلعب الدفعة الأولى انطلاقا من 3:30 في ملعب الطيب المهيري بصفاقس النادي الرياضي الصفاقسي يلعب ضد الملعب الجبسي وفي جرجيس ترجي جرجيس يستقبل النادي الرياضي البنزرتي الدفعة الثانية تتلعب نهار الخميس بعد بوحجلة في الملعب البلدي ببوحجلة يستقبل الترجي الرياضي التونسي وتقدم ساقيه الدير على أرضية ميدان ويستقبل شبيبة العمران كل مقابلات باش يكونوا بتقنية الفار. مادام حكينا على مسابقة كأس تونس بعد الاتفاق بين الجامعة التونسية لكرة القدم وزوز فرق اللي هما الاسبيرانس والسي اس اس بعد ما طلبت الجامعة عدم التعويل على أيمن دحمان حارس السي اس اس ومحمد أمين بن حميد لاعب الترجي مع فرقهم دونك طلب عدم التعويل عليهم في مقابلات الكأس وتم الاتفاق على المقترح هذا وبالتالي زوز ملاعبية دحمان وبن حميدة باش يكونوا على ذمة المنتخب الوطني اللي دخل في استاج اليوم في مدينة تبرقة وبالتالي باش يغيبوا على مقابلات فرقهم في مقابلات الكأس بداية من الدور الربع النهائي وإلا في بقية الأدوار إذا كانت رشحوا الفرق امتاحهم. مادام حكينا أيضا على الغيابات ترجي أبار الغياب متاع بن حميدة يلعب دون أجانب في مواجهة فريق بعث الرياضي ببوحجلة اللي هما كل من ينساس اللي أعلن نهاية تجربته مع ترجي دياكي تيك وسيل أبو عاليا محمد أمين توغاي أوكبيلو إبراهيم كايتا دانو وجاك ديرا هذه غيابات الترجي اللي كما قلت دون أجانب ودون بن حميدة في مباراة بعث بوحجلة كيف السي اس اس اللي يلعب دون دحمان وأيضا دون الأجانب في مواجهة الملعب الجبسي. اجتماع اليوم دار في مقر وزارة الشباب والرياضة بحضور الوزير رئيس مكتب الرابطة والفرق الممثلين متاعها الفرق اللي باش تلعب البراج متاع الرابطة الثاني اللي هم الملعب الجبسي نادي حمام لنف اتحاد تطاوين ومستقبل القصرين. بالنسبة لبرنامج الدور نصف النهائي حمام لنف تستقبل مستقبل القصرين الملعب الجبسي على أرضية ميدانه يواجه اتحاد تطاوين مقابلات باش تكون بتقنية الفار سواء في استاد حمام لنف وإلا في استاد جابس وأيضا باش يكونوا تيليفيزي. مبدئيا المقابلات باش تلعبوا نهار 25 ماي الجاري ونهائي دورة البراج باش يكون نهار 29 ماي لكن في صورة تأهل الصيدة إلى نهائي الكأس ووصولها إلى نهائي الكأس وقت الأمور الكل تتبدل تولي دورة البراج الكل تتلعب في أوائل شهر جوان الجاري دونك ننتظروا خاصة الأيامات الجاي وننتظروا تأهل الصيدة من عدمه ضد السي اس اس ومن بعد يتم تحديد المواعيد النهائيه لدوره البراج في الرابطه الثانيه واللي باش نعرفه من خلالها فريق وحيد اللي باش يصعد الى الرابطه الاولى باش يرافق امل حمام سوسه وايضا تقدم ساقيه الدير. نحكي على منتخبنا الوطني لأقل من 17 سنة ليلعب غدوة 8 متاع ليف ضد نظيره الأثيوبي في إطار الجولة الثالثة من تور الأول اللي كان المغرب. منتخبنا اللي تعادل في الجولة الافتتاحية مع البلد المنظم المغرب 1-1 خسر مع مصر في الجولة الثانية 2-1. الترتيب في المجموعة متاعنا المغرب مصر عندهم 4 نقاط تونس أثيوبيا عندهم نقطة وحيدة دونك الانتصار والانتظار بالنسبة لمنتخبنا خاصة زوز لولانين اللي تأهلوا من كل مجموعة يتأهلوا للدور القادم وأيضا يضمنوا التواجد في مونديال قطر. نحكي على المنتخب الأولمبي اللي دخل في استاج في سوسة تحت إشراف أنيس بوجلباني اللي حضر دورة تولون لكن تقارير صحفية مصرية أكدت أنه بوجلبان أشعر مسؤولي الجامعة برغبته في الالتحاق بفريق الأهلي المصري وبش يكون رئيس لجنة سكاوتينج في الفريق المصري. منتخب الأواسط بقيادة نبيل الترابلسي باش يواجه نظيره الألماني والدين مقابلة تلعب نهار 26 ماي الجاري 6:30 متاع العشية في ملعب حمادي العقربي بيرتس. في كرة اليد الدور نصف النهائي لمسابقة كأس تونس نهار الجمعة 22 ماي 5 متاع العشية باش يكون لقاء ديربي في قاعة رادس النادي الإفريقي الترجي الرياضي التونسي ونهار السبت 23 ماي 3 متاع العشية نادي ساقية اللزيز تلعب ضد جمعية الحمامات. مورينو توصل اتفاق مع ريال مدريد لتدريب الفريق حسب ما أكدوا فابريزيو رومانيو المتخصص في أخبار الانتقالات في أوروبا من المنتظر الإعلان الرسمي يكون الأسبوع المقبل بعد لقاء أتليتيك بيلباو. ريال مدريد أعلن رسميا رحيل لاعبه داني كارفاخال بعد 23 سنة في النادي الملكي، 10 موسم في الأكاديمية، 13 موسم في الفريق الأول، حقق خلالها العديد من الألقاب، وبش يتم تكريمه في مقابلة نهار السبت ضد بلباو في الدوري الإسباني. أنفليك جدد عقده مع برشلونة حتى 2028 بعد النجاحات اللي حققها. مدام نحكيه على البرسا، لاعبه فيرمين لوبيز بش يغيب على كأس العالم مع إسبانيا بسبب الإصابة اللي هي كسر في مشط القدم الخامس في قدمه اليمنى، وبش يخضع لتدخل جراحي. كانت هذه نشرتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذاوي. نشرة هذه وخلال أخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فيم بوانيت، وأيضا الباج متاعنا سبور جوهرة فيم. لكم زين الناس الكل في لمن.
1: C'était Jean Respa avec l'équipe Sport.

0: Bleu Nuit.
1: مرحبا، هذه بلو نوي على موجات الجوهرة فهمت على 10 15 دقيقة. موعدنا نبدا معكم من توا يتواصل حتى الماضي ساعة 3 ساعات نعيشوا فيهم مع آخر أخبار الفن والفنانين، جديد الأغاني الشرقية والغربية، أبرز الأخبار الثقافية وبنة الموسيقى تكون حاضرة في ساعتنا الثالثة والأخيرة. تحياتنا لكل مستمعاتنا مستمعينا يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، المهندسينهم في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق، سيسروا يحكم توصلوا سلامات إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. يسر معكم الليلة سيمونير إسماعيل في الإخراج التقني، أحمد حبيسي من قدام الميكرو. البداية باش تكون بالموسيقى والكفوري برونو مارس، قوالهم بالكل بعد شوية سنة وصابر الربيعي.

هذا ويلك فوري غنية تشونا تر غنية نوصلوا معها للعشرة 27 دقيقة تسمعوا في بلو نوير على راديو جوهرة اف ام. في نوفوتي في بلو نوي كالعادة يكون المواد مع أبرز الغنيات اللي خرجت في الساعات الأخيرة ومجموعة الحقيقة من الغنيات الحلوين اللي خرجوا في الساعات اللي فاتوا والبعض بطبيعة دخل في صلب الموضوع من خلال الأرقام المتميزة اللي قاعد يقدم فيها والبعض الآخر بطبيعة مازالت في بداية الغنيات. باش نقسموا على دفعتين الغنيات باش نسمعوا مليلة بين شرقي وبين غربي وبين أغاني تونسية. باش نسمعوا محمود التركي وداليا غنية شينو شينو شيطانة جديد سيف نبيل كيسرا لك الغنية لجامعة كادر جابوني محمد رمضان وغنية الفنانة التونسية أمن فاخر حما. هذوما الغنيات نبدأ بهم في نوبتي ونرجو نوصل معكم ودفعة ثانية نستنى برشا موسيقى جديدة ديما في بلونوي

0: Nouveauté.
1: رجعنا معكم من جديد في بلونيا على موجة الجهرة FM. صاريتنا بدأت معكم من التسعة، ما زلنا مواصلين معكم مختلف فقراتنا مع الجديد الأغاني. سمعنا دفعة أولى من الموسيقى بالنسبة للكادر الجابوني محمد رمضان حبيبي مالك. سمعنا زيادة شنو شنو من عند داليا ومحمود التركي وسيف نبيل شيطانة. باش نسمعوا توا دفعة ثانية من الأغاني الجديدة في فقرة نوفوتي. باش نسمعوا مارتن كاريكس شر الأغنية اسمها ريبيتد. باش نسمعوا إيبا من عند بيكي جي. وباش نسمعوا أغنية حلوة الحقيقة جمعة زوز فنانين موح ميران وشاب بلال. أغنية تحفونا رجعت شاب بلال للوقت متاع الأوج متاع الشهرة متاعه، وكذلك موح ميران ونحاول ينوع في الفيتورينج اللي يعمل فيه. الحكاية وما فيها أنه كي يبدأ حد ناس يحكيوا عليه ويجيبوا في سيرته كما يقولوا، ما يقول لهم حد شيء، يبدأ مرمين في قهوة يقول لهم القهوة راهي خالصة. هذا الشاب بلال محمل عنه.

سنوب دوغ فرار ويا مصر اغنيه اسمها بيوتيفول، اغنيه نص معها للعشره 56 دقيقه على موجتها الجوهره اف ام. تسمعوا في بلونوي مازلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعه شوي اخرى يكون موعدكم مع موجز ل 11 للاخبار مع هجر المنرج، واحنا نكمل معكم مع مختلف فقراتنا اخبارنا متابعتنا القديمه في بلونوي على موجتها الجوهره اف ام.

0: Όλοι το έχω.
1: Άντε.
2: Μια

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. التقى المدير العام المكلف بتسيير الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس رياض الدريدي اليوم ببوخارست المدير العام للمعهد الدبلوماسي الروماني في إطار زيارة العمل التي يؤديها إلى رومانيا، وذلك بحضور سفير تونس لدى رومانيا والمكلف بالتعاون الثنائي مع رومانيا بالبعثة. ويندرج هذا اللقاء وفق بلاغ نشرته سفارة تونس ببوخارست في إطار تعزيز التعاون بين المؤسستين وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في 8 من ديسمبر 2023 والمتعلقة بتبادل الخبرات والتجارب المثلى في مجالات التكوين الدبلوماسي والعلاقات الدولية والتحليل الاستراتيجي. جدد الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا اليوم دعوته إلى الحفاظ على نظافة الشواطئ والبحر مع حلول الموسم الصيفي وارتفاع الإقبال عليها باعتبارها تمثل ثروة بيئية وجمالية. وذكر في بلاغ صادر عنه بأن رمي النفايات على الشواطئ أو في البحر لا يهدد فقط جمال المكان، بل يؤثر بشكل مباشر على الحياة البحرية ويعرض الكائنات البحرية للخطر ويخل بتوازنات النظم البيئية الساحلية. ينتظم يوم غد الثلاثاء بتونس حوار بين القطاعين العمومي والخاص حول علامة جودة الغذاء في قطاع التمور الطازجة دقلة النور التونسية بهدف الانخراط ضمن مسار الحصول على شهادات تميز التمور الطازجة من خلال ضمان خصائص صارمة ومعترف بها تمت مراقبتها على امتداد سلسلة القيمة. وسيجمع هذا الحدث الذي يندرج في إطار برنامج دعم القدرة التنافسية والصادرات، سيجمع الفاعلين الرئيسيين في القطاعين العمومي والخاص لوضع أسس علامة التميز التي من شأنها تعزيز قيمة الصادرات التونسية وتعزيز مكانة دقلة النور في الأسواق الدولية. دوليا، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة قررت تأجيل هجوم عسكري كان مقررا ضد إيران يوم غد بعد طلب مباشر من السعودية وقطر والإمارات، في وقت تتواصل فيه المفاوضات المكثفة للتوصل إلى اتفاق جديد مع طهران. ورغم قرار التأجيل، شدد ترامب على أنه وجه القوات الأمريكية بالاستعداد لشن هجوم شامل على إيران حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

يومنا يوميين هذه غناية فادي حرب غناية نصطمعها للحداش 21 دقيقة تسمو في راديو جوهرة فم في بلونوي صاريتنا مازالت متواصلة معكم ديما على موجة الله جوهرة فم آخر أخبار الثقافة في تونس نحكي على مجموعة من الأخبار بيانسور الثقافية منهم الأخبار اللي هم الهيئة المديرة للدورة 27 أيام قرطاج المسرحية اللي عانت عن فتح باب الترشح المشاركة في مختلف مسارات المهرجان مش يكون من 21 حتى 28 نوفمبر 2026 تتواصل قبول الترشحات حتى 31 جويلية 2026 يشمل الترشح المسابقة الرسمية والعروض الموازية والهيكل المسرحية المحترفة من تونس والدول العربية والإفريقية بالإضافة لعروض مسرح العالم اللي تخص فرق دولية ومسرحيين من المهجر مع اشتراط أن تكون الأعمال منتجة بعد 31 أوت 2025 يتضمن ملف الترشح مجموعة من الوثائق الفنية والإدارية بينها السيرة الذاتية للفريق وصور شخصية وملف فني وصحفي للعمل إلى جانب تسجيل صنعي بصري كامل وملف تقني مفصل مع ضرورة توفير ترجمة ضوئية باللغتين الفرنسية والإنجليزية. دونك فرق المختارة تلزم بتقديم عرضين في اليوم نفسه ضمن المسابقة الرسمية مع إمكانية برمجة عروض إضافية داخل تونس وتتحمل الفرق الأجنبية مصاريف النقل الدولي وشحن المعدات في حين تتكفل إدارة المهرجان بالإقامة والنقل الداخلي لفريق لا يتجاوز 15 شخص. هذا بالنسبة للدورة 27 ريم قرطاج المسرحية. نحكيه أيضا على القيروان والدورة الثانية المهرجان اسمعان للمالوف أندلسيات هو العرض اللي كان في الافتتاح للفلقة الرشيدية. الشعار بالنسبة للدورة هو صنيع ودفوف في حضرة المالوف وين احتفلت مدينة القيروان بهويتها الموسيقية الأصيلة نار جمال اتعداد في سهرة افتتاح الدورة الثانية المهرجان اسمعان للمالوف اللي بشي تواصل حتى لليوم مع عرض أندلسيات للفرقة الرشيدية التونسية بقيادة المايسترو نبيل زميت. دونك سهرة كانت طيبة في الافتتاح وسهرات أكيد دورة ثانية الراو الدورة هذه والراو إن شاء الله ما أفضل ديما في الدورات القادمة. زادة في زغوان تظاهرة بعنوان طريق الأندلسيين كانت بالطبيعة بحضور وزيرة الثقافة من أسرار في جيت الحفلة هذه والتظاهر هذه في طار فعاليات دورة 35 من شهر التراث والموعد هذا كان تتويج لمسار ثقافي ثري جاب عدة مدن تونسية واحتفى بثراء التراث الأندلسي وخصوصياته المعمارية والفنية والتظاهر هذه حسب البلاغ متاع وزارة الشؤون الثقافية مثل بطبيعة الحدث هذا وتظهر هذه مثلت محطة متميزة ضمن برنامج شهر التراث اللي انتظم العام هذا تحت شعار التراث وفن العمارة شمل طريق الأندلسيين سلسلة محطات ثقافية في تستور العالية تبوربا قلعة لندوس تونس وسليمان وصولا إلى محطة الاختتام اللي كانت في زغوين من تم تقديم برنامج متكامل جمع بين العروض الفنية والورشات الحرفية والمعارض والزيارات الميدانية. نكملوا مع المشاركة التونسية في مراسم إطلاق موسم البحر الأبيض المتوسط في مارسيليا ونشارك سفير تونس في فرنسا ضياء خالد نهار الجمعة في مراسم إطلاق موسم البحر الأبيض المتوسط اللي أشرف عليه وزير أوروبا والشؤون الخارجية وأحضر فعاليات كل وزير الثقافة الفرنسية وغيرها من الشخصيات بيانسور اللي كانت حاضرة في مارسيليا. التظاهر هذه تغطي سلسلة من أنشطة ثقافية بين عدد من الفعاليات اللي تنظم في تونس بهدف إبراز الثراء الثقافي والفني الإنساني لمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال أنشطة ثقافية متنوعة تم برمجتها بالتعاون بين المعهد الفرنسي وعدد مؤسسات والفنانين من دول الشريكة. ويمثل موسم البحر الأبيض المتوسط حدث ثقافي رفيع المستوى ينتظم بمبادرة من الرئيس الفرنسي وهذا من 15 مايو حتى 31 أكتوبر حسب ما جاء في الصفحة الرسمية لسفارة تونس بفرنسا. بعد شوي نحكي واخر اخبار الفن والفنانين وصلوا مع الموسيقى بين الموسيقى الموجوده معنا في البلاي ليست وزاده سنه معنا فقره بنت الموسيقى مازلنا موصلين معكم ديما في بلونوي على موجات الجوهره اف ام بلونوي

هذه الأسمراني غنيت مايا ناصري غنية نصلمها لحداش 39 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فام في بلونوي صاريتنا مزيد متواصلة معكم يسهر معكم الليلة سيموني الإسماعيل في الإخراج التقني أحمد حبيسي من قدما له ميكرو ستار نيوز بالنسبة لليوم باش نحكي على الفنانة الكولومبية من أصول لبنانية شاكيرا اللي تعرف نجاح كبير برشا وآخر حفل اللي كان لها في البرازيل في ريو دي جانيرو كان عدد مهول جدا من الفناني من الجمهور عفوا تقريبا فوق الزوز ملايين كانوا يتبعوا بطبيعة في الكوبا كابانا في حفل مفتوح مجاني وكان عدد كبير برشا من الجماهير اللي حضر الحفل هذا بطبيعة كانت ردة فعلها تفاجأ والصدمة خلينا نقول من العدد الكبير اللي كان حاضر برغم أنه الحفلات السابقة نجوم كيما ليدي غاغا وغيرهم كانوا موجودين وكان بيان سور العدد كبير لكن العدد الحضر لشاكيرا كان كبير برشا. الشاكيرا باش نحكيه عليها تيمونير باعتبار أنه سنين التالي كانت عندها قضية ضريبية ضرائب في إسبانيا وكان طلبتها السلطة الإسبانية بمبلغ مالي كبير برشا باعتبار أنه قالوا أنه قضات أكثر من 180 يوم في إسبانيا الشيء اللي يقول ضمنيا أنه هي عندها نشاط اقتصادي وتجاري في فرنسا في إسبانيا عفوا ولكن بعد سنين تتمكن هي من 15 سنة كاملين تتمكن هي من ربح القضية يعني في الاستئناف كانوا طلبت المحكمة من إدارة الضرائب أنها تثبت أنه شاكيرا عدت أكثر من 180 يوم في إسبانيا لكن عجزت أنها تثبت الرقم هذا والمدة هذه بتاع الإقامة وبالتالي الحكم جاء بأنه إدارة الضرائب تعوض شاكيرا على ترجع لها المبلغ اللي كانت دفعته هي كضريبة ومع الفوائد الوقت هذاك وقت بدايتها مع بعد الكوب دي موند 2010 سيمونير وقتها وانت عرفت على بيكي ومن بعد ولات بيان سور تمشي وتجي في شنو مازلت وقتها سيمونير مازلت هزل في الموسم البيكي معناتها قداه من الموسم في العام مانيش باش تقعد 180 يوم قعدت 163 يوم فقط دونك حكمت على المحكمة بأنها يرجعوا لها الفلوس اللي دفعتهم للضرائب وفي 2011 الحكاية كما قلنا ومع الفوائد الضريبية متاحة يعني قداش يرجع الشاكيرا كمبلغ إجمالي 55 مليون أورو دونك هذوما المبلغ اللي رجعته الضرائب واللي حكمت المحكمة على الضرائب الإسبانية على مصلحة الضرائب الإسبانية بأنها ترجعوا لشاكيرا 55 مليون أورو. حكينا بكرة على ليدي غاغا والحفل اللي كان عم ناول في البرازيل باش نحكيو على ليدي غاغا اللي باش تكون موجودة كمنافسة جدية على جوائز الإيمي من خلال أغنية ذا ديد دانس الأغنية اللي تم تقديمها ضمن الموسم الثاني من مسلسل وينزداي وتم ترشيح الأغنية ضمن فئة أفضل موسيقى وكلمات أصلية وهي من كتابة وإنتاج ليدي غاغا بالتعاون مع المنتجين أندرو وات وسيركي دونك أغنية حققت نجاح والترشيح امتاحها عادي وطبيعي جدا باعتبار نجاح الكبير اللي عرفته الأغنية هذه. نحكي شوي على ممثلين العرب وعلى حسين فهمي اللي تسلم جائزة شخصية العام السينمائية العربية في مهرجان كان اللي قدمها مركز السينما العربية في دورته التاسعة وكان هذا بطبيعة تقدير مسيرته الفنية وسهاماته في المشهد السينمائي إقليميا ودوليا وبيان سور التظاهر هذه تجي على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته 79 هو منذ فترة تقريبا من عام 2022 وهو حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وتم التكريم باعتبار أنه فما عديد المبادرات اللي صارت من نوم المهرجان لدعم المواهب بالإضافة بطبيعة البدء في ترميم كلاسيكية السينما المصرية واستعادة حضور الجناح المصري في سوق الأفلام بمهرجان كان بالإضافة لأنه ساهم في توسيع أنشطة أيام القاهرة صناعة السينما وعقد شركات استراتيجية مع مؤسسات ومهرجانات كبرى
في عدد من الدول ومنهم من بيان سور الصين، دونك حاجة طبيعية جدا أنه باش يكون التكريم هذا بالنسبة لحسين فهمي على دوره كممثل سابقا لكن كرئيس لمهرجان القاهرة السينمائي. سمعت فيلم أسد منير محمد رمضان بعد 3 سنين المسلسل هذا الفيلم هذا عفوا تم التحضير ليه، هو بدأت بيان سور بدأت العروض الأولى بالنسبة للفيلم هذا، فيلم أسد، هو قاعد يقدم نجم نقوله نسبيا في أرقام طيبة حتى التو، لكن في العرض الأول انتشر فيديو لأنه تم منع 3 صعيدة يعني من الصعيد المصري كانوا لابسين الجلباب ولا جلبيات الكلمة الأصح، وتم منحهم الدخول. وكان محمد رمضان طالب وزارة الثقافة وزير الثقافة في مصر باعتذار رسمي لصعيد مصر بعد منع 3 أشخاص هذوما من الدخول لإحدى قاعات السينما لمشاهدة فيلم أسد بسبب ارتدائهم الجلباب. وظهر هو بيانسور في فيديو محمد رمضان وقال بيانسور أنه يستنكر الشيء هذا، وقال أنه كان واحد فيهم في سن والده يعني لما منعتهم من أنه يدخلوا ما عندوش لا قلب ولا عقل، قال أصلك أنت منين، من روسيا مثلا ولا جدك تركي ولا حاجة، نحب نفهم شنو اللي يصير وكيفاش يهون عليهم بني آدم ويروحوا مكسورية الخاطر، قانون إيه اللي حطته السينما. وطالب بيانسور وزير الثقافة للتدخل وتقديم اعتذار ليهم، وقال معالي وزيرة الثقافة ما نكلمش حضرتك مواطن لكن نكلم كإنسان مش كبطل فيلم حصل في الواقع كبني آدم، نطلب منك الاعتذار رسمي صعيد مصر، هذه مش إهانة ليهم، هذه إهانة للناس الكل. دونك الفيديو انتشر برشا وخلف عديد ردود الفعل، ومن ردود الفعل هذوما أنه خرجت راقصة هي سما المصري قالت أنه اللي ظهروا في فيديو نعرفهم ويأجروا فيهم الفنانين باش يعملوا ترند، وقالت تعاملت معهم قبل لكن قالت هنا قلبتهم وخلصتهم شو الفلوس بعد ما عملوا لي ترند وخلوني حديث الناس. دونك بين حقيقة أنه مقصودة من جهة الانتاج ولا من جهة أخرى باش يصير الشيء هذا، و العباد تحكي على الفيلم لأنه بالباهي ولا بالخايب هي برومو للفيلم هذا، وبين أنه الحكاية تصير صحيحة. والحقيقة في مصر درجة برشا الحكاية هذه بتاع واحد كما نقوله احنا بالدرجة يتكنتر في محل ولا في سينما ولا في غيرها، يولي هو ترند ويدور في القنوات التلفزية ولا ومن بعد يولي يرى في الجولات ويلم في الورد بيانسور في التيك توك، لكن الأغلبية تظهر حكاية فارغة مش حكاية أصلية. بون الحكاية متاع المرة هذه نستناه ونشوفه شنو اللي صار بالضبط. الفيلم هذا بطولة محمد رمضان، علي قاسم، كمال الباشا، إسلام مبارك، من يوسف، كذلك نلقى ظهور خاص لمجد الكدواني وأحمد داش، وبطلة الفيلم الجميلة رزان جمال موجودة هي كبطل الفيلم إلى جانب بيان سور محمد رمضان. واصلين معكم ديما في بلونوية على موجات الجوهرة فم، شوية أخرى لكم عودكم مع نشرة أخيرة للأخبار مع هاجر النوالي، عودة لأبرز الأخبار الوطنية والعالمية، وبعد نرجو كاملوا معكم احنا مع بقية فقراتنا أخبارنا متابعتنا ديما في بلونوية على موجات الجوهرة فم.

0: روحك على الباج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وفاة حاج تونسي واستقرار الوضع الصحي لبقية الحجيج مع تواصل الاستعدادات ليوم عرفة. واحتجاز 6 تونسيين مشاركين في اسطول الصمود العالمية المتجه الى غزة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أفاد المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس ثاني سليم زوغي بتسجيل حالة وفاة واحدة في صفوف الحجيج التونسيين تعود للحاج محمد برهومي أصيل معتمدية الهجرية من ولاية سيدي بوزيد، الذي توفي بمقر إقامته بمكة المكرمة بسبب وضعه الصحي الدقيق منذ قدومه من تونس. موضحا في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أمس أن الوضع الصحي العام لبقية الحجيج التونسيين يبقى مستقرا، رغم أن أغلبهم من كبار السن ويعاني عدد منهم من أمراض مزمنة، مشيرا إلى أن أغلب الوافدين إلى مكة المكرمة أدوا مناسك الطواف والسعي سواء في إطار طواف القدوم وسعي الحج أو طواف وسعي العمرة، في حين أدى القادمون من المدينة المنورة زيارة الروضة الشريفة والمزارات. والمكلف بتسيير إدارة الحج يضيف أن اللائحة الصحية مؤمنة بصفة متواصلة من خلال مرافقة فرق طبية لكل رحلة جوية تضم طبيبا وممرضا، إلى جانب تنظيم زيارة يومية للحجيج بمقر إقامتهم وتأمين حصص استمرارية ليلية دون تسجيل حالات متعددة لتعكرات صحية. وبيّن أن الاستعدادات متواصلة أيضا ليوم عرفة على المستويين اللوجستي والتنظيمي عبر توفير وسائل النقل والمخيمات، إلى جانب تكثيف الدروس التوعوية والإرشادية لفائدة الحجيج بإشراف وزارة الشؤون الدينية، فضلا عن تنظيم زيارات ميدانية استباقية للتعرف على مسالك التنقل ومواقع المخيمات. وفيما يتصل بالتوصيات، دعا المسؤول خاصة دعا الحجاج خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة، دعاهم إلى الإكثار من شرب الماء والحرص على أخذ قسط كاف من الراحة وتفادي الإرهاق قبل التوجه إلى عرفة، والالتزام بإرشادات مختلف مكونات البعثة. ينطلق المحامون بداية من اليوم الثلاثاء في تنفيذ سلسلة من الإضرابات الجهوية بعد أن شرعوا منذ يوم أمس في حمل الشارة الحمراء بدعوات من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين. وستكون بداية هذه التحركات بتنفيذ إضراب عام حضوري في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان، مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بتونس تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها، وفق ما جاء في بيان سابق صادر عن هيئة المحامين. وفي شأن متصل بهذا الموضوع، وزارة العدل تؤكد أن ما أعلنته هيئة المحامين من اعتزام القيام بتحركات وامتناع عن تقديم الخدمات في علاقتهم بحرفائهم لا تأثير له على سير مرفق العدالة، موضحة في بلاغ لها توجهت به إلى عموم المتقاضين أن سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل الاضطلاع بواجبها في ظروف عادية، من حيث انعقاد الجلسات للفصل في القضايا المنشورة وتقديم الخدمات الإدارية بكتابة المحاكم، وذلك ضمانا لإيصال الحقوق إلى أصحابها وتفاديا للإضرار بمصالح المتقاضية. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد لدى استقباله أمس رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري على أهمية العمل على التسريع في نسق رحلات العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين، مع الحرص على توفير الإحاطة الاجتماعية والمرافقة اللوجستية والصحية اللازمة بما يضمن استدامة العودة ونجاعتها. ودعا الوزير إلى تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة والعمل على تطوير الآليات الكفيلة بالتسريع تشجيع على العودة الطوعية بما يتيح فرصا أفضل لإعادة الإدماج في بلدان المنشأ ويساهم في دعم مقاربات التنمية المتضامنة. وقد مثل اللقاء مناسبة لاستعراض حصيلة برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج لفائدة المهاجرين غير النظاميين، حيث أفاد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس بأن عدد المنتفعين بهذا البرنامج بلغ منذ انطلاقه سنة 22 و2000 وإلى غاية اليوم 22,377 مهاجرا غير نظامي، من بينهم 2,103 مهاجرين خلال سنة 26 و2000، مشيرا إلى أن المنظمة بصدد التحضير لتأمين عودة ما يقارب 400 مهاجر غير نظامي إضافي خلال الفترة القريبة المقبلة. إدلالتنا الإخبارية متواصلة، وفيها أعلنت هيئة الصمود التونسية مساء أمس عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك أن 6 تونسيين كانوا ضمن المشاركين فيما يعرف بأسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة، تم احتجازهم من قبل قوات الكيان الصهيوني إلى جانب ناشطين من جنسيات مختلفة. وقالت الهيئة في بيان نشرته على صفحتها أن سفن الأسطول تعرضت للقرصنة من قبل قوات الاحتلال في عرض البحر، مشيرة إلى أن العملية شملت اعتراض 39 سفينة كانت متجهة نحو قطاع غزة في إطار تحرك تضامني يهدف وفق المنظمين إلى كسر الحصار المفروض على القطاع. والهيئة تضيف في بيانها أن التونسيين المحتجزين هم مهيب السنوسي وصابر المجري وحمزة بوزويتا وصفا الشابي وحسن بوسن وجهان الحاج مبارك. وأعربت الهيئة أيضا عن إدانتها لما وصفته بالاعتداء الصهيوني، مؤكدة تمسكها بمواصلة التحركات الداعمة للقضية الفلسطينية والمطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة، كما دعت السلطات التونسية إلى التدخل والعمل على تأمين الإفراج عن المحتجزين التونسيين. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن الولايات المتحدة أوقفت هجوماً عسكرياً كان من المقرر شنه على إيران اليوم الثلاثاء استجابة لطلب مباشر من أمير دولة قطر وولي عهد السعودية ورئيس دولة الإمارات. وترامب يؤكد أن مفاوضات جادة تجري حالياً بشأن التوصل لاتفاق مع إيران، وأن قطر والسعودية وإمارات يرون أنه سيتم التوصل لاتفاق مقبول جدا. الرئيس الإيراني يؤكد أن الحوار لا يعني الاستسلام، ويؤكد أن بلاده لن تتراجع بأي شكل من الأشكال عن حقوقها القانونية. وإيران تعلن إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز في خطوة تعكس تحولا لافتا في نهجها تجاه أحد أهم الممرات العالمية لنقل الطاقة. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. Le Nuit.

هوب اوف ديليفرنس الاغنيه نتاع بول ماكارتني. غني نوصلوا معها للنص اللي 29 دقيقه تسمعوا في بلونوي على موجات الجوهره اف ام. زين مواصلين معكم حتى الماضي ساعه مواصلين مع الاخبار المتابعات وزاد مع بقيه فقرتنا الموسيقيه. بنت الموسيقى بنت الموزيكا اختار مجموعة من الاغنيات في شكل اعادات في شكل ديكافر. الاغنيات معروفة عودهم بعض الفنانين المعروفين وين الفنانين السعوديين وبعض المجموعات اللي حاولت تعود اغنيات الفنانين معروفين. مش نسمو تي دي سويمز اغنية فاليري الاغنية بتاع ايمي وين هاوس. مش نسمو زادا The Way You Make Me Feel اغنية مايكل جاكسون مع مجموعة الهاش اس سي سي. مجموعة هي جامعة في أمريكا وتعود في الأغنية مجموعة موسيقية بيان سور. مش نسمو مجموعة سيتيزن كوين أغنية كيل مي سوفت لأغنية الفوجيز. كلام عيني أغنية شيرين عبد الوهاب مع محمد نشأت. وتوتسوي مش نسمو ماريتا نادر أغنية لا تهجح للفنانة المصرية أنغم.

حب ولا غنيت حصنا لغني نصطوعها للدقائق الأخرى موعد ليلة من بلون ويرا فقناكم التسعة حتى التاوى نوصل 53 دقيقة. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا برفقتنا في ثلاثة ساعات هذا وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا مع الموسيقى ومختلف المتابعات والأخبار مختلف فقراتنا الموسيقية. تحياتنا وشكرا للجميل اختيار موجات الجوهرة فهم وصارت بلون وين. إن شاء الله نتقابلوا معاكم أنتم في أحسن حال. تحيات منير إسماعيل في الإخراج أحمد حبيسي منقدم الميكرو. مازال برامجنا وفقراتنا متواصلة عم تدير 24 ساعة وأخبارنا تلقاوها على موقعنا الرسمي جوهرة FM.net. لكم زينة صباح الخير سلام.

عندك متقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك مرحب تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة. عندك ميكرو جوهرة.